0: جايين من دار نحميها
1: العالي الدار عليها لأن الدار والفيها فيها الكرامة نسقيها وداير من دار نحميها
0: للسهرة غنوا عني
1: hey!
0: النغمة إلا حني
1: hey!
0: للسهرة غنوا عني
1: hey!
0: النغمة إلا حني
1: hey!

0: وصهيل الخير رعية وسيوف العز تضويها
1: وصهيل الخير رعية وسيوف العز تضويها
0: وصهيل الخير رعيها وسيوف العز تضويها على

0: داير من دار نحميها.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. أوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطة.
4: صباح الخير من مدينة سخنين.
5: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
6: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسألوا.
7: صباح الخير من مدينة شف عمر.
8: صباح الخير من قرية دحي.
5: وأحلى صباح
6: والكانوا يجوا بدلوا.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: هذا النهار مع سناء حمود وفراس الخطيب.

0: 7 في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء 8 من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات. وقبل العناوين، صباح الخير فراس.
1: صباح الخير سناء. زمان ومجي على صح. هذا اللقاء
0: الإذاعي،
1: خلاص خلينا نسميه لقاء العمالقة. صباح الخير للمستمعين أينما كنتم، الشكر موصول لكم أينما كنتم. شوي شوي اليوم يعني اشربوا مي كثير، من المتوقع يعني أيضا أن تتصاعد درجات الحرارة. فصباح الخير في طريقكم إلى العمل أو في عودتكم من العمل، أو الناس اللي قاعدة عم تسمع برضو راديو في البيت. إن شاء الله يكون نهار موفق ومليء.
0: نسيت بالطريق للمدارس الأهالي.
1: أنا ناسي، تعرفي بعدني مش شايت على
0: رجعنا، صرنا أسبوع أول أنهنا،
1: صار أسبوع. طيب صباح الخير للطلاب عم بصحة صحية يعني بعدين. طيب صباح الخير أيضا للمتجهين إلى المدارس، وبتأمل ما يكونش حدا مراجع من المدرسة إسه. يلا إلى العناوين. بعد أيام من الخلافات والتجاذبات، الجبهة تقر سحب ترشيح جعفر فرح وتنتخب فاتن غطاس بديلا عنه مرشحا في إطار القائمة المشتركة.
2: المجلس الجبهة والاستثنائية التي تعقد اليوم، ويسرنا جميعا أن نرى المئات الذين لبوا هذه الدعوة خلال ساعات قليلة. إن دل ذلك على شيء، يدل على

0: شعوبنا بجبهتنا موحدة.
1: يوم أخير لتقديم القوائم الانتخابية لانتخابات الكنيسة 26، الموحدة قدمت قائمتها لأول مرة مع مندوب عن المجتمع اليهودي.
2: وأعمال العنف في المجتمع العربي تعود إلى الواجهة من جديد، سنطرق الملف هذا أيضا. إذن دقيقتان بعد السابعة هنا في استوداتنا في راديو ناس 103.3 107.8 FM. وبما أنه اليوم هيك النشرة محشورة سناء، فنعرج قليلا على العناوين، يعني ما حدث بالأمس وما يخيم عليها بطبيعة الحال هو المجلس الجبل قطري الذي عقد بالأمس. احنا كنا طاقم راديو ناس موجودين ليلة أمس، سنحكي عن المشهد، ما الذي حدث. أكثر من 900 مندوب دخلوا إلى هذه القاعة بدعوة، يعني خلينا بسموها هيك بدعوة قليلة، يعني
1: قصير.
2: وقت قصير جدا
1: قبل الاجتماع.
2: الكل رأى بأنه ينبغي أن يكون جزء من هذا الملف. كانت جلسة تاريخية، سنتحدث سنشيب لماذا بالأمس،
1: سنتحدث بالفعل عنه بإسهاب، ولكن دعنا بداية أن نضع يعني هذه العناوين أمام المستمعين. انتخب مجلس الجبهة القطري مساء الأمس فاتن غطاس للمقعد الثاني في قائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة بدلا من جعفر فرح، وذلك بعد تصويت الأغلبية على سحب ترشيح الأخير خلال جلسة استثنائية مغلقة عقدت في مدينة شفا عمر. وجاء انتخاب غطاس بعد جلسة شهدت نقاشات حادة وأجواء مشحونة على خلفية الادعاءات الموجهة لجعفر فرح. كانت قيادة الجبهة قد طرحت على فرح تعليق ترشحه في الانتخابات الحالية مع إبقاء إمكانية ترشحه مستقبلا، إلا أن المقترح قوبل باعتراض من مؤيديه داخل مجلس الجبهة. وفي أول تعقيب له على القرار أعرب جعفر فرح عن تقبله لقرار المجلس، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان تدارك ما حدث.
3: كان أخطاء على الطريق، ولكن هذا يعني تعرف شو هقول لك، إحنا حزب قوي نقدر نواجه قضايا صعبة، هاي كانت قضية صعبة مش هوينة مش بسيطة، خطيناها. اليوم إحنا
4: في عنا قائمة ممتازة، بكرة منروح نسلمها وانتهى الموضوع.
2: وإذا يعني هذا ما كان هذا الحديث الذي كان مباشرة بعد التصويت، نتيجة التصويت سمنيجع الآلي وما الذي حدث فعلا. من ناحية ثانية، قدمت القائمة العربية الموحدة أمس في القدس قائمة مرشحيها رسميا لخوض الانتخابات المقبلة، وذلك في اليوم الأول من فتح باب تقديم القوائم وبحضور جميع مرشحي القائمة. ويأتي تقديم القوائم ضمن عملية تقديم المرشحين للانتخابات العامة إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، والتي ستستمر حتى اليوم. احنا بنعرف انه عادة بيكون 48 ساعة لتقديم القوائم، بدأت بالأمس عمليا منذ الاثنين صباحا حتى اليوم منتصف الليل. احنا بنحكي عن 48 ساعة تقريبا، كافة الأحزاب تأتي وما فيش تغيير خلص. من يسلم هذا الموضوع في حال كان هنالك مرشح الذي تنازل أو صار معه إشي، فاللي بيجي بعده بالقائمة بنزل إلى الأماكن الأولى، وبالتالي هذه هي تقديم القوائم. اليوم من المفترض أن تذهب الجبهة والقائمة المشتركة الثلاثية من أجل تقديم هذه القوائم.
1: طيب، نبقى في الشؤون السياسية، ولكن هذه المرة في الجانب وفي السياق الدولي. كذلك أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن بريطانيا تستعد للإعلان اليوم عن عقوبات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قد تشمل حظر التجارة بمنتجاتها وفرض عقوبات على شركات بناء أو على التعامل معها على خلفية البناء في منطقة E1 واعتداءات المستوطنين. ردا على ذلك، دعا وزير المالية بتسل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني، فيما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بالاعتراف بالسيادة الأرجنتينية على جزر فوكلاند باعتبارها أراضي محتلة وفرض عقوبات على بريطانيا.
2: طيب، فوكلاند يعني إسا آخر همنا،
1: صاروا يفهموا بالشؤون الدولية بنغفير وسموتريتش،
2: شايف أنه فوكلاند يعني جزر، بعرفش إذا بعرف
1: وين تقع هاي المنطقة.
2: طيب، إذن يعني أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين في اشتباك مع عنصر من حزب الله في قلعة شقيف جنوب لبنان. قال أنه قتل بعد استهداف الموقع الذي تحصن فيه، كما أعلن مهاجمة مستودعات أسلحة ومقرات وبنى تحتية تابعة للتنظيم. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى 27 قتيلا و69 مصابا، بينهم أطفال ونساء ومسعفون.
1: طب نبقى في الشؤون الدولية. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير على حد تعبيره مع انتصار الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، متوقعا تراجع سعر جالون البنزين إلى 3 دولارات ثم إلى أقل من 2 دولار لاحقا. وأضاف ترامب عبر منصة تروث سوشال أن الانخفاض سيحدث سريعا، مؤكدا أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا على حد تعبيره.
2: طيب يعني هذا الموضوع بطبيعة الحال يعني نحن
1: كمان هناك فترة انتخابات وتصريحات
2: مش أكيد
1: تأتي في هذا السياق.
2: البنزين برميل البنزين وصل أكثر من قريب 98 دولار بنتيجة توترات الزلمة يهذي بسموها لمن يفهم بالاقتصاد. طيب إذا يعني حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتشدد فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت شرقية ألمانيا بحصوله على نحو 44.5% من الأصوات. في المقابل حصل الاتحاد الديمقراطي المسيح على نحو 18%، فيما تبقى إمكانية تشكيل حكومة بقيادة البديل من أجل ألمانيا مستبعدة حاليا في ظل رفض الأحزاب الرئيسية الدخول إلى ائتلاف معه في عقد ألماني من تولي اليمين المتشدد يعني الحكم. وقلق إسرائيلي أيضا من صعود اليمين. اليمين في ألمانيا يختلف عن اليمين في بلغاريا على الرغم من دعم اليمين في كافة أوروبا. هذا جزء من اليمين الأوروبي يعني هذا مش يعني
1: هذا موجة نقول يعني موجة إضافية فراس نرى بها عودة اليمين في أوروبا بشكل عام. يعني هذا الحزب طبعا يجب القول بأنه يعني مواقفه بالأساسية معادية للإسلام يجب القول، ولكن له يعني بعض السمات التي تذكر طبعا بالتصريحات وبالخطاب النازي سابقا، وبالتالي هناك تخوف في إسرائيلي كبير جدا من هذا الموضوع، وكذلك استعداد بأنه يكون في هناك تحركات أو تأتيه يعني أمور أخرى قد نراها كمان يعني في الخارطة السياسية الأوروبية مجددا بصعود اليمين هناك. يجب القول بأن هناك فرح لدى أوربان من كان رئيس النمسا سابقا، وكذلك روسيا فلاديمير بوتين كان يعني سعيدا بهذه النتيجة بالأمس.
2: طبعا يعني كل اليمين يفيد هؤلاء، ويعني اليمين يعني أنت حكيت معادل الإسلام، المعادل لديانة معينة هو معادل لكافة الديانات.
1: صحيح.
2: يعني وينبغي كل إنسان بغض النظر عن ديانته أن يخاف من مثل هذه الحركات العدائية لمجرد عقيدتك أو لمجرد هذا مش معادي إمبريا، ليس معاديا لمبدأ ما. هذا يعني كل إنسان معادي لشيء أنت تولد معه هذه عنصرية، وممكن أن تتطور إلى قضايا جدا صعبة، وقد يعني ومن يمنح الفرصة لمثل هذه الأحزاب ومثل هذه الحركات سيجد نفسه ضحيتها في مرحلة ما. طيب إذا يعني يسعى وزير القضاء ياريف ليفين إلى خفض علامة النجاح في امتحان نقابة المحامين الأخير إلى 55، ونشر ليفين أنظمة بهذا الشأن لتلقي ملاحظات الجمهور، ومن شأن خفض علامة النجاح أن يرفع نسبة الناجحين إلى مستوى قريب من متوسط نسب النجاح في الامتحانات السابقة بدون يخفف عمليا عدد الناجحين في امتحان نقابة المحامين. هذا الموضوع سنتناوله ربما اليوم عند الظهيرة.
1: طيب تعقد محكمة الصلح في حيفا عند 11:00 من صباح اليوم جلسة النطق بالحكم على القيادي في حركة أبناء البلد رجا باريه في قضية مستمرة منذ عام 2018، وكانت المحكمة قد أدانت باريه في 2 تشرين الماضي بتهم تتعلق بالتحريض على خلفية منشورات نشرها عبر شبكة فيسبوك بين عامي 2017 و2018، وطلبت النيابة بفرض السجن الفعلي عليه لمدة تتراوح بين 18 و40 شهرا.
2: وفي خبر ربما قد يكون سارا، أعلنت لجنة الصلح في بلدة عبلين والمنطقة التوصل إلى اتفاق تهدئة وقف التصعيد بين العائلات والأطراف المتنازعة الذي شهدته هذا النزاع الكبير الذي شهدته البلدة، ويعني أودى بحياة 10 أشخاص خلال الأشهر الأخيرة. الشيخ عباس زكور رئيس لجنة الإصلاح في عكا تحدث لراديو الناس عن هذه الجهود.
5: بعد سنوات من الخصام والمشاحنات والدماء والهجرة من البلد وعدم الذهاب إلى المدارس الأطفال وعدم الذهاب إلى العمل من قبل العمال، فالحمد لله رب العالمين الخطوة الأولى بمباركة من جميع العائلات الموافقة الاتفاق على تهدئة وحقن الدماء وعدم الاعتداء وأن لا يكون اعتداء وأن تعود القرية تدريجيا إن شاء الله إلى الحياة التي عاشتها قبل هذه الخصومة وقبل هذه المشاحنات وقبل تلك الدماء. ليس بالسهولة أن تتحدث عن فتح الصفحات الجديدة، ولكن بحمد الله تعالى نحن أعلننا أنه لن نيأس ولن نستسلم، وسنذهب وسنعود وسنبقى نرابط في إعبلين. وفعلا كان عندنا تقريبا من 3 إلى 4 شهور تواجد شبه يومي واتصال يومي مع كل الاتجاهات، حتى وصلنا بحمد الله تعالى إلى هذه النتيجة الطيبة. أنا أقول أنا الآن وجهتي إلى شفا عمر وإلى الناصرة وإلى إبطن وإلى أم الفحم، ونريد التعاضد والتعاون من الجميع، وبإذن الله سنصل. لا يأس أمام هذا الأمر.
1: وفي شؤون الرياضة، فاز بتار القدس على

0: الاتحاد أبناء سخنين بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الدوحة في سخنين ضمن منافسات الدرجة العليا. وفي مباراة أخرى حقق مكابي تل أفيف فوزا كبيرا على هابوعيل بئر السبع حاملة لقب البطولة بأربعة أهداف مقابل هدف محتفظا بالنقاط الكاملة بعد ثلاث جولات فقط. يعني هنا للتنويه فيكتور أوربان كان طبعا رئيس المجر هنغاريا وليس النمسا وكان حوالي 20 عام في الحكم طبعا هو يميني شعبوي قريب جدا كذلك من نتنياهو مع انقطاع بين عامي 2000 و2003.
1: نعم يعني صديق نتنياهو الوفي وهنالك من يشبه النموذج الذي كان في إسرائيل بكل ما يتعلق في ما يعرف بالانقلاب القضائي ما حدث هو النموذج الأساس هو في هنغاريا خسر الانتخابات ولكن يذكر أيضا في نتنياهو عام 2022 الذي يحاول العودة بعد ما خسر في الانتخابات تقبل الخسارة ذهب إلى البيت والآن أعاد نشاطه وفي ستينيات من العمر بعد قدامه كثير من العمل ممكن أن يترشح
0: مستقبلا ممكن نقول الأب الروحي للانقلاب على جهاز القضاء ووسائل الإعلام نعم. في هنغاريا يعني.
1: طبعا في هنالك فساد وفي هناك هو بحاول صحيح. كل الوقت ولكن أوربان بدناش لسه نحكي كثيرا يعني على الرغم من سوء المنظومة هناك هي لم تصل إلى ما وصلت إليه الأوضاع هنا في البلاد بكل ما يتعلق في هذا الموضوع ولأنه على الأقل كان يستمع لمنتقديه يعني لما كانوا ينتقدوه بالفساد وأنه بيطلع رحلات في البزنس وما إلى ذلك وطيارته بتكلف فتصور هو عائلته قاعدين في الإيكونومي في مع الناس أكثر من مرة بتعرف على الأقل بحاول يكذب على القليل بحاول يقول لا مش مزبوط. طيب خلينا نطلع لفاصل قصير ومن بعده نواصل خليكم معنا.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك: رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.

0: سنين. تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
2: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
3: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين.

استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: بلب كب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدي
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس
3: هذا النهار مع سناء حمود وفراس الخطيب
4: تسعة عشر دقيقة بعد السابعة أهلا ومرحبا بكم من جديد وتذكير بالعناوين
5: بعد أيام من الخلافات والتجاذبات الجبهة تقر سحب الترشيح جعفر فرح وتنتخب فاتن غطاس بديلا عنه مرشحا في إطار القائمة المشتركة
6: إن دل ذلك على شيء يدل على تمسكنا بجبهتنا موحدة عربا ويهودا رجالا ونساء شيبا وشبابا نحن البوصلة ونحن سنقود هذا المجتمع الإسرائيلي بعربه ويهوده ضد الفاشية وضد العنف والجريمة من أجل الأمن والأمان
4: يوم أخير لتقديم القوائم الانتخابية لانتخابات الكنيسة 26 الموحدة قدمت قائمتها لأول مرة مع مندوب عن المجتمع اليهودي
5: وأعمال العنف في المجتمع العربي تعود إلى الواجهة جريمتان بالأمس في طمرة وتحذيرات من تصاعد العنف مجددا في هذه الآونة طيب سناء يعني الآن في هذا اليوم السياسي بامتياز خلينا نقول يعني إن كان تقديم القوائم هذه الليلة التي ممكن تسميتها بالحاسمة كانت في مجلس الجبهة بالأمس روحنا احنا مشفى عامر تقريبا الساعة 9:30 10:15 انتهت كل هذا الموضوع حضور كبير في مؤتمر الجبهة على الرغم من الوقت القصير الذي منح للأعضاء للتجمر هناك بغض النظر عن المشهد بغض النظر عن القضية كان هنالك ما هو حي في الجبهة من ناحية هي الوحيدة القادرة على هذا الكم الكبير من الأعضاء مش عم نحكي عن خط السياسي مش عم نحكي عن وضعها ولكن أتحدث عن القضية التنظيمية هذا أمر ليس مألوفا كثيرا وبالتالي كان هنالك يعني إحدى القضايا التي وصفت بالأكثر تعقيدا في التاريخ الجبهة الحديث وتم تدارك الأمر نوعا ما جبهويا وأيضا في المقابل يعني هنالك أيضا عناوين إسرائيلية تتوالى الآن بالتوازي مع تقديم القوائم وما إلى ذلك القائمة العربية الموحدة قدمت قائمتها وأيضا هنالك يعني اليوم ستقدم أيضا الليكود سيكون عنوان وأيضا الأحزاب الكبرى وما المتوقع بعد تقديم القوائم سيكون استطلاعات للرأي في نهاية هذا الأسبوع
4: وهذا هو فعلا فراس يعني العنوان المركزي في دعوة حرنوت نقرأ منه بداية هذه الليلة في تمام الساعة 10:00 القوائم ستغلق نقرأ من هذا الخبر أيزنكوت عرض قائمته بالأمس وأغلق الباب على احتمالات للاندماج أو لاندماج إضافي في المعسكر فينتر سجل حزبه بالرغم من الضغوطات الشديدة بأن يتحد مع سموتريتش نتنياهو يحافظ على مقاعد محصنة حتى آخر لحظة بالرغم من مطلب محكمة الليكود أن ينشر الأسماء مسبقا ومع أي من الوزراء والنواب أو أي من الوزراء والنواب سنودع على الأقل في الوقت الراهن 49 يوما للانتخابات وآخر يوم لرسم ملامح الخريطة السياسية
5: نعم سناء إذن يعني العنوان الرئيسي يختلف فيها آرتس العنوان الرئيسي لا يتحدث لا عن الانتخابات ولا عن القضايا في الجبهة ولا عن آخرين يتحدث أن نتنياهو هنالك تحقيق إذا في صورة لنتنياهو إلى يساره طبعا صورة يعني مصممة إلى يساره السنوار وإلى يمينه محمد بن زايد إم بي زد حاكم الإمارات العربية الموحدة في هذا التحقيق الذي تكشف عنه صحيفة هارتس يقول العنوان الرئيسي بأن نتنياهو تلقى إنذاراً

0: حول نوايا حماس وتحديدا نوايا السنوار، أسبوع ونصف قبل 7 أكتوبر من الإمارات العربية الموحدة. محمد بن زايد، بحسب التحقيق الذي أعده شلومي إلدار وهو عمليا صحفي الذي كان
1: مختص بالشؤون
0: العربية والشرق الأوسط، تحديدا العربية الفلسطينية وروت يوفال، التحقيق يركز بشكل كبير بأن كانت هنالك مكالمة 45 دقيقة نهاية شهر سبتمبر 2023 التي حذر فيها الرئيس الإماراتي في ذلك الوقت ولا يزال حتى هذه اللحظة محمد بن زايد، قال إن حماس تخطط لخطوة كبرى ضد إسرائيل، ولكن يعني التحقيق بحسب إلدار ويوفال يعتمد بالأساس على مقابلات ويعتمد على معلومات من أكثر من مصدر، كان مصادر عربية ومصادر أجنبية، وهنالك من حضر أيضا هذا اللقاء أو هذه المكالمة من قبل أيضا مساعد محمد بن زايد وتلقى هآرتس هذه المعلومات. طبعا مكتب رئيس الوزراء، ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كذب هذه التفاصيل جملة وتفصيلة، ويأتي هذا التحقيق إذا يعني كان إصغاء له في موازاة الرواية التي تقول أنه نتنياهو ما فيقنيش، ولو كنت أعرف كان 7 من أكتوبر سيبدو مختلفا.
1: يعني هذا يفند كل إدعاءات نتنياهو فعليا
0: على الأقل إذا كان صحيح
1: معرفته بالفعل. ويجب القول أن هذا الكشف طبعا جدا مهم، يأتي لأول مرة بعد أن عرفنا على الأقل ما قبل 7 من أكتوبر وتم تداوله إعلاميا بأن كانت هناك مصادر مصرية التي نبهت وحذرت نتنياهو ومكتب نتنياهو بشأن هذه الأحداث واحتمال حصولها، ولم يعني تم التعامل معها بجدية إسرائيليا آنذاك. هذه لأول مرة يتذكر الإمارات في هذا السياق.
0: بالفعل يعني ماذا
1: طب إلى قضية أخرى الآن ذلك تتصدر العناوين المركزية في دعوت أحرنوت، وهو قضية تتعلق في شؤون التربية والتعليم. نقرأ من هذا الخبر: اتسنحاب باللغة العبرية أو هبوط مدون، التقديرات عشية إعلان نتائج امتحانات البيزا الدولية اليوم، ترقب في وزارة التربية والتعليم هذا الصباح، سيتم نشر نتائج اختبارات التحصيل الدولية في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم بأوساط الطلبة ممن يبلغون 15 عاما، التوقعات قاتمة، هبوط جدي بالتحصيل في البلاد، ومن بين الأسباب توقيت الامتحان الذي كان في شهر مارس أذار 2025 في خضم الحرب أنذاك.
0: بالفعل يعني نستمر في صحيفة هآرتس، إذن يعني الوضع الآن في كل ما يتعلق في هذه الأمور، يعني في جزء كبير من الانتخابات، ولكن أيضا هناك قضية يعني الانتخابات في ألمانيا، يعني هناك أيضا يعني انتقادات لعمدة ألمانيا ميرتس الذي أكد بأنه يريد إضعاف اليمين المتشدد مع دخوله إلى الحكومة في ألمانيا، ولكن ما حدث هو العكس بأن هنالك تعزيز لليمين المتشدد. هذا الشخص هو من أفشل من أفشل القادة في ألمانيا.
1: صحيح.
0: خاصة وأنه دخل إلى معترك اللي كانت ميركل وغيرها في هذا المعترك، هذا الرجل لا يستطيع أن يحمل هذا الموضوع على كاهله، شفناه أداء الباهت في قضية الحرب الإيرانية مع الحيط الواقف، أمريكا بتضرب بقول لك إيران ستسقط خلال أيام، بصمد إيران بقول لك أمريكا ستخسر، برجع روسيا بتحكي بقول لك روسيا حكت، حط له ترفيه واحد.
1: وهذا يجب القول عن دولة تعتبر الأقوى اقتصاديا على الأقل في أوروبا
0: جدا. طيب احنا يلا آخر خبر عندك عشان ينضم إلينا الآن زميل
1: طيب
0: ودي
1: يعني عوادي. ربما نذكر كذلك في الشؤون الدولية لأنك ذكرت الموضوع اليوم، بريطانيا ستحسم أمرها بشأن العقوبات ضد إسرائيل، وهناك فعلا تأهب إسرائيل عشية هذا القرار المرتقب إثر ما يجري في المستوطنات، طبعا كل ما يتعلق في عنف المستوطنين، ومن بين الاحتمالات المرجحة طبعا خطوات اقتصادية تتعلق بالمنتجات الإسرائيلية وعقوبات شخصية ضد مستوطنين.
0: بتعرفي سناء كل هذا الموضوع الذي يثار مرة تلو المرة حول المستوطنات، يعني من تجربتي في الفضائيات كان في منطقة اسمها إيوان تقع بين قريبا يعني على قبالة معلي أدوميم، في معلي أدوميم هنالك
1: قريب
0: يعني
1: من القدس يعني.
0: بالفعل هي عمليا المنطقة التي تربط بين القدس وبين الضفة الغربية. صح. هالمنطقة بتيجي على التلي، إسرائيل تحاول فرض السيادة هناك والبناء، ما في إشي على التلي ولا إشي قبال معلي أدوميم غير محطة شرطة مش مفهوم شو بتعمل هناك كجزء من فرض السيادة. كل مرة بتطلع كل حكومة بتطلع من 2003 كل حكومة بتطلع بدنا نبني بإي وان, بيجي الاتحاد الأوروبي وبيحكي وكأنه يختزلون قضية الضفة الغربية بما يحدث في هذه التلة الصغيرة. صحيح. والآن مرة أخرى يعني تثير هذا الموضوع, دائما تثير أوروبا إي وان. يعني كنا نشتغل إنه بس تشوف إي وان أنت على الجريدة إنه في كلمة إي وان تصفي حالك على
1: تبلش الاستنكارات,
0: ولكن علم

0: بأنه يعني ما حدث في الضفة وقضية الاستيطان، ولكن هي عمليا رأوها بأن هذه التلة هي التي تقطع التواصل الجغرافي. يعني في حال بناء السلطنات على هذه التلة لن يكون هنالك اتصال جغرافي ولا بأي شكل من الأشكال.
1: هي قضاء على كل فكرة يعني الدولة بالفعل. إقامة الدولة الفلسطينية بالفعل. وهي في لب وصلب يعني الاستراتيجيات الخارجية صحيح. الأوروبية يعني دولية عموما وبشكل خاص في أوروبا.
0: وديع عوادي صباح الخير.
1: صباح الخير وديع.
2: الله يسعدكم بالخير سناء وفراس كل المستمعين.
0: يعطيك العافية.
2: يزيدك.
0: امبارح انت وديع حاطط الاستوديو باقبال قاعة العودية. متذكر الافلام المصرية تعرفي المحامي اللي بيكون الترجمان قاعد
2: وكيل العدل.
0: وكيل العدل ايوه بالضبط قاعد مع مساعدينه ورا. يعطيك العافية وديع.
2: يا هلا يا هلا يا مرحبا. لا بديل عن الميدان حتى لو كنت اهم محلل في العالم ان تستمع للناس، تسمع باذنك، ان ترى بعينك، ترى الوجوه، تلمس التوتر في لحظات بعيني. كنت أستطيع أن أقول أمد يدي لأمسك التوتر حتى وإن كنا على عتبة القاع وليس داخل القاع، وإن كان طبعا في نهاية المطاف. أنت لما شفتني على يعني مقابل أو في مدخل القاعة هذا بعد ساعات مما احنا كنا على باب القاعة وكنا نستطيع أن نسمع ونرى من رغم محاولات تغطية المؤتمر أو الاجتماع بالستائر، ولكن كان واضح لنا ما يجري هناك وسمعنا الأغلبية الصاحقة من الكلمات، تركينا للسمع والنظر، وكانت الليلة عاصفة بكل ما تعني الكلمة. قبل ذلك ربما نتحدث بكلمتين عن الحلب الأوسع ولو بيكونوا على الجبهة مباشرة.
0: احكي شو بس على السريع، أنا حكيت على موضوع نتنياهو والإمارات، فإذا خلينا نختصر وقت إذا في ناس ده تسمع كمان ما الذي حدث بالأمس أكثر.
2: طيب نروح على الجبهة. إذن بس كلمة أخيرة نقول في موضوع الاصطفافات في الحلبة السياسية الإسرائيلية، ستنتهي اليوم، تتضح الصورة، تتضح المنتخبات، اللاعبين مع لاعبي التعزيز، الواضح بالنسبة للمجتمع العرب أن هناك حالة تعادل بين المعسكرين المتنافسين، وينبغي للمجتمع العربي أن يترك كل ما من شأنه أن يعيق عملية المشاركة المساهمة في استبدال هذا الائتلاف لصالح الأولاد، لصالح الأحفاد، لصالح الحقوق، لصالح المكان، لصالح كل شيء، بغض النظر عما حصل ويحصل. هذا كنا لما حصل في الجبهة ليلة عاصفة في شف عمر، نهاية اتفاق. يعني نبدأ من الآخر، ليش هاي المرة بخلاف تقاليد الجبهة في العقود الأخيرة لم يسمح للصحفيين؟ لأن الموضوع كان حساس وكان متوقع أن يكون في مشادات وعلى حافة الاحتكاكات، بل وقعت احتكاكات هنا وهناك، ولكن في نهاية المطاف كان الحسم للتصويت، وإن كان هذه المرة علنية. أذكر في العام 2006 على سبيل المثال حنا سويد مقابل الراحل عصام مخول، كانت عملية الاصطفاف صعبة جدا والمنافسة شديدة جدا والأجواء كانت موتورة جدا وامتلأت القاعة بصراخ، ولكن أمام أعين الصحفيين والكاميرات، وهذا يحسب للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، هذه ثقة بالنفس وهذه ممارسة للحق بالديمقراطية، حق الجمهور يعرف ما حصل. بالأمس بالمختصر المفيد سناء وفراس، صادق المجلس مجلس الجبهة بغالبية الأصوات حسب البيان الصادر عنه رسميا على المقترح التوافقي، تعليق ترشيح الرفيق جعفر فرح للموقع الثاني لهذه الدورة البرلمانية الحالية بعد قبول الرفيق جعفر فرح المقترح مع استمرار أداء السياسي والمساهمة في قيادة الحملة الانتخابية. كذلك جاء في البيان النقطة الثانية قبل الأخيرة، انتخب المجلس وبغالبية الأصوات الرفيق فاتن غطاس بديل لجعفر فرح. ثالثا جاء قبول الرفيق جعفر فرح للمقترح التوافق انطلاقا من حس المسؤولية الوطنية والحزبية تغليبا لمصلحة الجبهة وتوحيد الصفوف. أكد جعفر فرح أنه سيبذل قصارى جهده في الفترة المقبلة لمواصلة نشاطه السياسي الاجتماعي وسيتجند إلى آخره إلى نهاية البيان. الآن محتوى الاجتماع ما الذي حصل؟ أولا يشار إلى أنه هذا المجلس هو المؤسسة الدستورية رقم واحد في مؤسسات الجبهة، 960 عضو. ربما يستغرب من يسمعنا الآن، كانت القاعة الساق على الساق، فيش محل زيت إبري. يعني أنا أعتقد أن وصل كافة أعضاء المجلس المحلي وهذا أو المجلس الجبهة، وهذا أمر متوقع. كان القسم الأول من الاجتماع استبدال المرشح جعفر فرح تطبيقا لتوصية سكرتير الجبهة ومركزية الحزب. كان في نقاشات عاصفة هناك ومشادات كما كنا وصلت إلى حد الاحتكاكات لدى بعض الناشطين اللي راسين حامي، ووقع القرار بالتصويت على تعليق مصطلح مثير ومهم.
0: بالفعل هنا كان في تجديد على التعليق، ولكن من فسروا بأنه فصل ولكن بصيغة أخرى، ولكن أنت يعني حكيت معك قلت لي لا، أنه في هنالك تفسير واضح ماذا يعني تعليق.

0: التعليق هي مصطلح مخفف ملطف للإطاحة للإقالة، ولكن الأهم بعد يعني التفسير للمعنى هي تتمة الجملة، تعليق أو إطاحة أو إقالة اللي بدك إياه شطبه من القائمة لترشح جعفر فرح اللي طبعا كان منتخب في مجلس الجبهة في 16 أيار للجولة الانتخابية الحالية، بمعنى أنه إحنا اليوم موجودين في أيلول، في أيلول 27 حصلت الانتخابات كما مرة في إسرائيل، جعفر فرح له الحق الكامل أن يقدم نفسه كمرشح عن الجبهة أن يخوض المنافسة، هذا ما تم التشديد عليه في بيان الجبهة وهذا الاتفاق. الآن ما الذي حصل في الجوهر سناء وفراس؟ طرح مقترحان أمام جعفر فرح في الأول، الأول المقترح الأول إقالته بعد طبعا نقاشات وكلمات كان من المفترض أن يكشف فيها أيضا فحوى تقرير لجنة الفحص الداخلي حول موضوع الشبهات بالتحرشات وما إلى ذلك. المقترح الثاني كان تعليق ترشح جعفر فرح اللي مرق في الآخر لهذه المرحلة فقط، اللي هو عمليا مقترح محمد بركي. بين قوسين أنا أقول القيادة في الجبهة والحزب محمد بركي كما كنا نظن ونعتقد ونقول في راديو الناس لعب ويلعب وسيلعب دورا جوهريا مركزيا في كل ما يدور في داخل الجبهة وأروقة الحزب. وأنا دعني أقول الآن بشكل يعني صريح وشفاف سناء وفراس، ربما يعتبر البعض هذا تدخل لأن محمد بركي لا يملك الآن مناصب كرئيس الجبهة أو مناصب وصلاحيات أخرى. أنا كان انطباعي امبارح وأنا كنت هناك وعن بعد، ولكني كنت أستطيع أن أسمع وأرى محمد بركي لعب دورا محوريا في حماية الاجتماع بالأمس ومنعه، منع انفجاره وتفتت هذا الاجتماع بسبب مركزية حضوره، أقدميته، شخصيته، الكاريزما تاعته، سيطر على الميكروفون وقاد سفينة الجبهة في بحر متلاطم، في بحر هائج مائج كان.
1: نعم، خلينا نسمع شوية بتسريب وصل راديو الناس بكل ما يتعلق في حديث جعفر فرح. نرى كمان في إشي كان نوعا ما مشحون هذا قبل التصويت الأخير. وديع خليك معنا.
2: بإنتزام وبأخلاص كلنا مع بعض بخافش حدا بقدر يأخذ مننا إنه إحنا اللي بنحكي عن حقوق النساء وإحنا اللي بنرفض المس بالنساء، فحدا بقدر. في الجامعة كانوا يعيرونا إنه الشاب بحد الصبية، واليوم بحاولوا يعيرونا إنه الشاب بحد الصبية للجبهة. هيك كنا وهيك راح نكمل. بدنا نتعامل مع ما يتم التداول فيه بمسؤولية وصحيح. بدنا نتعامل معه بمسؤولية. احنا مرقنا 4 أشهر صعبات. أنا وأصبهان ومنزلون وباسل وبيزان وعيلتنا الكبيرة. وكثير من أصحاب وأصدقاء ورفاء ورفيقات. بس أنا بدي أقول لك أبو سعيد، احنا مش فوق الحزب. امبارح لما أنت جيت على المستشفى قلت
1: لي
2: إذا أنت ولا الحزب أنا مع الحزب.
1: طيب يعني وديع في هذا الشخص الثاني هو المهم بكل ما يتعلق في موضوع الآليات، وعلى ما يبدو كان هنالك آلية توافقية نوعا ما.
0: نعم، جعفر فرح قبل مقترح بركي وحتى قال في كلمته محمد بركي واقترحه على رأسي، لكنني أريد تصويت على الموضوع. لم يقبل أن يتم التوافق على الموضوع دون قرار، بمعنى لم يقبل جعفر فرح المقترح الأصلي كان أنه يقدم استقالته ويتنحى بإرادته. جعفر فرح أصر على أن يكون هناك تصويت على قرار يقول بتعليق ترشحه لهذه الولاية. ربما يعني لابد من الإشارة لماذا أصر جعفر فرح على التصويت. أنا أعتقد أنه كان لدى جعفر فرح رغبة بتحقيق أمرين مهمين، الأول أن يظهر الجو العام في القاعة، عدد الأنصار الكبير داخل القاعة والحفاظ على جمهوره. أنا بالحديث فراس وسناء مع الناس وقبل الاجتماع وخلال الاجتماع وبعد الاجتماع، لو انسحب جعفر فرح بهذه السهولة كان سيؤلب كل أنصاره ضده، وأنا شاهدت ذلك يعني بشكل مباشر. الآن بما يتعلق بطريقة التصويت، كانت طريقة علنية وسريعة وبدون عدية، يعني بالانطباع العام أنه هاي أغلبية الأيادي مرفوعة. أغلبية الأيدي أو الأصابع اللي رفعت مع المقترح كانت أكثر من الأيدي المرفوعة مع رفض المقترح، وهذا طبعا بعد ما أنه جعفر فرح قال أنه مقبول عليه لأنه يعني استجابوا لطلبه بأن يطرح الموضوع للتصويت. قبل فرح ذلك لأنه يعني رغم شعبيته داخل المجلس أدرك، وهذا مهم أن نقوله، أنه هنا

0: هناك حالة استنفار، حالة تأهب بالدرجة القصوى بعد استشعار رفاق الحزب والجبهة على أنه في خطر كبير دائم على هيبة الجبهة والحزب، مستقبل الجبهة والحزب، وحدتها وسلامتها. جعفر فرح بذكاء وتجربته استشعر الخطر، وخاصة أنه أدرك أنه طرح الإفادات النسوية في
1: طبعا لم يكن هنالك أي طرح، على الرغم من أنه كان هنالك تسريبات ممكن أن تطرح، ممكن أن يتحدثوا عن الشهادات، ولكن هذا لم يحدث. وبرأيي هذا نقول كان يعني أمر متوقع، وما وصلتش الأمور لهناك يعني على الأقل تم تداركها.
0: صحيح، وجعفر فرح أدرك أنه في حالة تأهب، وأنه يعني استنفر الجبهويون من البحر للنهر. وجعفر فرح بتجربته أدرك أنه فوزه رغم أنف القيادة الآن اللي تورطت في هذه الأزمة ربما يؤدي إلى يعني حالة انفجار، وهو نظر إلى البعيد وليس إلى يعني المستقبل البعيد إنما المستقبل القريب.
1: نعم.
0: كان قد قال أخيرا كلمة أخيرة، أنا أعتقد في رأس السنة أنه في هناك حاجة للكثير من التصليح. الكاتب البرازيلي باولو كولو في روايته الرائعة الزهير قال جملة ظلت علقة براسي من 20 سنة، من يوم ما صدرت روايته بال2005، قال هناك أوقات للتمزيق وهناك أوقات للترقيع. الترقيع ربما هو المطلوب الممكن الآن في ظل تحديات حقيقية اللي حكينا عنها، حكومة نتنياهو الخطيرة، لكن في المستقبل القريب لابد أن يكون هناك مطالبات بالإصلاح وبناء أعمق من مجرد الترقيع، إنما إعادة بناء من جديد بعد الانتخابات، الوقوف مقابل المرآة، استخلاص الدروس حول عدة أسئلة منها سؤال مركزي: كيف عولجت قضية جعفر فرح منذ نشأتها إلى الآن؟ كيف وصلت الجبهة والحزب إلى هنا؟ الزهير بالمناسبة اللي هي تحريف لكلمة الظاهر في اللغة العربية جاءت في سياق رواية باولو كولو، وهو يتحدث عن الهوس الذي يسيطر أو يستحوذ على فكر الإنسان بالكامل فلا يعود يرى أو يفكر في أي شيء. نتمنى أن تكون الجبهة كما كانت، لها أعين ولها أذان، وأن تدرك السر الحقيقي لديمومتها، وهو الالتصاق بالشعب والاحتكام للحسم الديمقراطي والتصرف بحكمه.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل وديع عوادي، كنت معنا حول هذه القضية. إذن يعني التي حسمت بالأمس سناء، بس إنه إحنا بانتظارنا علينا أن ندرك دائما وأبدا، على الرغم من النقاشات كان هنالك سجالات، يعني أنا ربما هذه القضايا اللي تعرضنا فيها كإذاعة إلى يعني أسئلة من الناس، كان فيه اهتمام كبير على كل مقابلة بتطلع، على كل حديث بتطلع، على كل، وبالأمس أنا يعني شكرت طاقم راديو الناس وطبعا أنتم على رأسها على التعاطي مع هذا الملف منذ بدايته، حتى مع حساسيته، مع أخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي، مع الأخذ بعين الحساسية، كل كلمة محسوبة عليك، وأنا تلفوني تملأه الرسائل من كل حد وصوب حول هذا معجبه هذا مش معجبه، كنت لازم تعملوا هيك ما كنتش لازم تعملوا، شكرا لكم عملتوا هيك، أبطال إنكم عملتوا هيك، مش جبناء إنكم ما عملتوا هيك. فبالتالي يعني كان شائك جدا
2: جدا،
1: فبالتالي يعني أنا
2: عنه كذلك يعني في صحيح. يعني دقائق قادمة، ولكن يعني بالفعل يعني هذه القضية واضح أنها لن تنتهي الآن ولن تنتهي عند الانتخابات، ولكن يعني من الجدير كذلك الحديث عن كل ما جاء في هذا الإطار، يعني إنصافا لمجتمعنا بنهاية الأمر، يعني قضايا رأي عام، قضايا هامة جدا من المهم طرحها والتعامل معها بجدية، ولكن لا شك أنه يعني يمكن التوقيت السياسي الحساس الذي نتواجد به الآن
1: مركب يعني جعله مركب التوقيت بالفعل. نخرج إلى فاصل ونواصل.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
2: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: ديكولاين
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
4: ديكولاين.
6: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق. ورا كل رقم بيت وعيلي وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
7: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: هذا النهار مع سناء حمود وفراس الخطيب.
9: خمسة وأربعون دقيقة بعد السابعة. أهلا ومرحبا بكم من جديد.
10: إذن المستمعون والمستمعات، إذن يعني أن الآن نعود إلى الموضوع الأساسي لهذه النشرة، هذه التطورات السياسية في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وفي أعقاب أيام من التجاذب والاحتجاجات والتطورات المتلاحقة داخل الجبهة تتجه الأنظار الآن إلى ما بعد قرار سحب ترشيح جعفر فرح أو تعليق ترشيح سمنيجي. ماذا يعني هذا وسط تساؤلات عما إذا كان انتخاب فاتن غطاس بديلا عنه سيضع حدا للأزمة التي تمر بها الجبهة أم يفتح الباب أمام جولة جديدة من الخلافات؟ محمد بركي رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة سابقا والرئيس السابق للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لعب دورا محوريا بالأمس. يسعد صباحك أستاذ محمد.
9: صباح الخير.
11: صباح الخير، تحية لكم.
9: أهلا بك أستاذ محمد. بداية دعنا نسألك عن يعني هل يمكن لنا القول الآن أن أزمة المقعد الثاني في الجبهة حسمت بشكل تام وأنكم اليوم ستقدمون قائمتكم مع المرشح البديل فاتن غطاس بشكل نهائي؟
11: طبعا طبعا طبعا، يعني أنا حقيقة لا غير موجود في تفاصيل كل ما تقوم به الجبهة لأنني لا أحمل أي منصب، لكن أمس تيألي استنفرت كي أقوم بدور اتفق عليه مسبقا بين قيادة الحزب وبين رفيقي وصديقي جعفر فرح، وأنا حاولت أن أقوم بهذا الدور لتوحيد البيت ولصيانة البيت من أجل أن يكون أكثر قدرة وأكثر قوة لمواجهة المعركة الحقيقية وهي إسقاط اليمين وتمثيل شعبنا على الوجه الأمثل. والحقيقة أن المجلس الجبهة أقر الأمور طبعا بشكل ديمقراطي وبأغلبية كبيرة في موضوع تعليق ترشيح جعفر وفي قضية انتخاب الدكتور فاتن غطاس للموقع الثاني.
10: أستاذ محمد، يعني أنت تقول تعليق، وبالأمس كان هنالك نقاش حول هذا القرار، ماذا يعني تعليق؟ يعني كان في هنالك حديث
11: تعليق يعني أمر يعني أمر

0: أمرين. الأول نحن نحترم قرار الجبل الذي انتخبه جعفر فرح أولا، ولا نريد استعمال أي مصطلح قد يسيء إليه وإلى مكانته وإلى شخصه. الأمر الثاني هو أن التعليق تعني أنه بما على خلفية ما نسب إليه من ادعاءات، فإن هذا الخروج من القائمة لا يعني أنه الخروج من أي شيء مستقبلي، إنما هذا يعلق في هذه الانتخابات. وأعتقد أنه من الضروري ومن الواجب، وهذا نداء إلى كل من اشتكى أو ادعى على جعفر فرح، أن يأخذ هذه الفترة كي يتحقق من ادعاءاته، بمعنى إما أن يقدم شكوى للشرطة، إما أن يذهب إلى هيئة مخولة ومتفق عليها من أجل فحص هذه الادعاءات، لأنه أنتم تعرفوا أنه في شهادات لكن لا يوجد أي لائحة اتهام، لا هو لا يعرف من اشتكى عليه، متى اشتكى عليه. المعروف أنه هنالك قضايا من 2011 و2018 وما إلى ذلك، ولا يعقل أن يبقى الإنسان أو الشخص أسيرا طول حياته. لذلك هذه فرصة. وجعفر
1: يعني ما تقوله أستاذ محمد؟
0: عفوا ده سناء لو سمحت. في بيان أصدره قبل عدة أيام، قبل 10 أيام، قال أنه أولا ينفي جملة وتفصيلا كل ما ينسب إليه، ثانيا إذا كان في سياق مسيرته الطويلة قد أساء لأحد أنه يعتذر ويتخوف ويتحمل المسؤولية، وثالثا أنه مستعد للوقوف أمام أي مساءلة نزيهة أو قانونية أو حقيقية. لا يمكن أن نطلب من جعفر أكثر من ذلك، لا يمكن. لكن هنالك غمامة حامت حول فوق الجبهة، وليس من المستبعد أن تكون هذه القضية لو بقي جعفر أن تكون قضية ترافق كل المعركة الانتخابية. هذا يحرفنا عن الهدف الأساسي، وهو تجنيد جمهور جماهيرنا، تجنيد الجمهور اليهودي الديمقراطي، تجنيد كل الناس من أجل إسقاط هذه الحكومة، من أجل طرح قضايانا.
1: فقط للتوضيح أستاذ محمد، مسألة قضية الإتاحة،
0: وأيضا هذا يجنب جعفر الكثير من المواقف التي يعني غير المريحة. هذا يتيح له الفرصة ولعائلته أن ينظف ما ينسب إليه، وخاصة أنه يقول أن هو ينفي كل هذه الإدعاءات جملة وتفصيلا، ولذلك القرار كان حماية للجبهة، حماية لمشروعها الانتخابي، وحماية لجعفر، وحماية لعائلته. وأنا أريد أن أقول مرة أخرى أن القرار أو الاقتراح بالإجراءات التي اتخذناها أمس كان متفقا عليه سلفا بين قيادة الحزب وبين جعفر فرح. يعني أنا ما كنت بطلع على المنصة من شان أحط موضوع خلافي حدا يكسر عظم حدا، لا، أنا كنت جاي وطرحت إشي اللي بعرف متفق عليه سلفا، وأنا أعرف ذلك تماما من المصادر الأولى، مش أعرف يعني كلفوني بذلك من المصادر الأولى بما في ذلك جعفر وقيادة الحزب.
1: طب يعني مسألة إفخت للتوضيح هنا أستاذ محمد، مسألة إتاحة الترشح مستقبلا لن تكون فورية، وإنما ستكون منوطة بآليات فحص، معايير ستوضع قبيل اتخاذ قرارات لترشح جعفر فرح مستقبلا أو أي مرشحين يمكن القول مستقبليين، أليس كذلك؟
0: لا خلينا أقول لك، يعني ما هو بصيرش يعني حدا حط التهم ده ترافقه كل حياته من 2011 لحد الله يطول بعمره، مش معقول هذا الكلام. اللي عنده إشي يحطه في آلات فحص، هو لم يدن بشيء، هو لم يشتكى عليه بشيء، لم تقدم شكوى عليه بشيء، ولا حتى لا يعرف تفاصيل بعض الشكاوي، هذا أمر غير معقول. فبصيرش يعني فنأخذ هذه السنة، هذه الدورة الانتخابية إن صح التعبير، ممكن تكون طويلة ممكن تكون قصيرة، الأرجح أن تكون قصيرة، من أجل معالجة هذه الأوضاع. والتحدي الآن موجود أمام من ادعى عليه أنه تفضل تعال عندك فترة سنة ونص سنتين، اللي هو اثبت ما تقول أو اطرح ما تقول أو وضح ما تقول كي يستطيع الرد للبني آدم. يعني ما مش معقول أنه أنا متهم في إشي اللي بعرفش وين وكيف وليش، يعني هذا كمان إشي لا. ولذلك نحن نتعامل مع هذه الشكاوى أو مع هذه بجدية بالغة. شوف شو اللي صار في الجبهة في الشهر الأخير في قضية اجتماعية، هذه أنا حسب رأيي هذا مصدر قوة ومصدر افتخار للجبهة، أنها لم تكنس الموضوع تحت السجادة تحت البساط، إنما في الآخر ذهبت إلى أعلى هيئة اللي فيها 1000 إنسان اللي هو مجلس الجبهة، وناقشته وصوتت عليه. أعتقد أنه هذا يجب أن يكون مصدر افتخار لكل الخارطة السياسية وقدوة لكل الخارطة السياسية أنه نواجه القضايا.
2: بالمقابل أستاذ محمد، هنالك يعني على الرغم من المكاشفة التي تتحدث عنها، هنالك من انتقد الخطوة يعني داخل

0: الجبهة وكل هذه التسريبات التي كانت، هذا أولا. والقضية الثانية بأنه كل النقاش صف تنظيمي ولم يتم على الأقل في المؤتمر التطرق إلى القضية بعينها التي يعني فجرت كل هذا الموضوع. كيف ترد على الأقل على هذا الإدعاء؟
1: دكتور فرس، لا يمكن في إطار 1000 بني آدم أنك تبحث قضايا هالقد لهالدرجة حساسة ولهالدرجة دقيقة واللي فيها تفاصيل. مش ممكن أصلا، ما فيش عنا تفاصيل، يعني عنا فكرة عن شهادات أو حديث عن شهادات لكن ما في، لكن لا يمكن أن تبحث. لذلك إحنا حكينا سياسي، طبعا حكينا سياسي، ما هي مصلحة الجبهة، ما هي مصلحة جماهير العربية، ما هي مصلحة النضال من أجل إسقاط الحكومة والتقدم بحقوقنا ومطالبنا، وأيضا ما هي مصلحة جعفر وعائلته أن لا يكون في دوامة لا تنتهي من غيمة تحوم فوق رأسه كل المعركة الانتخابية وبعدها لو صار عضو كريس. لذلك هذه خلينا نسميه فرصة من أجل أن يجري أو نتفرغ نحن للقضية الأساسية في الانتخابات كجبهة، وهو معنى جعفر، وهي فرصة أيضا له من أجل أن يأتي إلى كل من ادعى ضده ويقول تعالى حطوا الأمور على الطاولة أو روحوا تشكوا للشرطة مشان نعرف حالنا. يعني
2: بعتقد
1: أنه ما عمل ما قمنا به أمس كان مؤلم للكثيرين طبعا، وكان مزعج للكثيرين لأن لجعفر في شعبية كبيرة في داخل الجبهة، لكن القرار اتخذ بأغلبية واضحة جدا. ونحن قلنا على فكرة وقت التصويت احنا من التصويت في رفع الأيدي، إذا في التباس في النتيجة سنذهب إلى تصويت سري. لم يكن التباس في النتيجة، التباس في النتيجة في رفع الأيدي، وجعفر كان معي على المنصة وقال إنه النتيجة واضحة. لذلك في هنالك يعني كلام يجري اجتراره بشكل غير مسؤول.
2: طب من باب المكاشفة والشفافية كما ذكرت أستاذ محمد، يعني دعنا نسألك كذلك، وأنت يعني إنسان سياسي لك باع طويل ولك مكانة كبيرة في المجتمع بشكل عام، عن المسؤولية، دعنا نسأل عن سؤال المسؤولية، هل من مسؤولية تتحملونها أنتم في الجبهة على عدم حسم هذه الإشكالية مسبقا، علما أن وفقا لما فهمناه أن المرشح الثاني السابق جعفر فرح كان قد نوه الإمكانية فتح نقاش حيال السجال بشأن ترشحه قبل تقدمه للترشح وفقا لما فهمناه، وأنتم في قيادة الجبهة دعمتم ترشحه وبالرغم من ذلك؟ هل تؤكد هذا الكلام بداية؟
1: من ناحية شخصية أنا لا أستطيع، أنا لم أكن طرفا ولست طرفا يعني في الحوارات التنظيمية اليومية، لكن أنا أعرف أن هذا الأمر حضر في 2019 ورد عليه جعفر في حينه، وقبل ترشحه قال أن هنالك أمور لا يوجد شكوى رسمية، لا يوجد إدانة، وقال لقيادة الجبهة هذا الكلام وقال له أنت تستطيع أن تترشح. لكن بعد ذلك صارت تداعيات اللي حتى هي لا تتعلق بالحقيقة حتى أو غير الحقيقة، إنما تتعلق بأن المعركة الانتخابية بدل أن تتركز الأسهم فيها نحو المؤسسة، نحو اليمين، نحو الفاشية، وأن تتركز حول تمثيل شعبنا على الوجه الأفضل ومجتمعنا على الوجه الأفضل، صار بدها تكون كلها حول هذه القضية اللي هي قضية هامة، لكن استخلاص العبر بشأنها واتخاذ النتائج بشأنها لا تجري من خلال المعركة الانتخابية، لا تجري من خلال أروقة ومنصات أخرى اللي هي منصات قانونية ومنصات متفق عليها اجتماعية.
0: بمعنى بالضبط هيك 10 ثواني أستاذ محمد، سؤال بالأمس يعني مع نهاية القضية كنت قد تحدثت عن القرار وأيضا لمحت للموحدة بأن هنالك من يعترف بيهودية الدولة وما إلى ذلك، كيف يعني أنه لماذا توتير الأجواء؟
1: لا لا، هذا مش توتير أجواء، هذا نقاش سياسي، هذا نقاش سياسي حقيقي. يعني مثلا احنا معنيون بفائض أصوات، لكن هذا لا يعني انه احنا صرنا قائمة واحدة. لو انك قائمة واحدة كان الموحدة دخلت على المشترك وكانت جزء لا يتجزأ منها، وهذا ما كنت أريده وهذا ما أعلنته في أكثر من منصة. لكن هناك خلاف حقيقي، هل موضوع الخدمة المدنية هو موضوع إجماعي؟ هل موضوع قبول يهودية الدولة هو موضوع إجماعي؟ فأنا أشرت انه لا يمكن انه قضية بهذا الحجم اللي تشمل مجتمع كامل تمر مر الكرام
0: وصلت الفكرة،
1: بينما قضية تتعلق بفرد مع كل أهميته تأخذ هذا المدى من في
0: بالفعل. نحن سنتحدث عن هذا الموضوع، للأسف يذهبنا الوقت، هذا موضوع سياسي طويل. أشكرك جزيل الشكر رئيس الجبهة الديمقراطية لسلام المساواة سابقا ورئيس لجنة المتابعة العليا للجمهور العربي، شكرا لك.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: نخرج الآن أعزائي إلى فاصل قصير، نلتقي على رأس الساعة.

0: معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: عارف لمين بدك تصوت؟
2: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
3: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الاصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
4: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
9: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
10: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
11: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
12: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
13: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.

0: بعد أيام من الخلافات والتجاذبات، الجبهة تقر سحب ترشيح جعفر فرح وتنتخب فاتن غطاس بديلا عنه مرشحا في إطار القائمة المشتركة.
1: يوم أخير لتقديم القوائم الانتخابية لانتخابات الكنيسة 26، الموحدة قدمت قائمتها لأول مرة مع مندوب عن المجتمع اليهودي.
0: وأعمال العنف في المجتمع العربي تعود إلى الواجهة من جديد، جريمتان بالأمس في طمرة وتحذيرات من تصاعد العنف مجددا. المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم. دقيقة واحدة بعد الساعة 8 هنا في استديوهاتنا في راديو ناس 103.3 107.8 FM. الآن ندخل فصلا جديدا، ما تحدثنا عنه في الساعة الأولى كان عمليا بالأمس، والآن نحكي عن اليوم وعن الغد
1: وعن المنتظر.
0: يعني احنا ما كناش نعتقد بأنه مجلس الجبهة ننشغل في هذه القضية، ولكن بالفعل يعني إحدى القضايا الشائكة الحساسة الكبيرة التي شهدها المجتمع العربي في الآونة الأخيرة، في إلها الكثير من التبعات السلبية، خاصة التعاطي معها لم يكن سهلا، ولكن في الوقت نفسه هنالك حياة سياسية نابضة نوعا ما. يعني في النهاية
1: يعني
0: في المحصلة
1: أنا
0: أتأمل عن جد
1: أن يكون هناك نقاش جدي وموضوعي، وكذلك يعني لأن كل ما يتعلق في موضوع آليات العمل واتخاذ القرار والقضايا التي تعرض، يعني قضية رأي عام بنهاية الأمر من الضروري الحديث عنها. ربما يعني هذا التوقيت هو توقيت حساس، هذا ما يشير إليه الجميع، ولكن هذا الموضوع يعني وبالحديث عن السياسة فراس، صوت مجلس الجبهة القطري بالأمس كما ذكرنا على سحب ترشيح جعفر فرح من الموقع الثاني في قائمة الجبهة الانتخابات الكنيست قبل أن ينتهي.

0: خفات غطاس بديلا له خلال جلسة مغلقة صاخبة عقدت في قاعة العودية بمدينة شفاعمر.
1: ينضم إلينا الآن المرشح على المقعد الثاني في قائمة الجبهة الذي انتخب بالأمس بالتزكية الأستاذ فاتن غطاس. يعطيك العافية، مبروك.
0: صباح
1: أولا
0: الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير لكل جميع المستمعين.
0: صوتك رايق،
1: صوته مألوف. احنا عادة
0: متعودين نحكي معه بس بشؤون أخرى
1: خاصة في مثل هذه الأيام. إسا بنرجع على
0: بدنا هيك المستمعين. كان مفاجئ يعني ما جرى بالأمس بالنسبة لك، يعني هذا قرار الترشح التزكية وما إلى ذلك.
2: صحيح، أنا شيوعي قديم في الحزب والجبهة، ولم أقصد أن أترشح للكنيسة، لكن بالأمس من خلال نهاية الأسبوع كان الحديث أكثر بأنه قد يكون وجودي في هذا المكان في ظل هذه الظروف هو وجود يوحد أكثر الجبهة وكوادرها حتى نستطيع أنه ننطلق بالشكل الصحيح للمعركة الكبيرة اللي موجودة قدام كل مجتمعنا في الحقيقة. ولهذا يعني قبلت على أنه أكون بهذا المكان بشكل فجائي عمليا، أنه أنتقل من إلا، لكن بالنسبة لي هذا البيت الجبهة والحزب هو بيت هام جدا لآلاف الكوادر اللي موجودة واللي بكل بلد وبلد. هذا التاريخ بني بالدم كيف بيقولوا، بالعرق وبالتعب وبالجهد وبالعطاء على مدار عشرات السنوات، ومهم جدا كان لنا أنه نحافظ ونطلع من هذا البيت من بالأمس اللي كمان العديد الناس توقعت الأمور الصعبة أن تكون، لكن عبرنا أيضا الأمس وخرجنا موحدين بالشكل الصحيح بالشكل الذي يليق بهذا البيت بهاي الجبهة وبهذا الحزب العريق، بأنه بالفعل يقبل التحدي في قضية شائكة في قضية صعبة، يقوم بالمهمته، يقوم بالمهام اللي طلب منه أن يقوم بها بجرأة وبصراحة، لكن بعدين يتخذ القرارات وينطلق يعود إلى الشارع، يعود إلى القضية الأساس التي تقف أمام كل مجتمعنا وكل شعبنا.
1: أستاذ فاتن، يعني الناس نحن نعرفك أيضا من جمعية مكافحة السرطان، بدي هيك تحكي شوي عن حالك، يعني الناس ربما لا يدركون مكانك الجديد على نشاطك الحزبي، على الأقل كان أقل في ظهورك الإعلامي لأنه كان أكثر ظهور اختصاصي. إسم نيجي عليه، من أنت فاتن غطاس؟ إلى أي مدى يعني أنت قريب من العمل السياسي؟ احكي لنا هيك شوي عن حالك وكمان أمورك الشخصية، كمان هيك الناس بتحب تعرف من هو هذا الشخص، لأنك انتخبت أنت في مرحلة حساسة فالناس كانت مهتمة في القضية أكثر من المرشح.
2: استطعت المضبوط أنه على مدار ثلاث عقود أنا أقوم بمهمتي في كمدير لجمعية مكافحة السرطان، أن أفصل بشكل كبير جدا عمل السياسي المتواصل عن عملي المهني بشكل كبير، لأن هذه الجمعية هي بعيدة جدا عن كل شيء بالسياسي. وبعتقد أن أيضا بهذا المجال قمت بهذا الأمر بالشكل الصحيح. أنا ناشط في الشبيب الشيوعي وفي الحزب الشيوعي منذ نعومة أظفاري. أنا ابن مناضلين عريقين في الحزب، والدي كمال غطاس ووالدتي تطول بعمرها نجيبة غطاس، والدي من عصبة التحرر الوطني كان من المناضلين، والدي
1: معروف طبعا المرحوم كمال غطاس
2: الديمقراطيات ومن المؤسسات الحركة النسوية في البلاد. طبعا كنت في أيضا في كل على مدار السنوات كنت رئيس لجنة الطلاب الثانويين العرب في نهاية السبعينات، كنت عضو في لجنة فترة في الجامعة لجنة الطلاب العرب في الجامعة العبرية في القدس، وأيضا بعدين انتقلت إلى درست الفلسفة في بلغاريا، وكنت أيضا هناك قدت فرع كبير جدا للحزب في بلغاريا على مدار سنوات، وعدت إلى البلاد أحمل الماجستير الفلسفي بالفلسفة، وفي السنة الماضية عمليا أنهيت أيضا الدكتوراه في العلوم السياسية، وبهذا المجال أيضا كان موضوع البحث تبعي الأساسي هو مجتمعنا الفلسطيني في داخل إسرائيل ما بين القومية وبين المدنية. قدمت أطروحة كبيرة بهذا المجال ووضحت وين إحنا مكانتنا في هذا المجتمع. ولهذا أنا طبعا كل على مدار

0: الفترة هاي أنا موجود في الحزب، في هيئات الحزب،
1: وساكن في الرامي عمليا، يعني أنت ابن الرامي.
0: أنا في الرامي موجود مع عائلتي في الرامي، متزوج ومع عندي ثلاث صبايا يعني تسلم.
2: طيب سيد فاتن، دعنا نسألك كذلك، لأنه أنت دخلت هذا المنصب الجديد بدون نقول تحضير أو توقع في الدقيقة 99 قبل تقديم القوائم هذا المساء بالفعل، يعني إلى أي مدى فعلا تشعر سيد فاتن بجهوزية؟ ما هي القضايا التي يهمك الدفع بها قدما في هذا الإطار بعد سنوات طويلة من النشاط الجماهيري والسياسي كما ذكرت؟
0: هذه طبعا مهمة. أول شيء تحدي جديد وانتقال إلى مكان جديد اللي أنقل فيها الكثير من الخبرة والتجربة العريضة، وأيضا برؤية ثاقبة للعديد من النواقص اللي نشاهدها بشكل دائم. أولا موضوع مجتمعنا العربي الفلسطيني داخل البلاد، مكانتنا في هذا المجتمع، كيف نوحد مجتمعنا، كيف نعيد مجتمعنا إلى أيضا الفعالية السياسية، لأن كل موضوع السياسي وكأنه أصبح شيء يذم فيه. في حاجة أنه نخرج بشكل واضح وأنه ندعم جيال الصاعد الشباب إلى مكان أفضل، شباب والصبايا أن يخترطوا أكثر بالعمل السياسي. في عزوف عن العمل السياسي بآخر سنوات، بآخر عقود حتى، وهذا أمر مقلق جدا لأنه المكان السياسي مهم جدا. القضايا المجتمعية اللي نحملها هي عديدة بالعديد من المجالات. موضوع العنف والجريمة هو موضوع يقض مضاجع الجميع، كيف من سنتوجه لهذه القضية، كيف ممكن أنه إحنا نقدر نستطيع أنه بالفعل نأثر على السياسي العميقة التي تدير هذه العنف والجريمة في مجتمعنا، كيف ممكن إيقافه، كيف ممكن إحنا تحدينا كمجتمع أن نقف أمام هذا الغول الكبير اللي يعصف فينا. نعم. ويفتك ويهدد كل البناء والتماسك بمجتمعنا.
1: طيب يعني بنتمنى لك النجاح أستاذ فاتن غطاس، ونتمنى لك أن تكون يعني القضايا اللي أنت بالفعل رح تشتغل فيها هي تعود بالنفع على المجتمع العربي، يكون فيها ذات بال على الأقل في الحكومة المقبلة، مش زي ما اللي عشنا. فيعني نرحب بك، أهلا وسهلا
2: ونبارك لك
1: ولقبك. يعني مين رح يمسك الجمعية الآن؟ فكرت في بديل الآن ولا شو هذا؟
0: بعد ما صحيح الأمور تسارعت بشكل كبير جدا،
1: صحيح،
0: لكن هذه الجمعية إلى مكان خاص جدا عندي، بنيتها أيضا برموش العين وفي مجتمعنا العربي. طبعا هي جمعية أقدم مني بالبلاد، لكن مجتمعنا العربي أنا بنيت، صحيح، وضعت أسس مهمة جدا ومهم بالنسبة لي أنه تستمر بالشكل القوي. موضوع صحة مجتمعنا موضوع جدا مهم وسيبقى أيضا على الأجندة تبعتنا، ولهذا سأعمل كل جهدي إلى أن هذا المكان يبقى عامر ويبقى يعطي لجمهورنا الواسع للمرضى بشكل كبير جدا.
1: طيب نشكرك نشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك النجاح. هذا كان جزيلك. مقابل استقبال، المرة الجاية بنبلش نحكي من الحكي اللي بتحبه.
2: أسئلة شوي أصعب راح تكون. سيد فاتن غطاس،
0: بكل سرور، بكل سرور، إحنا معا في نفس الخندق.
2: بدون شك المرشح المقعد الثاني في قائمة الجبهة. شكرا جزيلا لك سيد فاتن غطاس.
0: شكرا جزيلا. شكرا لكم.
2: طيب ننتقل الآن للسكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة سيد أمجد شبيطل للحديث عن السياسة.
1: الشخص الأكثر مطلوبا، صحيح، في الأسبوع الأخير.
2: أهلا بك، صباح الخير أمجد.
3: أهلا أهلا بكم وبالمستمعين.
2: طب دعنا نسألك بداية عن قراركم التوافق والتزكية السيد فاتن غطاس، بما أنه الآن
1: كيف تمت الآلية،
2: محادثته عودا عن رئيس مجلس محلي علبون والقيادة في الجبهة سمير أبو زيد، ولماذا قرر الانسحاب فعليا؟
3: شوف، يعني احنا بالاسبوع المنصرم يوم الجمعه بعد ما اعلن رفيق جعفر فرح عن انه او ابلغنا انه غير معني بالبقاء في هذا السياق، فتحنا باب الترشيح لجلسه السكرتاريه واللجنه المركزيه يوم السبت، وكان هنالك 9 مرشحين. المرشحين التسعه يعني انسحب منهم 8 وبقي فقط سمير أبو زيد، وذهبنا إلى المجلس أمس لانتخاب سمير أبو زيد، ولكن يعني في ساعة الصباح وأعلن انسحابه، فما كانش في عندنا إمكانية لفتح باب الترشيح مرة أخرى ويعني القيام بكل العملية، فعدنا إلى الأسماء التسعة. ويعني كان هناك اختيار توافق بأن يكون هناك يعني

0: الرفيق فاتن غطاس. بالمناسبة أحد الرفاق يعني الرفيق سريخ شفيق كوري سكرتير جبهة شفا عمر أيضا عبر عن رغبته بالتنافس، ولكن نظرا للأجواء ولأنه كانت بالدقيقة 90 هو أيضا اعتلى المنصة أمس وأعلن عن يعني تنازله، رغم أنه أنا يهم أن أسجل هذا الشيء، رغم أنه يعني كان لديه ملاحظة وانتقاد على يعني أن عملية الانتخاب تمت بهذه الطريقة. نحن نؤكد أنه كل ما تم بالأمس كان دستوريا، لربما بعض الخطوات كانت يعني بسبب الأحداث المتسارعة أكثر من المتوقع، ولكننا الآن وهذا هو الأهم نقدم اليوم القائمة وننطلق بكل قوة في حملتنا الانتخابية.
1: بيبقى السؤال الآن سيد أمجد يعني عن الجبهة ما بعد هذه الخطة يجب القول، يعني كيف ستتعاملون مع ما جرى ليس فقط لضمان التفاف جميع أعضاء الجبهة حول المشتركة والمشاركة بدعمها الآن ونحن يعني في فترة حساسة سياسية حساسة، لا يقل أهمية كذلك عن عدم تراجع قوة الجبهة بنهاية المطاف بعد هذه الإشكاليات الخطة التي ربما كانت الأصعب إذا لم أكن مخطئة منذ إقامة الحزب.
0: شوف، الجبهة تحتفل في العام القادم بخمسين عام على تأسيسها، وهي امتداد أيضا للحركة الشيوعية في البلاد التي تحتفل بأكثر من مئة عام على تأسيسها. اللي بهمنا نقوله بهذا السياق أنه ما كان بالأمس كانت رسالة مهمة جدا عن أخلاقيات العمل السياسي وعن المسموح والممنوع، وعن أن الجبهة مثل ما كانت دائما هي حركة سياسية لديها نواب، لديها قيادات، لديها كتلة بالكنيست وليس العكس. وهذه رسالة يجب أن تقوينا في الشارع وتقوينا أيضا بين جمهورنا. احنا بنعرف أنه بالأمس طبعا القرار الذي اتخذناه لم يكن قرارا سهلا، هنالك داعمون كثر لهذه الخطوة، ولكن أيضا كان هنالك يعني معارضون كثر لها، سواء كان على مستوى الجبهة الداخلي ولكن على مستوى الشارع. لكننا نقول أنه الأهم بهذا الأمر هو أن البوصلة الأخلاقية التي يعني وجهتنا في اتخاذ هذا القرار والسياسية هي بوصلة نعتز بها لكي نتفرغ الآن لمواجهة اليمين. لذا أنا أقول أنه رغم كل هذا الغبار أنا موافق أن الجبهة ستخرج أكثر قوة تنظيميا وجوهريا وصلابة مما دخلت في هذا الامتحان.
2: في المقابل هناك انتقادات على آلية العمل في الجبهة بأنكم لم تكونوا حاسمين في الوقت المناسب، في أن اللجنة التي تشكلت للتحقيق في هذا الموضوع يعني كان عليها أن تكون لجنة ربما تركيبتها مختلفة، التوصيات التسريبات التي كانت من اللجنة إلى الخارج، المعسكرات، ويعني لو بنرجع بالزمن إلى 3-4 أشهر في الوقت يعني شو كنت بتغير كسكرتير عام للجبهة في منصب اللي وجدت نفسك تتعاطى مع أمور اجتماعية علما أنه أنت وظيفتك سياسي؟
0: شوف، إحنا بالجبهة يعني أنا أخرج من هذه التجربة مع الكثير من العبر والدروس. يعني أحداها مثلا أنه لا يمكن أنه تقيم انتخابات داخلية بمشاركة أكثر من 900 شخص يوم السبت وتستلم الترشيحات حتى يوم الخميس قبلها بيومين فقط دون أي آلية لأن تكون هنالك لجنة مثلا تفحص كل الطلبات بشكل عميق قبل تقديمها إلى المجلس. يعني يجب المصادقة على الطلبات، هذا غير موجود لا بالجبهة ولا بغيرها من الأحزاب السياسية والقوى السياسية الفاعلة في المجتمع العربي. أعتقد أن هذه إحدى العبر الأساسية والأهم، ولكن يعني المجلس اتخذ كل مرة قراره بناء على المعطيات المتوفرة لديه، بمعنى أنه منح الثقة لممثل معين لمنصب معين وفق المعلومات المعروفة في تاريخ معين. بعد أشهر عندما تبينت معطيات أو مؤشرات أخرى تم اتخاذ قرار آخر. أنا أعتقد أنه هذا الشيء يؤكد أننا حركة سياسية دينامية مستعدة أن تراجع نفسها، مستعدة أن تراجع قراراتها، مستعدة أن تعيد النظر بموقفها، وهذا أشياء نحن نعتز بها وهي تحسب لنا لا علينا.
1: طب هذا تحديدا ما نريد أن نسألك كذلك، لأنه يعني هذه الخطة ليس يعني اقتصرت فقط على يعني الجبهة وإنما على المجتمع العربي برمته في أكثر القضايا حساسية. هل لنا أن نتوقع الآن أنه كل ما يتعلق في يعني تعليق ترشيح جعفر فرح كمرشح ثاني ليس فقط

0: كقضية شخصية تتعلق به، وإنما بشكل عام لأي مرشح مستقبلي أن يتم وفقا لآليات أخرى، معايير أخرى ستوضع ربما ما بعد هذه الانتخابات من قبلكم، أو ربما كذلك بشكل جماعي مع باقي الأحزاب العربية شركائكم في الثلاثية؟
1: أنا أعتقد أن الأهم في هذه القضية كلها هو الرسالة الاجتماعية بأنه قضية التحرشات الجنسية هي ليست قضية هامشية. الأحزاب السياسية، القيادات السياسية، ولكن أيضا التربوية والإعلامية والثقافية والناس العاديين يجب أن يكونوا يجب أن يفهموا خطورة هذه الادعاءات وأن نلفظها كمجتمع. هذه رسالة بمنتهى الأهمية برأيي، وهي رسالة مجتمعية. نحن لم نختارها لربما، إنما وضع أمامنا التحدي. أنا أقول إنه الجبهة وقفت أمام هذا التحدي وخرجت به مع رسالة اجتماعية واضحة.
2: نعم.
1: لن نقبل بأي امتهان لمكانة المرأة، ونريد الشراكة السياسية بين الرجل والمرأة بشكل ندي.
2: نعم.
1: ومتساوي.
2: هنالك انتقادات اللي بدي أجي عليك إسا، أنا بدي أحكي معك شوي.
1: أحكي لي كل شيء بناتنا، لأنه الكثير هذه خطوة مش كل يوم تتحدث.
2: بكل ما يتعلق في موضوع مكانتك في الجبهة، هنالك من سرب أو تحدث بأنه أمجد شبيط تعاطى مع الموضوع بطريقة كان ممكن تدارك الكثير من الأزمات، وهذا ربما يؤثر على مكانته. وصلك هيك إشي؟ حدا حكى معك على الموضوع؟ هل هنالك نقاش حول عملك كسكرتير للجبهة؟
1: أنا حتى قبل شهرين لربما كنت شخصية أكثر توافقية في الجبهة.
2: أنا كلمة توافق يا بطلت شوي صعبي علي صارت.
1: ولكن أيضا خلال عملية المفاوضات حول القائمة المشتركة وخلال هذه الأزمة كنت مضطر لأتخذ بعض المواقف التي لربما كلفتني بعض الأمور على المستوى الشخصي، ومن ناحية مكانتي بين الرفاق، ولكنني أنا واثق أنه الرفاق والكوادر تريد قيادة صلبة تقوم باتخاذ خطوات حتى عندما تكون صعبة. وأنا أستطيع أن أقول أن كل هذه الخطوات التي قمت بها لم تكن، وهذا ما يهمني بالأساس بهذه القضية، لم يكن هناك أي قرار فردي واحد. أنا أستطيع أن أتحدى، عندما أقيمت هذه اللجنة أقيمت بقرار هيئة، عندما جئنا بهذه التوصية إلى هذا الاجتماع كان بقرار هيئة. أنا إذا سألتني ما عندي مشكلة أن أتحمل مسؤولية قراراتي، ولكن كل القرارات وكل الخطوات التي قمت بها كانت ضمن عمل وحدوي، عمل قيادة.
2: وأنت راضي عمليا عن النتيجة ما حدث بالأمس؟
1: أنا كنت أتوقع بالأمس أنا ما بحكي عن النتيجة، أنا بحكي عن المسار. أنا كنت أتوقع أن نصل إلى هذه النتيجة بمسار فعلا يوفر علينا الكثير من الاحتدام الذي كان بالأمس. كنت أريد أن يكون هنالك تبني بشكل أوسع للمبادرة التي جاء فيها الرفيق محمد بركي ودكتور حنا سويد وآخرون من القيادات التاريخية. أستطيع أن أقول
2: أنت تقول بأنه يوم الأربعاء قبلها كان متفق على الموضوع تقريبا،
1: كان هناك الكثير من المد والجزر والتفاهمات والتراجع عنها. أنا ما بدي أخوض فيها حتى لا أتعب الجمهور. الشيء الأساسي اليوم هو أنه هذه القضية صارت من ورانا، واليوم سنقدم القائمة للكنيسة. اليوم هو اليوم الأخير وننطلق بكل القوة، هذا هو امتحاننا الأساسي
2: بالفعل. إذن هذا اليوم تقديم المشتركة الثلاثية الجبهة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي في قائمة واحدة بعد تقديم القائمة العربية الموحدة قائمتها بالأمس. أشكرك جزيل الشكر السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة. لدينا الكثير من الأسئلة، ولكن بعد في وقت الانتخابات سنتحدث معك بطبيعة الحال حول أمور مفصلة أكثر تفصيلية في هذا الشأن. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعطيكم العافية وبالنجاح. شكرا.
2: طيب سناء، يعني بالفعل هذا كان أمجد شبيطة، هو نوعا ما من القيادات الشابة في الجبهة. في الآونة الأخيرة يعني كان هنالك لغط وكان هنالك الكثير من المسؤوليات الحساسة في هذا الشأن، حاول اتخاذ الكثير من المواقف، كان وضعه مش سهل في كل قضية جعفر فرح وما إلى ذلك، كان هنالك يعني أيضا محاولات من قبله لحل الموضوع، بس كثير فكزت معه أمور في الطريق ولم تكن سهلة. هو عم بيحكي على قضية آلية الترشح وليس هذا فحسب، يعني قضية اللجنة التحقيق التي تشكلت كان هنالك أيضا منها تسريبات كثيرة إلى إلى إلى إلى خارج اللجنة وما إلى ذلك. هذا الإشي تحدث عنه بالأمس محمد بركي في خطابه حول هذا الموضوع لأضر بالجبهة نوعا ما.
0: يعني المؤكد فراس أنه لابد يعني هذه القضية لم تنتهي بالمفهوم العام الواسع، لأنها فتحت يعني الباب على قضايا أوسع لا تتعلق فقط بالجبهة وليس فقط بالأحزاب العربية وإنما بمجتمعنا ككل وبالمعايير التي نتوخاها كذلك من مرشحين وآلية يعني الفحص ويعني فحص يعني الأمور بشكل يكون خاصة في مناصب تمثيلية وجماهيرية، وهذه قضية لابد من النقاش حولها ولكن يبدو أنه ليس في هذا الوقت.
2: إذن الآن فاصل ونواصل.

0: نايس تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايس. أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: خد حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: وهاي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
8: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
9: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
10: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
9: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
11: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
9: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
12: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
13: هذا النهار مع سناء حمود وفراس الخطيب.

0: 28 دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
1: إذن نواصل معكم اليوم، هيك كنت تتحملونا السياسة ثم السياسة ثم السياسة الآن، يعني وبينه وبينكم أفضل من الأخبار حول الجريمة والعنف. يعني دائما
0: هاي إحنا الملفين اللي حنبدأ نختار يعني بناتهم بشكل عام، كما يفترض يا الحرب في إيران على إيران.
1: إحنا دائما مع الرغم من الوضع السياسي الصعب، ولكن التعاطي مع السياسي على الأذن الصبح أفضل بكثير من أنه يعني نسمع مآسي في قرى المدن العربية مع أنها لا تنتهي، ولكن إحنا بنحمد ربنا كل يوم الصبح في يوم اللي نصحى فيه ما فيه قتيل وما فيه جريمة. هذا اليوم ما كان بتأمل ما يكون، خلص أنا بديش أحسد مجتمعنا، ولكن على الأقل يعني نتعاطى مع السياسي على الرغم من صعوبتها تبقى أفضل من الأزمات الاجتماعية التي نعيشها. إذا تقدمت القائمة العربية الموحدة بالأمس رسميا بقائمة مرشحيها لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وذلك في اليوم الأول من فتح باب تقديم القوائم بحضور جميع مرشحيها بمن فيهم يوسف سيغالوفيتش، أول مرشح يهودي في تاريخ القائمة. دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، يسعد صباحك.
0: صباح الخير دكتور منصور.
2: يسعد صباحك أخي فراس، صباح الخير أختي
1: سناء.
2: سناء متأسف جميع الإخوة المستمعين والمستمعين.
1: بتصير
2: لأني أنا متعود على محمد وسناء.
0: صحيح خربشناك اليوم خصوصي، يعني خربشناك
2: خربطوني اليوم.
0: صحيح. طب دكتور منصور دعنا نسألك بداية فعلا عن صورة قائمتكم الآن، وتم يعني انتخابها ويعني تعيينها بشكل نهائي، من يتصدر الواجهة وكيف تم تحديدها وفقا لأية معايير؟
2: القائمة المرشحين في القائمة العربية الموحدة يعني انتخبت في المؤتمر العام للقائمة العربية الموحدة، تم استكمالها بناء على أيضا انتخاب بالتصويت على فكرة في داخل اللجنة التنفيذية التي خولت من قبل المؤتمر العام لاستكمال القائمة في المواقع الإضافية، فضلا عن ضم يوسف سيغالوفيتش إلى القائمة. أيضا هذا كان بتفويض من المؤتمر العام وتصويت في داخل اللجنة التنفيذية، فهي العملية في منحتي الآلية عملية ديمقراطية، ولكن هذه القائمة جاءت لتؤهل القائمة العربية الموحدة بكل الأبعاد أن تستمر في مسار الشراكة، السعي إلى الشراكة والتأثير وفرض أنفسنا كشركاء في دائرة الحكم، في دائرة الائتلاف والحكومة، لاعتقادنا، لإيماننا، لقناعتنا أن هذه هي الوسيلة الأنجع في هذه المرحلة لتغيير أوضاع مجتمعنا العربي. قبل قليل تحدثتم عن السياسة وتحدثتم عن العنف والجريمة ومشاكل مجتمعنا العربي، الموضوع هو واحد، جزء كبير من أزمة مجتمعنا العربي وظاهرة العنف والجريمة هي إفراز للحالة السياسية. عندما تكون حكومة عنصرية فاشية ترتفع فيها الجريمة بأكثر من 130% في العام و 950 قتيل تقريبا خلال الأربع سنوات الأخيرة في ظل هذه الحكومة، عمليا هذه الأزمات الاجتماعية والهدم البيوت والقتل هو إفراز لسياسات الحكومة، وبالتالي عندما نتحدث عن السياسة نتحدث عن القتل وعن الهدم، وعندما نتحدث عن القتل وعن الهدم وعن التمييز وعن العنصرية وعن الفاشية وعن كل المظالم التي يتعرض لها مجتمعنا العربي، نحن عمليا نتحدث عن السياسة. فهذا الدمج لا يمكن الفصل بينه، وبالتالي لا، دائما سنرى الوجه السياسي للأزمات الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من المظالم التي يعاني منها مجتمعنا العربي. فبجملة أخيرة أنا أقول، القائمة العربية الموحدة استطاعت أن تفرز قائمة مرشحين مؤهلة أن تتعامل مع تحديات المرحلة القادمة وأن تتحمل المسؤولية والكلفة التي يمكن أن تكون في سبيل أن نكون جزء من عملية.
0: فقط للتوضيح، ممكن لك دكتور منصور ذكر الأسماء،
2: حكومة أخرى،
0: ذكر الأسماء وترتيب المقاعد إذا أمكن، فقط يعني وضع المستمعين والمستمعات في،
2: يعني إذا بدأنا في الموقع الثاني يوسف سيغالوفيتش، الثالث وليد طه، وليد الهواشلي، إيمان خطيب، وياسر حجرات، عمليا أعضاء الكنيسة الحاليين من القائمة العربية الموحدة يضاف إليهم يوسف سيغالوفيتش. ثم ذهبنا إلى مدينة راهط، مدينة 80,000 ساكن فيها إبراهيم الطوري من راهط. ثم ذهبنا إلى منطقة المثلث الشمالي، عبد الكريم المصري من كفر قرع. ثم ذهبنا إلى الناصرة اللي تقريبا

0: يعني لا أذكر من أيام توفيق زياد لم يكن هنالك عضو كنيسة في النصرة عبد الكريم عزام، وباقي المناطق أيضا المدن المختلطة إبراهيم أبو وهكذا. فعمليا القائمة العربية الموحدة بشكل أساسي عندما تنتخب قائمة مرشحيها بشكل أساسي تأخذ بالاعتبار التقسيم الدوائر الجغرافية في مجتمعنا العربي. احنا شفنا انه هذا الموضوع له يعني يسهل متابعة قضايا الناس والقرب من الناس، وكل عضو كنيسة بيكون له دائرة اللي يعمل بشكل مباشر مع أهل هذه الدائرة.
1: دكتور منصور، الآن يعني أنت تقول بأن قائمة المرشحين عملية لم تتغير ما عدا في الأماكن المضمون الأولى، ما عدا يوقف سيغالوفيتش، هذا يبين بأنه هو عمليا عنوان المرحلة، عنوان القهوة الجديد في القائمة العربية الموحدة. هل تشعرون بأن هذا التحصين وهذا التحالف في المكان الثاني في قائمة عربية جايب تعبه لإسا، يعني حاسين بالإشي؟
2: لأنه حسب الاستطلاعات لا تغيير
1: استطلاعات جدي. بالفعل حتى هذه اللحظة لا يوجد ارتفاع جدي.
0: خلينا نتفق الآتي، هذا يعني هذه المبادرة لضم يوقف سيغالوفيتش للقائمة العربية الموحدة هو الإجابة العملية المركزية اليوم لظاهرة العنصرية والتحريض من قبل اليمين الفاشي والعنصري في إسرائيل وحتى حزب الليكود واليمين العادي خلينا نسميه، بمعنى أنه بإمكاننا أنه دائما نبقى أنه نواجه الكلمة بالكلمة في هذا الجانب، ولكن إحنا واجهنا الكلمة العنصرية والكلمة الفاشية والتحريضية واجهناها بفعل في رسالة كبيرة للمجتمع اليهودي، مئات وربما أكثر في لغاية الآن مئات المواطنين اليهود توجهوا إلى القائمة العربية الموحدة وطلبوا الانضمام إلى الحملة الانتخابية ودعم القائمة العربية الموحدة، ليس فقط تصويت وإنما دعم القائمة العربية الموحدة. نحن نرى القبول الكبير في من خلال وسائل الإعلام لهذه الخطوة، ونحن نرى الحرج الذي دخل فيه اليمين واليمين الفاشي في هذا الموضوع. عمليا مرة أخرى ضم سيغالوفيتش في الأساس كخطوة أولى هو فعل أمام حملة التحريض والعنصرية ونظرة إلى المستقبل، لأننا نوجد يعني نموذج الذي يمكن أن يكون نموذج يتم تعميمه على قطاعات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي عامة بالنسبة إلى العلاقة العربية اليهودية، قائم على القبول بالآخر، التعاون مع الآخر، التركيز على القضايا المشتركة والتعامل مع القضايا المختلفة بحذر يعني مراعاة، ولكن في الأساس لا شك أنه هذا هو المعنى الأكبر.
2: الحديث دكتور منصور فقط لو سمحت،
0: خليني أقول جملة في استطاعات الرأي. شوف أنا حقيقة من حد ما دخلت على الكنيسة بالذات في الجولتين الأخيرتين في الانتخابات 24 و25 الكنيسة، أقول لو بدنا ننظر إلى استطلاعات الرأي ونعطيها حجم إضافي ما خذنا هذه التجربة، ولكن عندي قناعة دائما أنه الدور القيادي هو أن يقود لا أن يقاد، لا باستطلاعات الرأي ولا بالتشويشات هنا وهناك. فنحن مقتنعون تماما أن خط القائمة العربية الموحدة هو الذي يناسب مجتمعنا العربي ويحقق أهداف مجتمعنا العربي، وبالتالي نحن نصنع استطلاعات الرأي أو نصنع النتيجة الحقيقية ولا نعتبر كثيرا استطلاعات الرأي رغم احترامها وتقديرها عندنا، ما في أي مشكلة.
2: طيب دكتور منصور، دعني أسألك عن هذا الخط الجديد والمستقبل والنموذج الذي تحاولون أن تبنوه كذلك في الموحدة، المختلف تماما يجب القول عن DNA إنجاز التعبير الخاص بالموحدة على الأقل كما يعني عهدناها في السابق. لذلك أريد أن أسألك، هل يعني باب ضم سيغالوفيتش كمرشح أول من خارج يعني نقول القاعدة الجماهيرية المعتادة لدى الموحدة من شأنها أن يفتح الباب لضم أناس جدد؟ أنا أذكر أنه يمكن ربما في سياقات المرشحين المحتملين كذلك ذكر أسم علاء غنطوس المستشار الاقتصادي السابق للجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، هل كان توجه إليه في هذا السياق ربما لهذه الانتخابات؟
1: إذن انقطع الاتصال مع
2: دائما لما نسأل سؤال مهم
1: لا ما قصدش نحاول نرجع على الخط
2: أكيد
1: الآن
2: هاي مسحة طبعا
1: بطل يرد نهائي. لا ما طبعا يعني على ما يبدو في مكان اللي هو ما فيه إرسال. المقابلة كثير بس يعني
2: أليف،
1: لا أليف المقابلة يعني احنا برضو هيك في جو إيجابي هيك بنحاول

0: قدر المستطاع في هذا الصدد. طيب يعني إذا بنحاول بس ولكن ننوه, هو حكى قضية اللي أنا ما كان عندي وقت أعقب عليها بكل ما يتعلق في موضوع أنه أعضاء كنيسة من الناصر, هذا ليس صحيحا في هذا الصدد يعني عادة دكتور منصور, ولكن فقط تنويه دكتور منصور في كل ما يتعلق في عضو كنيسة من الناصر. كان هناك حنين زعبي وكان تيبا يزبك وكان أيضا عزمي بشارة كان يسكن من سكان الناصر أيضا.
1: صحيح.
0: ولكن ربما أنت قصدت يعني من الموحد على ما يبدو
1: تحديدا.
0: نعود إلى
1: سؤالنا دكتور منصور أم نعيده بكل ما يتعلق فيه؟
0: عادي باختصار
1: تغيير,
0: أنا بقول لك
1: تغيير يعني الـ DNA الخاص بالموحد الآن مع الدم سيجالوفيتش, هل سيفتح الباب لضم أعضاء جدد؟ هل فحصتم الموضوع مع مرشحين آخرين من خارج القاعدة الجماهيرية المعتادة للموحدة؟ هل كان هناك توجه على سبيل المثال لعلاء غنطوس المستشار الاقتصادي السابق للجنة القطرية للسلطات المحلية العربية للانضمام لقائمتكم في هذا في هذه الولاية في هذه الانتخابات؟
2: دعوني بداية أن أصحح نفسي. نعم, يمكن ممكن عضو الكنيسة الأبرز من الناصر كان توفيق زياد, فلذلك أنا ذهب تفكيري لهناك. ولكن أنا أذكر في العام 2019 كان في تحالف بين القائمة العربية الموحدة والتجمع, وهيبة يزبك كانت أيضا
0: بالفعل. هيبة يزبك ومطانس إشحاد اثنين من الناصري.
2: لا, مطانس من
1: حيفا
0: هو نصراوي يسكن في عسفيا, ولكن هو في الأصل ابن الأستاذ إدمون إشحاد.
2: نعم, تعرف أكثر مني. فلذلك لا طبعا كل الأشخاص احترامهن وتقديرهن مهم, ولكن بالنسبة لنا فعلا كقائمة عربية موحدة كان لنا مرشح ولكن لم يدخل إلى الكنيسة, وإن شاء الله أنه تكون فرصة كبيرة أن يكون أيضا عضو كنيسة من الناصرة. بالنسبة لما تفضلت به, القائمة العربية الموحدة هي قائمة جميع أبناء مجتمعنا العربي من حيث اهتمامها في كل قضايا المجتمع العربي, وأثبتنا هذا الأمر بشكل عملي في أدائنا في الائتلاف السابق واهتمامنا بكل قضايا مجتمعنا العربي بكل طوائف مجتمعنا العربي على المستوى الفردي وأيضا على المستوى القضايا العامة التي تميز مجموعة هنا أو طائفة هنا أو غير ذلك. وبالتالي يعني لا تتهم القائمة العربية الموحدة أنها تميز بين عربي وعربي, وهذه قاعدة دائما قلتها. من يريد أن يطالب بالمساواة أو يفرض المساواة على الآخر اليهودي بهذه الحالة هو الأغلبية, فيجب أن يمارس المساواة بين أبناء شعبه على مستوى التمثيل. نعم, هذه المرة لم يتاح لنا أن نمثل من أبناء من إخوتنا أبناء الطائفة المعروفية أو المسيحية, وإن شاء الله في المستقبل ستكون هذه الفرصة متاحة. الآن صفوف القائمة العربية الموحدة مفتوحة, وهذه الانتخابات موجودة أمامنا. في هنالك توجهات كبيرة وأشخاص كثر من عدة بلدات يريدون أن يشاركوا في الحملة الانتخابية وأن ينضموا إلى القائمة العربية الموحدة, وهذا لا شك أنه سيتيح لهم المجال في المستقبل القريب أن يشاركوا أيضا في قائمة المرشحين وفي التمثيل على مستوى الكنيسة من خلال القائمة العربية الموحدة لأبناء مجتمعنا العربي من إخوتنا المعروفين.
1: وبخصوص علاء غنطوس دكتور منصور, هل كان توجه مباشرة؟ لأنه نعرف أنه كانت تربطكم علاقات طيبة جدا بكل ما يتعلق في ملف العنف والجريمة يعني في دورات سابقة.
2: كانت وما زالت علاء غنطوس زميلي من أيام الجامعة العبرية قبل 25 سنة, وهو كان المستشار الاقتصادي الأقرب لي وكان مشارك دائما إلى جانبي في مفاوضات الائتلافية, وحتى عندما جلسنا في مكتب رئيس الحكومة نقسم الميزانيات على الوزارات المختلفة والمواضيع المختلفة, فهو موجود وقريب منا. هذه المرة لم يكن هنالك فرصة إلى الترشيح المباشر في القائمة, ولكن إن شاء الله في المرات القادمة يتاح هذا الأمر. القائمة العربية الموحدة في يوم من الأيام كانت عضو واحد في الكنيسة, الآن 5 أعضاء, وإن شاء الله تقفز إلى أعضاء كثر, وبالتالي سيكون مجال لتمثيل أوسع في المستوى
0: سؤال أخير.
2: الاجتماعي والديني في مجتمعنا العربي.
0: متى سيوقع اتفاض الأصوات مع المشتركة؟
2: هذا يعود إلى قرار المشترك نفسها. إحنا بالنسبة لنا جاهزين أن نوقع اليوم أو غدا أو بعد غد, وإنت بشوفوا أنه الأمر يناسبهم أن يوقعوا على اتفاق فائض أصوات وميثاق شرف, وأيضا أن نصل إلى تفاهم حول إدارة الحالة ما بعد الانتخابات, أن تكون حالة تنسيق وتعاون وتكامل في الأدوار, ولا تكون يعني كما كانت سابقا تناقض وتناحر ومسعى للإفشال. فإحنا بالنسبة لنا فراس تقدر يعني تقول جاهزين، إذا مستعدين الجماعة يوقعوا معنا اليوم إحنا جاهزين.

0: أن نوقع اليوم. وعلى فكرة أنا أفضل أن نبكر. لماذا؟ هو التوقيع الرسمي يعني يقدم طلب فائض الأصوات تقريبا في بداية شهر 10، ولكن الانتظار إلى آخر موعد عمليا ستمر في الشهر شهر ونصف من المناكفات ومن النقاشات السياسية ومن التهجمات وكذا، وقد تتغير الأحوال. فلذلك أنا بقترح، بما أنه أنا سمعت أيضا أنه عنده موقف يعني إيجابي تجاه هذا الموضوع، دعونا نوقع على هذا الأمر الآن، ننهي هذا الملف، وبعدين يقدم ورقة الضم تقدم في ساعة وحينه. ولكن الانتظار شهر إضافي أنا في اعتقادي هذا سيشكل
1: قد يضع عراقيل معينة.
0: نعم.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، شكرا لك على هذا.
2: شكرا جزيلا.
1: سيكون هذا هذا هذا متعلق بشكل كبير هذه المقابلة مع قضية تقديم القوائم، لم يكن هنالك نقاش سياسي أو أسئلة سياسية. نعدك أيضا بالمزيد مستقبلا، والمستمعين لمن لديه أيضا أسئلة سياسية بكل ما يتعلق في خطوة الموحدة وطريقها مستقبلا. شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية.
0: شكرا.
1: فاصل ونواصل.

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
5: نحن طبخين يوم قدام سوق لين كاريرا.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.

0: 48 دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وإلى قضايا العنف والجريمة الآن. أصيب 3 أشخاص بجراحة متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا في طمرة واللد بالأمس، وذلك وسط تصاعد وتيرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي خلال الأيام الأخيرة بعد تراجع نسبي شهدته الفترة الماضية. للحديث حول مشمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية مراسلنا ضياء حاج يحيى. صباح الخير ضياء.
1: صباح الخير سناء وفراس وكل المستمعين،
0: أهلا بك. يعني بداية نسألك عن تفاصيل هاتين الجريمتين المنفصلتين في طمرة أو اللد، وهل اتضحت خلفيات أو اتجاهات محتملة في خلفيات أي منها في هذه المرحلة؟
1: نعم، يعني بالفعل سناء، أولا نبدأ من جريمة إطلاق النار التي وقعت في مدينة اللد وأسفرت عن إصابتين متوسطتين، وإحدى الإصابات وصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطة. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الجريمة وقعت في حي سامخيت وحي عربي في مدينة اللد، وحسب المصادر الطبية نقل المصابان إلى المستشفى وهما يعانيان من إصابات حادة في القسم السفلي من جسدهما. طبعا حتى هذه اللحظات الشرطة لم تحدد خلفية الجريمة، فيما أعلنت لاحقا بعد ساعات من الجريمة عن اعتقال 3 مشتبه بهم لضلوعهم بجريمة إطلاق الرصاص. بحسب الشرطة فإنه خلال نهار هذا اليوم سوف تحيل الشرطة المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في بيت حتيكفا للنظر بطلب تمديد اعتقالهم. أيضا يعني سناء وفراس، تأتي هذه الجريمة في مدينة اللد يعني على بعد قد نقول هدوء نسبي لمدة أسابيع في المدينة، بين خفاض نسب الجريمة في مدينة اللد على وجه الخصوص التي كانت تعاني كثيرا من معدلات الجريمة وتحديدا جرائم القتل، ولكن تأتي هذه الجريمة يعني بعد هدوء طويل في المدينة. في طمرة أيضا يوم أمس يعني بالتزامن مع هذه الجريمة في مدينة اللد أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بجروح حرجة إثر تعرضه لإطلاق نار، وبحسب الطواقم الطبية فإنهم قدموا العلاج الأول للمصاب قبل نقله إلى المستشفى رمبم لاستكمال العلاج. قالت الشرطة في بيانها أنها فتحت تحقيقا وشرعت في أعمال تمشيط بحثا عن المشتبهين، فيما حتى هذه اللحظات يعني تفشل في الإعلان عن معتقلين. يعني يمكننا أن نلاحظ سناء وفراس الارتفاع في الفترة الأخيرة في جرائم إطلاق الرصاص في المجتمع العربي بعد الهدوء يعني النسبي الذي شهدته البلاد.
0: نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، سنتابع طبعا مع كل جديد مراسلنا ضياء حاج يحيى. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
2: وينضم إلينا الآن أيضا للحديث حول هذا الموضوع في طمرة محمد صبح، أيضا الآن هو معنا. يعطيك العافية، صباح الخير محمد.
0: صباح الخير سيد محمد، رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة. طبعا
2: إذا رئيس اللجنة الشعبية، لأنه أنا راح من عند الياس أخذ لي
0: بسيطة وليهمك. إذا نسألك محمد عما تعرفونه بداية عن هوية الشاب الذي تعرض لإطلاق النار بالأمس، هل من تفاصيل أوفى كذلك حول ملابسات عفوا هذه الجريمة أو الخلفيات بحسب موردكم؟
2: وكمان إذا أجى بعد هدوء يعني في طمرة.
3: يعني بالفعل في كان هدوء لفترة نسبية في طمرة زي باقي البلدات العربية مؤخرا يعني بالأسابيع الأخيرة، ولا الهدوء يعني انكسر في الجرائم اللي كانت في مدينة الناصري. يعني الشاب مش ما في خلفية معروفة عن يعني خلاف معين هناك موجود أو يعني على إثره يعني تم الوصول لإطلاق النار، أو كان في يعني خلاف سابق مع عائلة معينة أو مع أشخاص معينين، فالخلفية مجهولة حاليا بالنسبة لإلنا. كمان لحد هاي اللحظة يعني لم يتم اعتقال أي مشتبه به، يعني كالعادة للأسف الشديد الشرطة الفاشلة تفشل مجددا في طمرة كما في كثير من الأماكن، ولكنها تنجح في البلدات غير العربية خارج المجتمع العربي، كما جرى في الجريمة التي تم يعني قتل فيها رئيس إحدى يعني العصابات المعروفة، وحيث أنه كان يعني مقترف تلك الجريمة يعني يرتدي قناعا كاملا يخفي كل تفاصيله، وبالرغم من ذلك خلال أقل من 24 ساعة تمكنت نفس الشرطة بنفس الأدوات يعني أن تصل إلى الجاني مقترف الجريمة. يعني هذا واضح بالنسبة لإلنا إنه حالي من الكيل مكيلين، إنفاذ القانون بشكل انتقائي واستخدام الأدوات اللي هي متوفرة، وعمليا في قرار بعدم اجتثاث الجريمة.

0: في المجتمع العربي. طبعا في احنا شفنا حالة من الهدوء لما كان في حديث عن دخول يعني او فكرة او امكانية دخول الشباك بجزء من اجهزته، وكان في محاولة اثبات على الاقل للمجتمع العربي انه يعني هي بدخل الشباك بيصير نوع من الهدوء. هذا يعني أولا الشباك مستأذنش ولا حدا عشان يدخل يعني. ثانيا واضح بالنسبة لإلنا إنه القضية مش قضية شباك ولا أدوات. هناك مثلا بالجريمة اللي ذكرتها قبل شوي هناك الشرطة اللي تمكنت توصل للجاني،
1: ذبحونا بالأدوات
0: بدخلوا نعم. مين بالضبط، إنه كل مرة بيحطوا عنوان معين وكأنه هذا العنوان هو اللي ممكن إنه يحل المشكلة. المشكلة إنه ما في قرار سياسي واضح باشتفاف هاي الجريمة.
1: أشكرك جزيل الشكر رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة محمد صبح، سيكون لنا حديث مطول حول هذه الموضوعات. شكرا لك. أعزائي المستمعين والمستمعات، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا النهار. الياس عبد الفرندس الإذاعية، ميسا عساف في الإنتاج، محمد مجال، محمد زيدان، وطاهر يونس، ومصطفى الزعبي في غرفة التحرير. والشكر موصول لك سناء،
2: وكذلك العريم نصار، جواد العمري في التصوير
1: والديجيتال. طيب للجميع يعطيكم ألف عافية، شكرا موصول لكم، كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل.

العريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707. فرحتكو كملت فرحتكو.

بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك.

0: الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة منحافظ على صوتك وصوتك.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج الأعلى.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: تقرير حقوقي يرصد تحول في التعامل مع الطلبة الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر ويكشف تفاوت المعايير التأديبية بينهم وبين نظرائهم اليهود. فجوة واسعة بين ميزانيات الرفاه المقررة للمجتمع العربي والإنفاق الفعلي وعوائق مستمرة تحول دون ترجمتها إلى خدمات للمواطنين. وقفزة في معدلات الاستهلاك والإنفاق خلال عطلة الصيف ومصروفات المواطنين تتجاوز 100 مليار شيكل في شهرين. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الثلاثاء 8 من أيلول/سبتمبر. المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس ونحن معكم حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. والبداية مع جولة على آخر الأخبار والزميل خليل أديب. صباح الخير خليل، أول مرة على الهواء سوا، إحنا يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك عفاف. قال الرئيس السابق للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركي لراديو الناس أن قرار تعليق ترشح جعفر فرح الذي اتخذه مجلس الجبهة أمس يهدف إلى حماية الجبهة ومؤسساتها وإتاحة المجال أمام فرح للتعامل مع الادعاءات التي أثيرت ضده. وأوضح بركي أن القرار يقتصر على ترشح فرح ضمن قائمة الجبهة في الانتخابات الحالية ولا يمنعه من مواصلة دوره في العمل الحزبي والمشاركة في الحملة الانتخابية.
2: تعليق تعني أنه على خلفية ما نسب إليه من الادعاءات، فإن هذا الخروج من القائمة لا يعني أنه الخروج من أي شيء مستقبلي، إنما هذا يعلق في هذه الانتخابات. وأعتقد أنه من الضروري ومن الواجب، وهذا نداء إلى كل من اشتكى أو ادعى على جعفر فرح، أن يأخذ هذه الفترة كي يتحقق من ادعاءاته، بمعنى إما أن يقدم شكوى للشرطة، إما أن يذهب إلى هيئة مخولة ومتفق عليها من أجل فحص هذه الادعاءات. هو لا يعرف من اشتكى عليه، متى اشتكى عليه، هذا يتيح له الفرصة ولعائلته أن ينظف ما ينظف.

0: ينسب إليه وخاصة أنه يقول أن هو ينفي كل هذه الإدعاءات جملة وتقصيرا، ولذلك القرار كان حماية للجفا، حماية لمشروعه الانتخابي، وحماية لجعفر، وحماية لعائلته. لا يمكن في إطار 1000 بني آدم أنك تبحث قضايا لها الدرجة حساسة ولها الدرجة دقيقة واللي فيها تفاصيل، مش ممكن أصلا، ما فيش عندنا تفاصيل، يعني عندنا فكرة عن شهادات أو حديث عن شهادات.
1: لذلك قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة إن الاجتماع والقرار الذي اتخذه مجلس الجبهة يؤكدان قدرتها على تجاوز التحديات واتخاذ قرارات صعبة. في حديثه لراديو الناس قال شبيطة إن الجبهة تعاملت مع الأزمة وفق اعتبارات أخلاقية، معتبرا أنها خرجت منها أكثر قوة.
2: كانت رسالة مهمة جدا عن أخلاقيات العمل السياسي وعن المسموح والممنوع، وعن أن الجبهة مثلما كانت دائما هي حركة سياسية لديها نواب، لديها قيادات، لديها كتلة بالكنيسة وليس العكس. وهذه رسالة يجب أن تقوينا في الشارع وتقوينا أيضا بين جمهورنا. بالأمس طبعا القرار الذي اتخذناه لم يكن قرارا سهلا، هنالك داعمون كثر لهذه الخطوة، ولكن أيضا كان هنالك يعني معارضون كثر لها، سواء كان على مستوى الجبهة الداخلية ولكن على مستوى الشارع. لكننا نقول إنه الأهم بهذا الأمر هو أن البوصلة الأخلاقية التي وجهتنا في اتخاذ هذا القرار والسياسية هي بوصلة نعتز بها. لذا أنا أقول إنه رغم كل هذا الغبار أنا موافق أن الجبهة ستخرج أكثر قوة تنظيميا وجماهيريا وصلابة مما دخلت في هذا الامتحان.
1: في وقت سابق من يوم أمس انتخب مجلس الجبهة قطري فاتن غطاس للمقعد الثاني من قائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة بدلا من جعفر فرح بعد تصويت الأغلبية على سحب ترشيح الأخير خلال جلسة استثنائية مغلقة عقدت في مدينة شفا عمر. في حديث لراديو الناس قال المرشح على المقعد الثاني في قائمة الجبهة فاتن غطاس إن قرار ترشحه جاء سريعا في عقاب التطورات التي شهدتها قائمة الجبهة، مؤكدا أنه سيعمل على القضايا التي تواجه المجتمع العربي وفي مقدمتها العنف والجريمة.
3: لم أقصد أن أترشح للكنيسة، لكن خلال نهاية الأسبوع كان الحديث أكثر بأنه قد يكون وجودي في هذا المكان في ظل هذه الظروف هو وجود يوحد أكثر الجبهة وكوادرها حتى نستطيع أنه ننطلق بالشكل الصحيح للمعركة الكبيرة اللي موجودة قدام كل مجتمعنا في الحقيقة. ولهذا يعني قبلت على أنه أكون بهذا المكان بشكل فجائي عمليا، أنه أنتقل من إلا تحدي جديد وانتقال إلى مكان جديد اللي أنقل فيها الكثير من الخبرة والتجربة العريضة، وأيضا برؤية ثاقبة للعديد من النواقص اللي نشاهدها بشكل دائم. قضايا المجتمعية اللي نحملها هي عديدة بالعديد من المجالات، موضوع العنف والجريمة هو موضوع يقض مضاجع للجميع، كيف ممكن إيقافه، كيف ممكن إحنا تحدينا كمجتمع أن نقف أمام هذا الغول الكبير اللي يعصف فينا ويفتك ويهدد كل البناء والتماسك بمجتمعنا.
1: وجاء انتخاب غطاس بعد جلسة شهدت نقاشات حادة وأجواء مشحونة على خلفية الادعاءات الموجهة لجعفر فرح. في أول تعقيب له على القرار أعرب فرح عن تقبله لقرار المجلس مشيرا إلى أنه كان بالإمكان تدارك ما حدث.
4: كان أخطاء على الطريق، ولكن هذا يعني تعرف شو هقول لك، احنا حزب قوي نقدر نواجه قضايا صعبه، هاي كانت قضيه صعبه مش هوينه مش بسيطه، خطيناها. اليوم احنا
5: في عندنا قائمه ممتازه، بكره بنروح نسلمها وانتهى الموضوع.
1: قدمت القائمة العربية الموحدة أمس قائمة مرشحيها رسميا لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في اليوم الأول من فتح باب تقديم القوائم وبحضور جميع مرشحي القائمة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس إن القائمة تسعى إلى التأثير من خلال الانضمام إلى الحكومة، معتبرا أن ضم يوآف سيغالوفيتش يشكل ردا عمليا على التحريض والعنصرية.
6: هذه القائمة جاءت لتؤهل القائمة العربية الموحدة بكل الأبعاد أن تستمر في مسار السعي إلى الشراكة والتأثير وفرض أنفسنا كشركاء في دائرة الحكم، في دائرة الائتلاف والحكومة، لاعتقادنا، لإيماننا، لقناعتنا أن هذه هي الوسيلة الأنجع في هذه المرحلة لتغيير أوضاع مجتمعنا العربي. جزء كبير من أزمة مجتمعنا العربي وظاهرة العنف والجريمة هي إفراز للحالة السياسية. عندما تكون حكومة عنصرية فاشية ترتفع فيها الجريمة، هذه المبادرة لضم يوآف سيغالوفيتش للقائمة العربية الموحدة هو الإجابة العملية المركزية اليوم لظاهرة العنصرية والتحريض من قبل اليمين الفاشي والعنصري في إسرائيل. بمعنى أنه بإن بإمكاننا أنه دائما نبقى أنه نواجه الكلمة بالكلمة في هذا الجانب، ولكن إحنا واجهنا الكلمة العنصرية والكلمة الفاشية والتحريضية واجهناها بفعل في رسالة كبيرة للمجتمع اليهودي.
1: تعقده محكمة الصلح في حيفا عند 11 من صباح اليوم جلسة النطق بالحكم على القيادي في حركة أبناء البلد رجب غبري في قضية مستمرة منذ عام 2018، وكانت المحكمة قد أدانت غبري في 22 الماضي بتهم تتعلق بالتحريض على خلفية منشورات نشرها عبر فيسبوك بين عامي 2017 و2018، وطلبت النيابة بفرض السجن الفعلي عليه لمدة تتراوح بين 18 و40 شهرا. يسعى وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين إلى خفض علامة النجاح في امتحان نقابة المحامين الأخير إلى 55، ونشر ليفين أنظمة بهذا الشأن لتلقي ملاحظات الجمهور، فيما يتوقع أن يؤدي خفض علامة النجاح إلى رفع نسبة الناجحين لمستوى قريب من المعدل المسجل في الامتحانات السابقة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن بريطانيا تستعد للإعلان اليوم عن عقوبات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قد تشمل حظر التجارة بمنتجاتها وفرض عقوبات على شركات بناء تعمل فيها على خلفية البناء في منطقة E1 واعتداءات المستوطنين. وردا على ذلك، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني، فيما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالاعتراف بسيادة الأرجنتينية على جزر فوكلاند وفرض عقوبات على بريطانيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير مع انتصار الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، متوقعا تراجع سعر جالون البنزين إلى 3 دولارات ثم إلى أقل من دولارين لاحقا. أضاف ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن الانخفاض سيحدث سريعا، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت شرقية ألمانيا بعدما حصل على نحو 44.5% من الأصوات. في المقابل حصل الاتحاد الديمقراطي المسيحي على نحو 18%، فيما لا تزال إمكانية تشكيل حكومة بقيادة حزب البديل مستبعدة في ظل رفض الأحزاب الرئيسية دخول معه في ائتلاف. أحوال الطقس. يكون الطقس اليوم حارا ويطرأ ارتفاع طفيف لتكون الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تستمرون مع زميلة عفاف شيني من غرفة الأخبار. في أمان الله.
7: وكانت هذه جولة على أبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميل خليل أديب على رأس الساعة القادمة. دعونا نخرج لفاصل ومن ثم نعود وننطلق في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
4: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
6: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
7: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
8: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بي

0: بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: ننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. أصدر مركز عدالة الحقوقي تقريرا جديدا يرصد التحول في تعامل مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل مع الطلبة الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر عام 2023، ويخلص تقرير من خلال تحليل الإجراءات التأديبية التي فتحت على خلفيات منشورات ومواقف عبروا عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أن هذه المؤسسات أنشأت نظام فصل عنصري أبارتهايد يطبق وفق معايير مختلفة على الطلبة الفلسطينيين واليهود. نتحدث عن هذا التقرير وانعكاساته أيضا على يعني الطلبة وما يحدث في الجامعات الإسرائيلية. بداية تنضم إلي رؤى مصاروي، رؤى من جفرة التجمع الطلابي في جامعة بئر السبع. صباح الخير.
1: صباح النور
0: رؤى. يعني يمكن مش التقرير الأول اللي يظهر هذا التحول، خلينا نقول، في تعامل الجامعات الإسرائيلية ومؤسسات التعليم العالي مع الطلبة الفلسطينيين، ولكن في جديد وبشكل واضح يخلص التقرير لكل موضوع المعايير المختلفة ما بين الطالب العربي واليهودي. خليني أسألك، كيف انعكس هذا الواقع على الحياة اليومية للطالب الفلسطيني؟
1: نعم، يعني عفاف خلال الشفت 2 الماضي خلال حرب الإبادي على غزة، إحنا كنا كل يوم عم نتعرض لهذا النظام وبشكل واضح، لدرجة أنه إحنا كطلاب كنا حتى نخاف أو نحاول نفحص حتى الحدود اللي مسموح لنا أنه نعبر فيها في داخل الحرم الجامعي، وحتى كنا نحس دائما أنه إحنا ملاحقين حتى برات الحرم. صراحة كان في خوف، يعني هو خوف أصلا من أنه إحنا مراقبين 24 ساعة، خوف من حدود الآراء اللي زي وكأنه مسموح لنا أنه نعبر عنها أو ما نعبر عنها، كمان كأشخاص مستقلين، يعني إحنا مش بس طلاب بكلب جامعات، إحنا كمان ناس اللي إلنا آراءنا، ناس اللي إلنا خلفياتنا كمان وإلنا عملنا ونشاطنا السياسي والمجتمعي. بس كل هذا يعني تركز بالأساس بأنه كنا نعرف أنه إحنا مراقبين، وعن جد احتمال بأي لحظة أنه يتم تعليق تعليمنا من إدارة الجامعة بسبب أنه في حدا مثلا حرض علينا أو شاف ستوري اللي ما عجبوش بالإنستجرام أو على الفيسبوك.
0: رؤى، بشكل واضح هذا التقرير على وجه الخصوص اللي صدر عن مركز عدالة الحقوقي يتحدث عن أنه المؤسسات أنشأت نظام أبارتهايد، يعني فصل عنصري، وفي معايير مختلفة تطبق على الطالب بحسب إذا هو فلسطيني أو يهودي. خديني شوي على هاي المقارنة، شو اللي شفتوه خلال هاي السنوات بما يتعلق بهذا الموضوع، وقديش في عن جد هذا يعني كل موضوع الكيل بمكيالين حسب إذا أنت طالبة عربية أو يهودية، وفق هذا الشيء بتتحاسبي على منشوراتك؟
1: طبعا يعني هو هذا الإشي كان واضح، يعني بعد يعني إحنا 17 كان في بلشت الحرب، بعدين الأسبوع الأول يعني كمان الإشي بذكر التقرير إنه خلال الأسبوع الأول كان في مكاتب يلي هي توصل للطلاب إنه أنتم مدعوين على لجان طاعة بسبب منشورات معينة. بعض المكاتب ما وضحوش ليش وشو هاي المنشورات اللي أنتم بتحكوا عنها، يعني اللي أنتم علقتوا تعليمي بسبب شو، وكانت هاي الهجمة بس على الطلاب الفلسطينيين. الآن لما إحنا مثلا كنا بعدين بتعرفي بعد ما هيك زي وكأنه وعينا من الصدمة، وصرنا نشوف إنه يعني في طلاب يهود اللي هني كانوا بالمواقع التواصل الاجتماعي

0: كانوا بدعوا لإبادة جماعية بغزة، وكانوا بدعوا للتطهير العرقي، وكانوا بدعوا لكثير أشياء.
1: وما صار بحق إجراءات تأديبية أو على الأقل بحق معظمهم
0: تماما. حتى أنه في بعض الطلاب اللي أنا بحكي لك مثلا بجامعة بئر السبع، تقدمنا بشكوى على بعض الطلاب اللي هنا كانوا بشكل واضح عم بدعوا لإبادة جماعية، والجامعة ما تعاملت معهم بالطريقة، غير أنه مثلا طلبت منهم يبعثوا مكتوب اعتذار للطالب المعني اللي قدم الشكوى وفقط.
1: وبفكر برؤى في جانب كمان لا يقل خطورة، يعني أنه من مخاطر أو خلينا نقول أثار هاي الإجراءات التأديبية اللي هي مختلفة حسب إذا الطالب فلسطيني أو يهودي، مش العقوبة نفسها بل كل منظومة الرقابة الذاتية اللي بتخلقها عند الطالب. يعني بوصلوا الطلاب كيف سمعت منك وكيف سمعنا من مئات الطلاب والطالبات لمرحلة اللي بيمتنعوا فيها عن نشر رأي سياسي أو حتى التعبير عن تضامن إنساني خوفا من المساء والشكوى والإجراء التأديبي وحتى الفصل عن الجامعة.
0: طبعا يعني أكيد، يعني أنا بفكر أنه هاي النظام الجديد كان قصده بالأساس أنه أصلا يمنعنا إحنا كطلاب فلسطينيين بالجامعات الإسرائيلية من أنه نفكر. يعني دائما إحنا بس بدنا نفحص حدودنا أنه شو مسموح لنا نحكي وشو مش مسموح لنا نحكي، وهذا الإشي جدا ضبابي يعني. وفي في خوف انه اي كلمه انا بكتبها احتمال انه زي وكانه توديني لمحل اللي انا فيه اخسر دراستي اخسر فيه تعليمي.
1: رؤى شو بتدرسي؟ يعني شو مجال دراستك؟
0: انا بعمل ماجستير بالعلوم السياسيه.
1: ماجستير بالعلوم السياسيه، فكر كمان بهاي الفتره هيك في خصوصيه لهذا المساق، بنفس الوقت صعب يعني كل النقاشات في مساقات معينه، لحتى يعني نقاشات داخل المحاضرات بتفرض عليك انك تحكي عن الواقع اللي انت عايشتيه. قديش كان صعب عليك هذا الموضوع؟
0: يعني انا تجربتي الشخصيه صراحه خلال السنتين الاخرانيات كانت كثير صعبه، لانه كمان يعني انت بتسمعي اشياء يلي انت بالمره مش متفقه معها، بس بنفس الوقت انت مش عارفه شو حدودك. يعني قديش انا مسموح لي اعبر؟ طب ما انا شفت انه زملائي لمجرد انه نزلوا ايه او انه نزلوا دعاء لغزه تم تعليق دراستهم. دائما انت بتكوني بزي وكانه دوام اللي فيها انت دائما بتراقبي افكارك، دائما بتراقبي شو الكلمات اللي بدها تطلع منك. وبفكر يعني الخيار الاضمن كان بهاي خلال هذول السنتين انه اوكي تمام، مش هاي النقاشات اللي انا بخوض فيها حاليا، لانه بعرف انه الثمن اللي راح يندفع هو اكبر بكثير.
1: صحيح صحيح. رؤى بسؤال اخير، يعني العام الجامعي المقبل كيف باعتقادك راح يكون فيه المناخ؟ بنقدر نقول يعني شوي الامور هديت، ولكن بطبيعه الحال بعد هذا الجو العنصري والعداء بنقدر نقول طاغي، مش بس في الجامعات ايضا في يعني كل حيز عام، كيف تتوقع تكون الاجواء داخل الجامعات على اعتبار انه يعني في هيك ما قبل الانتخابات وبعد الانتخابات رح تفتتح العام الدراسي حسب عن اي جامعه عم نحكي؟
0: انا بفكر انه صراحه يعني في رح يضل في تاثير لشو احنا مركنا خلال الست سنين من حرب الاباده، رح يضل في تاثير، رح يضل في كمان بوعينا احنا كطلاب فلسطينيين انه احنا دائما معرضين للملاحقه ودائما معرضين لانه يتم فصلنا بسبب ارائنا بسبب نشاطاتنا اللي بتكون بالجامعه.
1: نعم.
0: لهيك يعني حتى كمان الطلاب اليهود فهموا انه هن بيقدروا يأثروا، وانه هن بيقدروا عن جد يسببوا انه واحد من الطلاب يطلع من التعليم بسبب منشوراته ونشاطاته السياسيه وافكاره اللي هي بنشرها. فبفكر انه السنه الجايه رح تكون يعني ممكن تكون سنه هاديه نوعا ما، بعرفش حسب شو. يعني فيش اشي هادي بهالمنطقه،
1: يعني هذا اللي بنتامله على الاقل، هذا اللي بنتمناه.
0: هذه بس لازم كمان ناخذ حذرنا، وبنفس الوقت نشجع الطلاب انه الحراك الطلابي هو جزء لا يتجزأ يعني من هويتك الطلابيه ومن شخصيتك اللي بتبنيها للمستقبل.
1: صحيح. واحنا رح نتابع معكم رؤى، يعني مع هيك انطلاق العام الجامعي الجديد بدنا نتمنى لكم كل النجاح، ويكون عام بعيد عن اي توترات ايضا، ويعطيكم العافيه في جفرة تجمع الطلابي. بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركه، رؤى مصاروي من جفرة تجمع الطلابي في جامعه بئر السبع. نواصل في ذات الملف، وتنضم الي المحاميه لبنى توما من مركز عداله الحقوقي. لبنى صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يعني نتحدث بشكل واضح وفق هذا التقرير اللي صدر عن مركز عدالة، نظام فصل عنصري أبارتهايد، طبقت الجامعات يعني كل هذا النظام وفق معايير مختلفة بتعلق هل الطالب هذا فلسطيني أم يهودي. شو في تفاصيل أخرى بتحب تحكي لنا إياها عن هذا التقرير اللي يعني عم بصدر تقريبا شهر وشوي قبل عام دراسي جديد، عام جامعي جديد؟

0: صحيح، بعد أكثر من سنتين ونص من ملاحقة شرسة للطلاب الفلسطينيين بالمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، أصدرنا هذا التقرير لحتى يوثق يرصد ما حصل، وأيضا يحلل الآليات اللي استخدمتها المؤسسات الإسرائيلية. والخلاصة اللي توصلنا لها هو فعلا أنه في مسارين منفصلين، منظومة كاملة مبنية على مسارين منفصلين. مسار عندما يكون الطالب فلسطيني، وهو مسار فيه الضمانات للإجراءات العادلة، أقل
1: نعم
0: حدود صلاحية المؤسسات الأكاديمية هي فضفاضة وأوسع بكثير، وحماية حرية التعبير عن الرأي هي أقل بكثير. وعندما الطالب يهودي إسرائيلي ينشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا خارج نطاق الحرم الجامعي، ولكن ممكن أن تكون تحريض على الإبادة في غزة، ممكن تكون تحريض على الطلاب الفلسطينيين، تمسكت المؤسسات الإسرائيلية، المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بحدود صلاحياتها، قالت بشكل مباشر إنه هذا أمر خارج نطاق صلاحياتنا، ولم تفتح أي إجراء تأديبي بحق هذا الطالب.
1: فجأة بصير خارج نطاق صلاحياتهم.
0: صحيح، وهذا أيضا يعني مهم التنويه أنه هذا نمط المؤسسات الأكاديمية قبل 7 أكتوبر. يعني نحن نرصد بالتقرير أيضا حالات تكررت قبل
1: هذا اللي كنت رح
0: أكتوبر
1: أسألك عنه، شو اللي ظهر بالتقرير أو برصدكم ما قبل لبنى عن هذا الواقع؟ يعني قبل 7 أكتوبر إحنا بنعرف كمان كصحفيين يعني كان في حالات شبيهة، يمكن كنا نوصفها بأنها عم بتكون حالات فردية حتى لو هي سياسة عامة، ولكن على مستوى الحالات ما كانتش كثيرة مثل الموجة، بل حتى الموجات اللي صارت بعد 7 أكتوبر.
0: صحيح، يعني كان هناك في نقل إن كان بكم الملفات، كم المسارات التأديبية اللي خضوها المؤسسات الأكاديمية وفتحت بحق الطلاب الفلسطينيين، وإن كان أيضا بنوع التعبير. ولكن مهم يعني من الجدير بالذكر أنه لو أنه الحماية الدستورية أو حماية حرية التعبير عن الرأي من قبل المؤسسات الأكاديمية قبل 7 أكتوبر كانت صارمة ولم تكن هشة وطرية ذات طراوة، ما كانت قابل الانكسار بهاي السرعة بسابع من أكتوبر. وهذا مهم هون، يعني نحكي عن ما قبل 7 أكتوبر لحتى نفهم ما بعد 7 أكتوبر بالأمور اللي إحنا رصدناها. ويعني مش بالضرورة الطالب الفتح ضده إجراء تأديبي إنه يكون فلسطيني، ولكن كان في هناك قرارات اللي المؤسسات الأكاديمية قالت بشكل مباشر إنه إحنا لدينا الصلاحية لأنه هذا المنشور أو هاي المقولة أو هذا التصرف حصل بالحرم الجامعي أو بعلاقة مباشرة مع المؤسسات الأكاديمية، بما يتوافق مع ما ينص قانون حقوق الطالب،
1: نعم.
0: العلاقة المباشرة مع المؤسسات الأكاديمية. ولكن بعد 7 أكتوبر عندما الطالب كان فلسطيني وعندما نشر منشورات خارج العلاقة بتاتا مع المؤسسة الأكاديمية، إن كان أدعية قرآنية وإن كان تماهي مع سكان غزة وإن كان نقد لجرائم حرب بغزة، رأت أنه المؤسسات الأكاديمية أن لديها الصلاحية وأنه يجب عليها. وعندما ذكرت ببداية مداخلتي عن الآليات وكيف استخدمت هذه الآليات وشو الدلالة لاستخدام هذه الآليات، بدي أجيب يعني مثال اللي ممكن هيك يحدد للمستمع. الجامعة العبرية بررت توسيع نطاق صلاحياتها، استندت على ما يسمى الديمقراطية الدفاعية، الديمقراطية اللي جاي تدافع عن حالها بوجه العدو، بوجه مين جاي يخض الديمقراطية، واستخدمت مصطلح عدو. وهذا بدل على أن المؤسسات الأكاديمية أو الجامعة العبرية وكمان مؤسسات أخرى اللي تبنت نفس قرار الجامعة العبرية ترى الطالب الفلسطيني كعدو اللي عنده نية بأنه يمحى الديمقراطية أو أنه يهاجم الديمقراطية بالمؤسسات الأكاديمية.
1: صحيح،
0: وهي هذا بدل على كيف المؤسسات الأكاديمية ترى وتنظر
1: صحيح.
0: للطالب
1: وبالمجمل
0: الفلسطيني.
1: العام الجامعات يعني قالت انه 7 أكتوبر وكانه خلق واقع استثنائي، وعليها وكانه لبنى مسؤوليه منع

0: التحريض والحفاظ على أمن الطلاب داخل الحرم الجامعي، فهذا شيء، وأنه تطبق يعني هذا الأمر بشكل مختلف ووفق معايير مختلفة ومزدوجة هذا شيء آخر. بسؤال أخير خليني أسألك، يعني بما أنه مركز عدالة الحقوق يرافق الكثير، ما بعرف أحصر العدد من هذه الملفات لطلبة الجامعات، شو اللي لازم يبنى على هذا التقرير الآن لبنى، وكيف يمكن وهل يمكن أصلا وضع يعني خط فاصل بين واجب المؤسسة في مواجهة أي تحريض حقيقي وبين استخدام هذا الواجب لتقييد خلينا نقول تعبير عن الرأي وخطاب سياسي فلسطيني مشروع ومقبول لطالب داخل الجامعة؟
1: يعني بالأساس مركز عدالة هو مركز حقوقي يتحدث بمصطلحات قانونية، يحلل من منظور قانوني، ولكن أيضا هذا التقرير برأيي يجب أن يتم استخدامه من قبل الحركات الطلابية، وسمعنا رؤى قبلي اللي كمان بتحكي وهي ناشطة. الحركات الطلابية إن كانت حزبية وإن كانت مش حزبية عليها أن تستخدم هذا التقرير لحتى تسائل المؤسسات الأكاديمية اللي هي بتتعلم فيها حول ما حصل من لجان تأديبية، ولحتى تخلق أو تفرض على المؤسسات الأكاديمية خلق واقع جديد اللي يصون حرية التعبير عن الرأي للطالب الفلسطيني، يصون حدود الصلاحية، يصون سلطة القانون للطالب الفلسطيني بالضبط مثل الطالب اليهودي الإسرائيلي.
0: صحيح.
1: وإن كان في هناك أي جرم آخر، يعني هناك قانون جنائي مع كل تحفظاتنا طبعا على القانون الجنائي، وأيضا يعني تم تبني من قبل المؤسسات الأكاديمية مصطلحات من قانون مكافحة الإرهاب ضد الطالب الفلسطيني، ولكن لا يوجد صلاحية للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية لمراقبة وملاحقة الطلاب يعني على شو بنشره بمنصاتهن الخاصة، ولا يحق لهن تقييد حرية التعبير عن الرأي. صحيح. ولا يمكن فرض حرية التعبير عن الرأي، ولا يمكن فرض ما هو مسموح أو ممنوع حسب الأغلبية الإثنية والقومية اللي هو جانب آخر. صحيح. من الأبرتهايد اللي منرزه.
0: هذا حق أساسي للطلاب داخل الجامعات. لبنى بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، وإحنا رح نتابع معكم أيضا إن كان في هذا التقرير أو أي خطوات مقبلة بهذا الاتجاه وبكل ما يتعلق بملف الطلبة الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية. محامية لبنى توما من مركز عدالة الحقوقي، شكرا جزيلا. طيب إذن من هذا الملف سنتحول لآخر التطورات الحاصلة في المشهد الحزبي العربي، كذلك أيضا كل ما يتعلق بالتطورات السياسية. واليوم للتذكير هو اليوم الثاني والأخير لتسليم القوائم الانتخابية. اليوم بدنا نقول صباح الخير للزميل وديع عواودي الكاتب الصحفي. سعد صباحك.
2: الله يحلي أيامك عفاف.
0: وش زمان ما سمعناش صوتك بغرفة الأخبار، منحاز كنك لهذا النهار، شو القصة؟
2: طبعا أكيد مسموح أتغزل بالبرنامج بصاحبة البرنامج ولا احنا؟
0: أنا هذا اللي بدي أسمع. لا أنت منك يا أبو محمود الكلمات الطيبة دايما منحب نسمعها، بس احنا منحب نسمع صوتك كمان بغرفة الأخبار، واليوم وجها لوجه مش على التليفون حتى.
2: دائما اللقاء بين الناس فيه شيء من الأهمية وفيه شيء من الإنسانية، وأجمل بكثير من الحديث عن بعد، وإن كانت الأغنية التاريخية بتقول البعيد عنك قريب والعكس. أيوة. صحيح.
0: أيوة.
2: فأنا سعيد أني أنا موجود،
0: وإحنا سعداء أكثر يا أبو محمود.
2: بس الاستوديو بارد عندك ولا أنا؟
0: هي تعرف هي، لا لا معك حق، هي دايما مجال
2: ولا أنا اللي
0: عمل فيها غرفة عمليات ولا ممكن؟ لا يلا إسا منزبط درجة الحرارة، يعني عدلت لك إياها، معك حق، أنا دايما بحب الاستوديو يكون بارد.
2: استوديو بارد والموضوع ساخن.
0: الموضوع ساخن وديع، وليلة أمس كانت ساخنة بالإمكان القول فعليا، جلسة استثنائية ومشحونة داخل الجبهة، وبعد هاي الساعات هيك اللي كانت حافلة بالنقاشات والقرار، اليوم احنا في صباح اليوم التالي واليوم الثاني لتسليم القوائم الانتخابية واليوم الأخير. خليني أسألك بداية، كيف بتقرأ المحصلة السياسية لاجتماع يوم أمس في الجبهة وديع؟
2: كان في نوع من الكومبرومايز من التسوية في الجبهة، وهناك دائما على الميزان مر وأمر. أنا بتقديري الجبهة ذهبت إلى هذه التسوية لأنه البديل ربما كان تفجير أكبر وخطير يهدد سلامة ووحدة ومستقبل وهيبة الجبهة. يعني أنا أقول لك بشكل مجرد ونزيه وأنا لست من أتباع الجبهة، كنت مرة في الجامعة العبرية قبل 2000 سنة مندوبها في لجنة الطلاب العرب.

0: مشاركة مع أسامة السعدي وجابر عساكلي وكميل مخول، لكن أنا من وقتها لما التحقت بالصحافة ابتعدت عن الأحزاب، بس مع ذلك كان مربك، غرت على الجبهة أني أشوفها بهذا الوضع، لأنه بنهاية المطاف إحنا الفعالية السياسية بدنا إياها الحزب، معاها مختلف معها بتصوت لغيرها إلها، الحزب الوطني اللي حامل هم المجتمع العربي مفروض أنه يحمل الهم المجتمع العربي، هو مو الشعب الفلسطيني، مفروض أنه نتعامل معه بحساسية وأنه نتمنى أنه يكون ماشي بالطريق الصحيح بالصراط المستقيم. وحينما تجد أنه الحزب دخل في بعضه في قضية تفجرت وعولجت بطريقة مش أفضل شيء، ربما نعود إلى ذلك لاحقا بعد الانتخابات، كان هذا أمر محزن، فما بالك حينما يطرح الموضوع كمان في خلفيته قضية اجتماعية صعبة كانت ومحزنة بنهاية المطاف أن نصل إلى ما وصلنا إليه. كان مربك جدا مبارح حينما يقال في المصطلح في المجاز كانت ليلة عاصفة، كانت ليلة عاصفة عفاف بخلاف ما كانت التوقعات في البدايات. أنا كنت هناك يعني قبل ساعة تقريبا، كان الاجتماع قد افتتح عند الساعة 6 مساء، كنت على 5 وتحدثت مع بعض الرفاق القياديين المسؤولين كمصادر يعني بدون كمحجوبي الهوية، والكل كان يأكد أنه نحن ذاهبون إلى الانفراج، وبدأ الاجتماع وفعلا كانت أجواء انفراجية، وكان في هناك نوع من الطمأنينة أنه ذاهبون إلى تسوية، مفادها أنه جعفر فرح توصل إلى اتفاق مع الجبهة والحزب أنه فعلا يتراجع هذه المرة. ولكن حينما بدأ الاجتماع أنا فوجئت من جديد بأمرين، الأمر الأول شعبية جعفر فرح داخل مجلس الجبهة كبيرة جدا كما هو الحال صحيح. في الشارع، وهذا دليل على أنه جعفر فرح منذ 30 عاما لم يكن فقط لمدير مساواة، إنما أيضا كان ناشط سياسي يلتقي الناس يتواصل مع الناس، وفي يعني انعكاسات ودلائل وقرائن تشير طبعا. إلى ذلك. الأمر الثاني اللي كان مفاجئ أنه بعد كل الأحاديث عن الانفراجي تبين أنه كان في تسخين متصاعد لحد ما أنه توتر الجو، أخرجنا من القاعة، أنا كنت في القاعة في البداية أول تقرير أعطيته لشيرين يونس كانت في الاستوديو، وبعدين أخرج كل الإعلاميين من هناك، اضطرينا أنه نسترق السمع والنظر خلف الباب، ورغم الستائر كنا نرى أحيانا كثيرة ونسمع الكثير لأنه صوت الميكروفون عالي والصراخ عالي،
1: كانت الأجواء متوتر يعني متوتر كما وصفناها.
0: 950 عضو في مجلس الجبهة اللي هو الهيئة الدستورية الأعلى صاحبة القرار الشرعي الأعلى في مؤسسات الجبهة، أكاد أقول أنه القاعة ما كان فيها مجال أنك تحطي دعسة إجر، كانت تمتلئ، ازدحمت القاعة بدليل أنه الحشد كان كبير. الجبهة والحزب حسوا أنه في هنا تهديد للحزب والجبهة لهيبتها لمكانتها لمستقبلها، هذا الحزب العريق اللي عمره 100 سنة وأكثر، فكان في نوع من الاستنفار، دي ان ايه تبع العصبية الحزبية اشتغل، فبتلاقي انت بتشوف هناك انه الجهاز ضغط على انه ينتهي من هاي الأزمة. ولكن فوجئنا في مرحلة معينة، ورغم ما الحديث عن الانفراج في البداية، انه صار في خلاف حول موضوع كيف يتم اخراج التسوية الاتفاق
1: صحيح وبأي مصطلحات.
0: جعفر فرح وضع امام خيارين، الاول اما ان يتم إطاحة فيه أو إقالته بالتصويت ومن خلال نقاشات، وأن يعطى فرصة للرد عليها، ولكن انتبه من خلال أيضا أن يقدم تقرير تفصيلي عما توصلت إليه لجنة الفحص الداخلية في الجبهة حول موضوع تحرشات وشبهات التحرش وما إلى ذلك. المقترح الثاني كان أنه جعفر فرح يرضى بتعليق ترشيحه من قبل الجبهة على أن يكون ذلك يقتصر على الفترة الانتخابية الحالية فقط، بمعنى أن يفتح الباب أمام جعفر في المرات القادمة، وأن يكون جزء من الحملة، وأن يتم الحفاظ على مكانة جعفر فرح وهيبته بروح رفاقي، وهذا ما انعكس في البيان الأخير في نهاية اجتماع المجلس، تم تأكيد على ذلك. جعفر فرح اختار أن يكون في أن يختار البديل الثاني اللي هو الذهاب إلى ما يعرف بتعليق عضويته أو ترشيحه في هاي المرحلة، لكن حينما طلب من جعفر فرح أنه يتم التوافق على ذلك والانتقال للمرحلة الثانية القسم الثاني من الاجتماع اللي هو اختيار المرشح البديل، جعفر فرح اشترط أن يتم الاتفاق بالتصويت، بمعنى أن لا يتم ذلك بالتوافق أنه يكون هو بتقديم استقالته، إنما يتم تعليق ترشيحه إذا ما صادق المجلس على ذلك. أنا أعتقد أنه الهدف اللي خلف هذا الموضوع حسابات جعفر كانت ذكية، كان يريد أن يحقق أمرين هامين من خلال هذا الإصرار على أن يتم تطبيق الاتفاق بالتصويت وإن كان التصويت علني وبالأيدي. الأول كان يريد أن يتكاتب مع جمهوره الواسع، لأنه لو تراجع واستقال هو بمبادرته ربما يجد نفسه في صراع مع جمهوره مع أنصاره، فكان هو يريد أن يطرح الموضوع بمعنى أن أنا متمسك برغبة جمهوري اللي بده يطرح الموضوع للتصويت. الأمر الثاني، جعفر فرح أدرك أنه هناك حاجة لأن يكون نوع من الديمقراطية أيضا، نوع من التصويت حتى وإن كان في علامة سؤال حول صحيح. لأنه عادة
1: وحتى اللحظة الأخيرة أنه ما يعني ما تراجع عن موقفه وديع، يمكن في دلالة أخرى متعلقة أيضا بموقفه ورده على هذه الشبهات بأنه يعني زي ما أنت قلت تمسك حتى اللحظة الأخيرة.
0: نعم، جاء إلى الاجتماع جعفر فرح برفقة زوجته اللي أيدته ولا تزال تؤيده، قالت لي في حديث جانبي أنا مع جعفر فرح على العمياني بر بحر جو. أنا في نهاية المطاف زوجي هكذا قالت، أنا أم ولاده وأنا واثقة من أنه جعفر بريء إلى آخره. جعفر فرح في حديث بعد الاجتماع قال أنه ذاهب إلى يعني السعي والمبادرة لتشكيل لجنة فحص أهلية لا تقتصر فقط على الجبهة والحزب، إنما تكون أهلية ومشاركة قاضي أو قاضية قال وحقوقيين من أجل محاولة يعني إنهاء هذا الملف حتى لا يبقى غمامة سوداء فوقه. بالمختصر المفيد طرح الموضوع على التصويت، وكان التصويت في الأيدي، وكانت الأغلبية الأيدي كما شاهدت أنا خلف الزجاج مع المقترح اللي يقضي بتعليق ترشيح جعفر فرح. بعدين طرح الموضوع من يريد أن يقول لا لهذا المقترح، رفعوا أيدين، كان واضح أنه اللي كانوا مع أكثر بكثير، لم تكن هناك عملية تعداد أو عد للأصابع أو للأيدي، ولكن واضح كان خاصة أنه جعفر كان قد أعلن موافقته لأنه هنا استجابوا لطلبه أن يكون المقترح بالتصويت وإن كان هذا آلية التصويت هي عليها إشكالية. بنهاية المطاف توصلنا إلى ما وصلنا إليه، كانت هذه النتيجة مش أفضل شيء في يعني في الـ في الـ في الجبهة. قلت لك هذا موضوع الجبهة، كل سؤال ما الذي حصل، كيف وصلت صحيح. الجبهة إلى ما وصلت، كيف عولجت.
1: مش بس هيك وديع، أنا بفكر أنه في على الأقل الأصوات اللي سمعناها عم بتعاملوا مع الموضوع حتى بعد يعني صدور القرار يوم أمس وكأنه ما في ثمن سياسي وحتى انتخابي رح يدفع. لا، في ثمن سياسي وانتخابي لهاي الأزمة بصرف النظر كيف انتهت.
0: دعيني أقول أنه كان في تسوية بين جعفر فرح وبين الجبهة، خرجوا إلى التسوية، خلصوا الجبهة، سفينة الجبهة من هذا البحر الهائج المائج اللي كان تماما بالمعنى الحرفي مش بالمجاز الكلمة، هاجت وماجت القاعة في مرحلة معينة عفاف. وكان دور مهم لمحمد برك اللي كان يعني له دور في حسم أو منع عملية الانزلاق إلى تفجير الاجتماع بالمعنى المباشر للكلمة. محمد بركي يقول أنه كان في هناك اتفاق مسبق، ولكن أنا أعتقد أنه كان في نوع من الاختلاف حول تطبيق هذا الاتفاق كما توقفنا الآن قبل قليل. في نهاية المطاف هاي تسوي بين الجبهة وبين جعفر فرح، لكن من جهة جعفر فرح وموضوع الجمعيات النسوية وكل ما حصل ينبغي أن يقال بجملة واحدة بذلك ننهي عفاف. جعفر فرح دفع ثمن أنه تنحى هاي المرة ربما تطول سنة، ربما سنتين، ربما 4 سنوات. كان في مقولة، كان في سيل الجمعيات النسوية في هذا الموضوع أنه في حال وجود شبهات من هذا النوع ورغم عدم وجود شكاوى في البوليس، عدم وجود محكمة، عدم وجود إدانة، جعفر فرح دفع ثمن من هذه الناحية. ولكن في المقابل جعفر فرح بعمله المسبق منذ سنوات طويلة
1: طبعا
0: وبأداء الذكي في كيف عالج القضية هاي في الفترة الأخيرة، جعفر فرح سياسي أكاد أقول ثعلب سياسي مجرب يعرف من أين تؤكل الكتف، استطاع أن يفرض نفسه في نهاية المطاف في الجبهة. هذا انعكس في بيان الجبهة، تعليق عضويته أو ترشيحه لمرة واحدة فقط مع التأكيد على مشروعه، على قيمته، على دوره في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل في الحملة الانتخابية. وتبين بالأمس أمام العالم، وهذا ما أراده جعفر فرح، أن شعبيته لا تقل عن شعبية كل قيادات الجبهة مجتمعة. هذا أنا شفته بالأمس داخل اجتماع مجلس الجبهة، شفته في السوشيال ميديا، شفته على مستوى الشارع، وهذا ربما موضوع آخر. بما يتعلق بالجمعيات النسوية هذا ربما يدرس موضوع آخر، ما الذي حققته الجمعيات النسوية، ما لها وما عليها في هذه الحملة، في هذه القضية، من حيث الوعي العام لدى الجمهور ومن حيث نظرة الجمهور العام لهذه الجمعيات، بما يتعدى موضوع جعفر فرحي قصة طويلة ربما نتحدث صحيح. عنها
1: إذا بتقدر تلتزم بالنص دقيقة وديع بدي أسألك عن دور النساء في جلسة أمس وين كانوا من هذا المشهد لأنه كيف عم بفهم الحديث يعني لا يدور فقط

0: عن حضور شكلي؟
1: كان في أعضاء مجلس الجبهة 950 حضروا تقريبا بنسبة 90% وفوق إذا مش أكثر. كانت القاعة غصت بالكامل. تنبهت أنه عدد أو نسبة الشباب والنساء بحاجة إلى زيادة. ولذلك أنا قلت في الصباح وعود أن أكرر، أنا قرأت مرة رواية جميلة جدا لباولو كويلو اسمها الزهير، في واحدة من المقاطع بعدها علقت براسي، أنا مش أنه رحت دورت عليها، انتبهي بعدها في راسي من 2005 من وقت ما صدرت الرواية. بقول هناك أوقات للتمزيق في الحياة، لأنه الرواية مثقلة بكثير خلاصات فلسفية للحياة تستطيع أن تستفيد منها أنا وإنت والأفاءات العمرية والاجتماعية المختلفة. هناك أوقات للتمزيق في الحياة وهناك أوقات للترقيع. الترقيع مش أجمل كلمة، الجبهة بحاجة الآن إلى ترقيع لأنه هذا الممكن الوحيد الآن، ولكن بعد الانتخابات الجبهة بحاجة إلى ما هو أبعد وأعمق وأكبر من الترقيع. الجبهة لما بقول عمرها 100 سنة في خوف إنها تترهل، الشباب يبتعدوا عنها، النساء يبتعدوا عنها، حاجة إلى بناء إعادة النظر بكل موضوع مسيرة الجبهة من ناحية تنظيمية. باختصار أن تضع الجبهة نفسها أمام مراية أليسا وترى التجاعيد في وجهها، وأن تحاول أن تقوم بعملية جراحية تنظيمية عميقة لا تكتفي بالميك أب. مع أني أنا زعلان على أليسا بس استحضرناها لأنها بتجيب
0: وأنا زعلان على أليسا عشان أنت بتحب مراية أليسا. برك اليوم كان عندنا وقت ختام البرنامج نحط يا مرايتي. الزميل الكاتب الصحفي وديع عواودي، جزيل الشكر لك وزيد زياراتك على غرفة الأخبار، نحب نسمع صوتك معنا.
1: الله يحلي أيامك عفاف، يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا زميل الكاتب الصحفي وديع عواودي. يلا نخرج إلى فاصل، ومن بعد الفاصل نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من غرفة الأخبار.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
6: فرحتكو كملت فرحتكو. دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
7: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نرلات.
8: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

0: دول اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: هذا الموضوع مباشرة. تقرير جديد لمركز مساواة كشف عن فجوة كبيرة بين ميزانيات الرفاه التي أقرتها الحكومة للمجتمع العربي وبين حجم الإنفاق الفعلي خلال الأعوام 2022 حتى 2024، محذرا من استمرار العوائق التي تمنع تحويل الميزانيات إلى خدمات تصل إلى المواطنين. عن هذا الموضوع بداية تنضم إلي تغريد عدوي أبو ذيبي، مديرة قسم الرفاه الاجتماعي في مجلس طرعان. صباح الخير تغريد.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا فيك. يعني الأرقام في التقرير هيك تتحدث بلغة الميزانيات، خلينا نترجم الموضوع لعملكم في قسم الرفاه الاجتماعي. لما لا يعني تصل هذه الميزانيات أو لا تستغل بشكل سليم، كيف يتأثر المواطن؟ أنو أمور وجوانب حياتية هامة متعلقة في الملفات في قسم الرفاه الاجتماعي يعني لا خلينا نقول تعالج بشكل مهني بشكل كافي بشكل سليم اللي بالآخر بعطي حق المواطن؟
1: قراءة هيك بسيطة ودقيقة للمعطيات بتقول على إنه الميزانيات مرصودة، في ميزانيات موجودة في الدولة أو في وزارة الرفاه الاجتماعي، ولكن هاي الميزانيات لا تصل إلى المواطن. طبعا حق المواطن إنه تصل الميزانيات اللازمة والمخصصة لإله. إحنا طبعا لما بنحكي عن عائلات اللي هي عائلات اللي بتعاني من هشاشة، عائلات مهمشة، عائلات اللي فيها حالات من العنف، من الفقر، من البطالة، مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية أخرى. طبعا السؤال الدقيق اللي لازم يكون حسب رأيي هو إنه لماذا هذه المعطيات ولماذا هذه المؤشرات الخطيرة؟ إنه ميزانيات موجودة ولكن لا تستغل. يعني هذا بيقول على إنه يمكن يكون في مشكلة.
0: شو اللي بيعيق استغلالها ويعني تحويلها بشكل سليم لكل قسم حسب كيف احتياجاته؟ شو المعيق الأساسي؟
1: بتوقع إنه هناك بدي يكون في خلل في آلية التنفيذ، آلية التنفيذ لاستغلال والاستثمار في هذه الميزانيات. وعندما نتحدث عن خلل نحكي عن منظومة كاملة من شروط التمويل، التخطيط، البنية التحتية الموجودة أصلا في السلطات المحلية هي ممكن تمنع من الميزانية إنها تصل للمواطن. إحنا طبعا لما بنحكي عن برامج وميزانيات يعني طبعا بدي يكون في بنية تحتية موجودة، مباني كافية، بدي يكون موارد. يعني مثلا أعطيك أمثلة، يعني مثلا بدي يكون عندي ميزانية اللي بتعالج العنف. ماشي، هذا الإشي بتطلب طبعا إنه نفتتح مراكز. عندنا بالمجتمع العربي في عندنا مشكلة عميقة جدا اللي بتتعلق بالمساحات، بالأراضي، بالمساحات اللي ممكن يكون فيها تخطيط لبناء مباني اللي هي تابعة على الرفاه الاجتماعي. لابد إنه أذكر إنه طبعا في تطور كبير بالفترة الأخيرة بالمجتمع العربي من ناحية خدمات الأقسام الرفاه الاجتماعي. ولكن يعني مع هذا التطور في هناك يعني ميزانيات لا تصل بسبب شروط التمويل، التخطيط، البنية التحتية اللي
0: وكثير عوامل أخرى. إحنا يعني بعد شوي رح نتعمق أيضا في هذا الجانب، ولكن خليني تغريد أسألك يعني في صلب عملكو، بما أنه نتحدث عن قسم الرفاه الاجتماعي اللي بيعالج مثل ما ذكرتي في البداية قضايا جدا حساسة، وفي عائلات حتى بدي أقول أبعد من هيك أنه يعني مصيرة مرتبط بكيفية تعاملكو مع هذه الملفات، كيف هذا الشيء بينعكس عليكو؟ قديش بتلاقوا حالكو مرات أمام مفارقة مؤلمة؟ يعني أنتو مطالبين بأنه توسعوا الخدمات بسبب ازدياد الفقر والعنف وما يولد من ملفات، ولكن في الوقت ذاته الأدوات محدودة.
1: الأدوات محدودة، وكمان الموارد البشرية المؤهلة وذات الجودة العالية كمان محدودة. يعني اليوم عندنا نقص كبير في عمال اجتماعيين مؤهلين اللي عندهم جودة عالية في مواضيع مخصص في مواضيع معينة، مثل المعالجين في قضايا العون، في المعالجين الأسريين. طبعا في هاي اللي عندك تخصصات معينة عندنا نقص نقص كبير في الموارد البشرية.
0: نقص كبير
1: تأخير خدمة تأخير خدمة عن مواطن هو بيعني إنه لقدام المشكلة راح تتفاقم أكثر وراح تكبر أكثر والاحتياجات راح تزداد أكثر، وهذا راح يتطلب موارد، راح يتطلب موارد وميزانيات مكلفة أكثر.
0: صحيح.
1: إن كان للسلطات

0: وانعكاس هذا الموضوع بالذات على يعني قسم الرفاه الاجتماعي بتوقع انه كبير ومش من عبثك. سمعنا منك ايضا ارتدادات هذا الموضوع عليك. وتغريد بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركه. تغريد عدوي ابو ذيبي مديره قسم الرفاه الاجتماعي في مجلس طرعان المحلي. مباشره ينضم الي سالم عباسي مدير الوحده الاقتصاديه الاجتماعيه في مركز مساواه الحقوقي. سالم صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني احنا عم نحكي على كل هذا التقرير اللي بحطنا امام مفارقه واضحه, وبتوقع انه عم نحكي عن شوي الصوت بجاوب اذا بتقدر توطي صوت الراديو سالم. احنا عم نحكي على كل هذه الميزانيات بموجب قرار حكومي رقم 550 وخطه التقدم, صحيح؟
1: صحيح.
0: شو اللي لمستوه, شو اللي كشفوا بشكل واضح هذا التقرير عن هاي الفجوات؟
1: الخطة الحكومية بدأت برصد يعني بتخصيص مبلغ 615 مليون شيكل للخمس سنين بين ال 22 لل 26. المفروض هذا المبلغ اللي انصرف, لكن الرصد اللي كان من الوزارات هو بنحكي في حوالي 205 مليون شيكل, والصرف الفعلي هو 88 مليون شيكل. فاحنا فحصنا في عمق الاشياء وين ليش الاشياء ما بتتنفذ. فاغلب اللي شفناه احنا في البرامج اللي بتكون بعد الظهر, منها برامج زي القاصرين اللي هم ممكن يكون عندهم عنف, او برامج للاطفال اللي بتكون بعد المدارس, وكمان في المباني احدى المشاكل. فهناك كان في رصد لميزانيات مباني, لكن فعليا البلديات ما عندها القدرة تعمل هاي المباني لأنه في هناك ما يسمى بالماتشنج أو الملائمة. فأيضا المباني بتأثر أنه بعض البرامج لأنه فيش غرف مخصصة أو غرف علاجية, فبرضه هاي عدم وجود المباني.
0: لكن تحدثتوا عن ضعف تنفيذ يعني, وحكيتوا عن نقص حاد في المباني الملائمة لتقديم هاي الخدمات سالم.
1: بالضبط, فهي يعني بتكون فيها تأثير الدومينو. فعدم وجود مبنى اللي بيسموه رف تخلاتي بالرفع, عدم وجود هذا المبنى في أغلب المجالس احنا نحكي, وأخذت معلومات من جوا من الوزارة انه أغلب البلديات يعني تقريبا كلها فيش عند المباني اللي هي رف تخلاتي اللي فيها بينفع ينعمل كل البرامج. فعدم وجود هالمباني بتأدي كمان انه في برامج شحكم.
0: طب سالم, التقرير وكأنه هيك يسلط الضوء على الكثير من الفجوات المتعلقة بهذا الموضوع, ولكن خليني أسألك يعني كيف ممكن يتغير هذا الواقع ايضا من متابعتكم؟ لانكم يعني باخر البيان ايضا دعيتوا الحكومة وزارة الرفاه لانه توضع وكأنه مسار خاص لمعالجة هذه الأزمات او جزء منها.
1: طبعا في المسار المهم اللي هو الماتشنج لازم ينحل, لانه عدم وجود المباني في الشونات يعني الغاء الماتشنج. كمان مسار مهم هو احنا كمان ما حكينا, ما تطرقنا لمشكله الموظفين في هذا القطاع.
0: نعم,
1: احنا بنحكي عاملين اجتماعيين اللي بفضلوا يروحوا على البلدات اليهوديه لانه هناك الضغط اخف, فاحنا فيش عندنا موظفين. برضو اذا بدك يجيب موظفين بتكون الجوده اقل.
0: صحيح. وهذا الموضوع مثل ما قالت قبل تغريد أيضا يعني ينعكس على موضوع القوى البشرية, ولكن يعني أسمع منك بجملة أخيرة التوصية أو المطلب الأساسي.
1: التوصية هو زيادة الأجرة للعمل الاجتماعيين.
0: نعم.
1: إلغاء الماتشنج في المباني, تخصيص لحد ما يكون في خطة حكومية جديدة, تخصيص مبلغ بتكنات اكتيفيت أو بند ميزانية اللي يكون مخصص لعلاج هاي الأزمات في الرفاه.
0: نعم.
1: حتى يكون في هناك سيرورة في العمل. نعم. في الوزارة احنا بنعرف ان الوزارة في آخر سنتين حسنت من المشاكل, لكن بدها كمان مبالغ, حتى
0: بدها مبالغ وربما مبالغ طائلة في هذا السياق, لأنه فعليا أظهر هذا التقرير لمركز مساواة يعني الفجوات الكبيرة. سالم بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات, ونحن سنتابع هيك بشكل مفصل أيضا بما يتعلق بهذا الموضوع وكل الفجوات في المجتمع العربي. سالم عباسي مدير أو مركز الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة الحقوقي, شكرا. من هذا الملف نصل لختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار. على رأس الساعة موجز مع الزميل خليل أديب, وبعد ذلك نعود ونواصل معكم.

0: دهان أكفانير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
1: دهان أكفانير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
2: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: أخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال الرئيس السابق للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد برك إلى راديو الناس أن قرار تعليق ترشح جعفر فرح الذي اتخذه مجلس الجبهة أمس يهدف إلى حماية الجبهة ومؤسساتها وإتاحة المجال أمام فرح للتعامل مع الإدعاءات التي أثيرت ضده. وأوضح بارك أن القرار يقتصر على ترشح فرح ضمن قائمة الجبهة في الانتخابات الحالية ولا يمنعه من مواصلة دوره في العمل الحزبي والمشاركة في الحملة الانتخابية.
1: تعليق تعني أنه على خلفية ما نسب إليه من الادعاءات، فإن هذا الخروج من القائمة لا يعني أنه الخروج من أي شيء مستقبلي، إنما هذا يعلق في هذه الانتخابات. وأعتقد أنه من الضروري ومن الواجب، وهذا نداء إلى كل من اشتكى أو ادعى على جعفر فرح، أن يأخذ هذه الفترة كي يتحقق من ادعاءاته، بمعنى إما أن يقدم شكوى للشرطة، إما أن يذهب إلى هيئة مخولة ومتفق عليها من أجل فحص هذه الادعاءات. هو لا يعرف من اشتكى عليه، متى اشتكى عليه. هذا يتيح له الفرصة ولعائلته أن ينظف ما ينسب إليه، وخاصة أنه يقول أن هو ينفي كل هذه الادعاءات جملة وتفصيلا.
0: إلى ذلك قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطان إن الاجتماع والقرار الذي اتخذه مجلس الجبهة يؤكدان قدرتها على تجاوز التحديات واتخاذ قرارات صعبة. في حديث لراديو الناس قال شبيطان إن الجبهة تعاملت مع الأزمة وفق اعتبارات أخلاقية، معتبرا أنها خرجت منها أكثر قوة.
2: كانت رسالة مهمة جدا عن أخلاقيات العمل السياسي وعن المسموح والممنوع، وعن أن الجبهة مثلما كانت دائما هي حركة سياسية لديها نواب، لديها قيادات، لديها كتلة بالكنيسة، وليس العكس. وهذه رسالة يجب أن تقوينا في الشارع وتقوينا أيضا بين جمهورنا. بالأمس طبعا القرار الذي اتخذناه لم يكن قرارا سهلا، هنالك داعمون كثر لهذه الخطوة، ولكن أيضا كان هنالك يعني معارضون كثر لها.
0: في وقت سابق من يوم أمس انتخب مجلس الجبهة القطري فاتن غطاس للمقعد الثاني في قائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة بدلا من جعفر فرح بعد تصويت الأغلبية على سحب ترشيح الأخير خلال جلسة استثنائية مغلقة عقدت في مدينة شفا عمر. في حديث لراديو الناس قال المرشح على المقعد الثاني في قائمة الجبهة فاتن غطاس قال إن قرار ترشحه جاء سريعا في عقاب التطورات التي شهدتها قائمة الجبهة، مؤكدا أنه سيعمل على القضايا التي تواجه المجتمع العربي وفي مقدمتها العنف والجريمة.
3: لم أقصد أن أترشح للكنيسة، لكن خلال نهاية الأسبوع كان الحديث أكثر بأنه قد يكون وجودي في هذا المكان في ظل هذه الظروف هو وجود يوحد أكثر الجبهة وكوادرها حتى نستطيع أنه ننطلق بالشكل الصحيح للمعركة الكبيرة اللي موجودة قدام كل مجتمعنا في الحقيقة. ولهذا يعني قبلت على أنه أكون بهذا المكان بشكل فجائي عمليا، أنه أنتقل من إلا تحدي جديد وانتقال إلى مكان جديد اللي أنقل فيها الكثير من الخبرة والتجربة العريضة، وأيضا برؤية

0: ثاقب العديد من النواقص اللي نشاهدها بشكل دائم.
1: قدمت القائمة العربية الموحدة أمس قائمة مرشحيها رسميا لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في اليوم الأول من فتح باب تقديم القوائم وبحضور جميع مرشح القائمة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس، قال إن القائمة تسعى للتأثير من خلال الانضمام إلى الحكومة، معتبرا أن ضم يوآف سيغالوفيتش يشكل ردا عمليا على التحريض والعنصرية.
2: هذه المبادرة لضم يوآف سيغالوفيتش للقائمة العربية الموحدة هو الإجابة العملية المركزية اليوم لظاهرة العنصرية والتحريض من قبل اليمين الفاشي والعنصري في إسرائيل، بمعنى أنه بإمكاننا أنه دائما نبقى أنه نواجه الكلمة بالكلمة في هذا الجانب، ولكن إحنا واجهنا الكلمة العنصرية والكلمة الفاشية والتحريضية واجهناها بفعل في رسالة كبيرة للمجتمع اليهودي.
1: قال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة محمد صبح في حديث لراديو الناس، قال إن خلفية الجريمة الأخيرة في المدينة لا تزال مجهولة وإن الشرطة لم تعتقل أي مشتبه به حتى الآن، منتقدا ما وصفه بالتعامل الانتقائي للشرطة مع جرائم القتل في المجتمع العربي.
3: كان هدوء لفترة نسبية في طمرة زي باقي البلدات العربية، مؤخرا الهدوء يعني انكسر في الجرائم اللي كانت في مدينة الناصري. يعني الشاب مش ما في خلفية معروفة عن يعني خلاف معين هناك موجود أو يعني على إثره يعني تم الوصول لإطلاق النار أو كان في يعني خلاف سابق مع عائلة معينة أو مع أشخاص معينين، فالخلفية مجهولة حاليا بالنسبة لإلنا. كمان لحد هاي اللحظة يعني لم يتم اعتقال أي مشتبه به، يعني كالعادة للأسف الشديد الشرطة الفاشلة تفشل مجددا في طمرة كما في كثير من الأماكن، ولكنها تنجح في البلدات غير العربية خارج المجتمع العربي كما جرى في الجريمة التي تم يعني قتل فيها رئيس إحدى يعني العصابات المعروفة، حيث أنه كان يعني مقترف تلك الجريمة يعني يرتدي قناعا كاملا يخفي كل تفاصيله، وبالرغم من ذلك خلال أقل من 24 ساعة تمكنت نفس الشرطة بنفس الأدوات يعني أن تصل إلى الجانب مقترف الجريمة. يعني هذا واضح بالنسبة لنا أنه حالي من الكيل مكيلين إنفاذ القانون بشكل انتقائي واستخدام الأدوات اللي هي متوفرة، وعمليا في قرار بعدم اجتثاث الجريمة في المجتمع العربي.
1: تعقد محكمة الصلح في حيفا عند 11 من صباح اليوم جلسة النطق بالحكم على القيادي في حركة أبناء البلد رجا غباري في قضية مستمرة منذ عام 2018. وكانت المحكمة قد أدانت غباري في تشرين الثاني الماضي بتهم تتعلق بالتحريض على خلفية منشورات نشرها عبر فيسبوك بين عامي 2017 و2018، وطلبت النيابة بفرض السجن الفعلي عليه لمدة تتراوح بين 18 و40 شهرا. يسعى وزير القضاء الإسرائيلي ريف ليفين إلى خفض علامة النجاح في امتحان نقابة المحامين الأخير إلى 55، ونشر ليفين أنظمة بهذا الشأن لتلقي ملاحظات الجمهور، فيما يتوقع أن يؤدي خفض علامة النجاح إلى رفع نسبة الناجحين لمستوى قريب من المعدل المسجل في الامتحانات السابقة. أحوال الطقس. يكون الطقس اليوم حارا ويطرأ ارتفاع طفيف لتكون الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تستمرون مع زميل عفاف شيني من غرفة الأخبار. في أمان الله.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
6: أحلى صباح من قرية كفر برعم.
7: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: 9 دقائق بعد 10 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، ولمن ينضم إلينا في هذه اللحظات، هذا تذكير بأبرز العناوين. تقرير حقوقي يرصد التحول في التعامل مع الطلبة الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر، ويكشف تفاوت المعايير التأديبية بينهم وبين نظرائهم اليهود. فجوة واسعة بين ميزانيات الرفاه المقررة للمجتمع العربي والإنفاق الفعلي، وعوائق مستمرة تحول دون ترجمتها إلى خدمات للمواطنين، وقفزة في معدلات الاستهلاك والإنفاق خلال عطلة الصيف، ومصروفات المواطنين تتجاوز 100 مليار شيكل في شهرين. يلا وننطلق وملفات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار إلى هذا الموضوع. نتابع أيضا كل هذه التقارير التي تصدر، ويعني مجددا تضع هذه القضايا في الواجهة. نتحدث الآن عن تقرير جديد لجمعية حقوق المواطن بعنوان من دون انتظام دراسي المساس بحق الأطفال الفلسطينيين في التعليم في الضفة الغربية. هذا التقرير بين أن أكثر من 600,000 طالب فلسطيني في الضفة الغربية يتلقون تعليما وجاهيا 2 فقط في الأسبوع، فيما يتابعون التعليم عن بعد في بقية الأيام. نتحدث عن هذا الموضوع، وينضم إلي الأستاذ كريم جبران، مدير البحث الميداني في بيت سالم. أستاذ كريم صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني التقرير بطبيعة الحال يتحدث عن هذه الأزمة، أزمة التعليم في الضفة الغربية، نتيجة يعني عوامل عديدة ومتراكمة. نتحدث عن قيود الحركة والعمليات العسكرية وعنف المستوطنين وحتى هدم مدارس وأزمة مالية. خليني أسألك من خلال رصدك الميداني، كيف بتنظر لهذا الموضوع وأبرز عوامله من خلال متابعاتك أيضا؟
1: حقيقة كما ذكرت، يعني كل هذه العوامل المجتمعة بتصب في صالة واحدة، اللي هو تدمير وتفتيت العملية التعليمية، وليس فقط العملية التعليمية أيضا، بل يعني المجتمع الفلسطيني بشكل كامل في داخل الضفة الغربية. نشر يعني مئات الحواجز والسدات الترابية والبوابات الحديدية، بالتأكيد هي عامل أساسي في عائق حركة المواطنين الفلسطينيين، ومن ضمنهم الطلاب والطواقم التعليمية. الأزمة المالية الخانقة جدا اللي بتمر فيها السلطة نتيجة الحجز أموال المقاصر اللي تتجاوز اليوم 14 مليار شيكل، وهاي الأموال يجب كان يعني توجه إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة. اليوم بنلاحظ أنه في هناك أزمة عميقة في القطاعين الأساسيات اللي هو التعليم والصحة. عنف المستوطنين اللي بمنع حركة التلاميذ والطلاب من مكان إلى آخر، إغلاق المدن الفلسطينية واللي بمنع أيضا طلاب الجامعات الوصول بحرية لجامعاتهم، وكثير من أيام الدراسات الجامعية بتم تحويلها لأيام دراسية عن بعد. ولكن لما نتكلم على التلاميذ، على 650,000 تلميذ داخل الضفة الغربية اليوم، نتكلم عن يعني التدريس لثلاث أيام بحد الأقصى، ونتكلم عن التدريس عن بعد. نتكلم عن عائلات فقيرة، عائلات كثيرة الأولاد، مناطق نائية لا يوجد فيها رابط إنترنت، فبالتالي يعني نتكلم عن هدم للعملية التعليمية في داخل الضفة الغربية.
0: هدم للعملية التعليمية حرفيا، يعني كما تقول أستاذ كريم.
1: بالتأكيد. إذا نظرنا إلى الصورة من الجانب الآخر، يعني في قطاع غزة اليوم نتكلم عن 3 سنوات بالكاد لا توجد عملية تعليمية نهائيا، فنتكلم هنا عن هدم جيل كامل سواء في داخل قطاع غزة أو بداخل الضفة الغربية بشكل أقل حدة. ولكن أيضا هناك تأثيرات راح تكون بعيدة المدى على العملية التعليمية، على الجيل الناشئ، وعلى يعني جزء كبير من مستقبل الشعب الفلسطيني هو مرغوب بالتعليم. اليوم احنا نتكلم انه في

0: هناك ضغط حقيقي على العملية التعليمية.
1: صحيح.
0: حتى لو يعني لم يعني وضعنا الحواجز يعني ودمجناها مع الأزمة الاقتصادية، المدرس أو الطالب بدل ما كان يكون يعني سفره ممكن يكون كيلومتر أو كيلومترات معدودة، اليوم في كثير من الحالات بيضطر يعني عشرات الكيلومترات من أجل الخروج من منطقة معينة، من كنتون معين اللي هو اليوم صفت كل البطل الغربية كنتونات معزولة عن بعض على بعض ببوابات حديدية وسواتر وحواجز.
1: ولكن أستاذ كريم، مع أنه الوضع هيك بكل مناطق الضفة الغربية وبشكل خاص يعني في السنوات الثلاث الأخيرة، أي حدا زار أي يعني محافظة أو مدينة أو بلدة في الضفة شاف هاي الأمور بعينيه، ولكن خليني أسألك، هل رصدتوا ميدانيا في اختلاف بحجم الضرر بين ما بعرف ربما مدن ربما قرى معينة، مناطق اللي فيها مخيمات، مناطق اللي فيها مستوطنات أكثر وأقرب؟
0: بالتأكيد في هناك مناطق اللي يعني التجمعات الفلسطينية في مسافر يطا وفي بنغلق الأهوان هناك تتعرض عمليات يعني أو معاناة أكبر بشكل كبير جدا في القرى المستهدفة بشكل كامل في منطقة رام الله وفي مناطق هناك مناطق الضفة الغربية هي تعاني أكبر، ولكن لا أستطيع الحديث عن أي فلسطيني لا تطاله هاي التأثيرات. يعني حتى نتكلم عن مدن فلسطينية رئيسية مثل رام الله اليوم، حتى من يسكن في رام الله اليوم والعملية التعليمية هناك تتضافر نتيجة أنه جزء كبير من الطاقم التعليمي هو بيأتي من مناطق أخرى وليس فقط من مدينة رام الله على سبيل المثال أخذ رام الله كمثل، يعني اللي بده يحضر لرام الله من قرى رام الله هو أيضا معرض للوقوف على الحواجز والتفتيش والتأخير وممكن في أحيان كثيرة عدم الوصول بشكل نهائي. يعني اليوم نتكلم عن منطقة عناتة، هذا الصباح تم إغلاق كل مداخل عناتة ومخيم شعفاط، هذا يعني عافة العملية التعليمية لآلاف الطلاب في هاي المنطقة، وعاقت ليس فقط على الطلاب، عاقت العملية التعليمية في مناطق أخرى نتيجة أنه في هناك طواقم من هاي المنطقة تعمل في رام الله بتعمل في مناطق فلسطينية أخرى، فبالتالي هو كلها عملية مترابطة، المس بالعملية التعليمية، المس بالحياة العادية ونمط الحياة العادي للمواطن الفلسطيني هو مستمر.
1: صحيح. وكما ذكرت يعني لا يوجد فلسطيني واحد لا يعني يتأثر بشكل مباشر من كل هذه العوامل اللي ذكرناها وهذا الواقع. أستاذ كريم، بسؤال أخير، يعني في بيت سالم عم بتقوموا في مجهود كبير جدا بما يتعلق بموضوع التوثيق وكذلك أيضا يعني منظمات حقوقية عديدة، ولكن هاي الانتهاكات لا تتوقف والواقع يزداد سوء وواضح بأي عوامل هو مرتبط. خليني أسألك عن يعني قيم، كيف بتنظروا اليوم في ظل هذا الواقع لقيمة التوثيق إذا لم يتبعوا لا ضغط دولي ولا مساءلة فعلية ولا إنه عم بتغير باتجاه أفضل؟
0: بالتأكيد الصورة قاتمة، بالتأكيد هناك يعني نوع من الإحباط من دور اللي يجب أن يكون فيه المجتمع الدولي من أجل حماية القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين، ولكن هذا يعني بيعطينا دافعية أكبر بالأصل من أجل التوثيق ومزيد بالتوثيق، نتيجة أن الجرائم والانتهاكات لا تسقط بالتقادم. إضافة لذلك إحنا بنحاول نقوم بعملنا كمؤسسات من أجل التأثير والضغط والمناصرة من أجل تغيير هذا الواقع من خلال دفع المجتمع الدولي على التدخل، دفع المجتمع الدولي على تدفيع ثمن على هاي السياسات اللي متبعة المدنيين الفلسطينيين، وحتى لو لم نستطيع دفع العالم التدخل وخلنا نعرف أن هناك ازدواجية كبيرة في المعايير في داخل المجتمع الدولي، فالتوثيق هو مهم للتاريخ ولا تسقط الجرائم بالتقادم. فممكن تتم المحاسبة اليوم، ممكن يتم المحاسبة في المستقبل، ولكن التوثيق هو حتى للتاريخ قضية مهمة
1: جدا،
0: ألا نفقد الأمل في عملية التوثيق ويجب أن يكون في هناك توثيق
1: لأنه تبقى هي الأهم يمكن وهي اللي
0: أخرى، والعالم متغير وليس ثابت يعني بالنهاية.
1: صحيح.
0: في أمل للمحاكمة، ويجب أن تتم محاكمة عاجلا أم أجلا.
1: يعني التوثيق أيضا في هذا السياق يظهر الحقائق اللي يمكن ممكن أن يحاول البعض تقديم رواية منافية ومختلفة. أستاذ كريم، أنا بدأ أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا. كريم جبران مدير البحث الميداني في بيت سالم، شكرا جزيلا. كان من المفترض أيضا أن نتحدث للأستاذ بسام أبو عساف مدير مدرسة في المغير، ولكن يعني ما

0: قدر يكون معنا ربما خلال نشرة المنتصف أو نشراتنا المقبلة. نتحدث أيضا عن هذا الواقع ونسمع شهادة مدير مدرسي وما الذي يواجه الطلاب في الضفة الغربية في ظل هذا الواقع الذي تحدثنا عنه وفي ضوء تقرير جمعية حقوق المواطن. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، من بعده نواصل معكم غرفة الأخبار بساعته الثانية.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
6: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
8: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
0: اثنتان وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، بنقول صباح الخير عن جديد لكل المستمعات والمستمعين. وإلى هذا الملف رح نحكي بكبير عن قديش صرفته خلال عطلة الصيف وليش صرفته هاي المبالغ، ويعني بالعنوان العريض بالإمكان القول وفق التقارير الأخيرة قفزت معدلات الاستهلاك والإنفاق الخاص في البلاد إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عطلة الصيف. تجاوز إجمالي مصروفات المواطنين عبر بطاقات الائتمان والخصم المباشر أيضا حاجز 100 مليار شيكل خلال شهري تموز وآب من العام الجاري. رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل، وينضم إلي الخبير في علم النفس الاستهلاكي والمستشار التنظيمي عبد الهادي خروب. صباح الخير عبد الهادي.
9: صباح النور إليك عفاف وجميع المستمعين والمستمعات.
0: شوف أنا مش أم، فبقدرش أذرع بأنه كان في موضوع دخلة المدارس والتجهيز للمدارس، بس بديش أقول لك قديش أنا صرفت بتموز وآب، وقديش عطلة الصيف كمان كانت تقيلة علي كفرد واحد، يعني مش أسرة، عم نحكي مش إنفاق لأسرة. ففي عندي شي نسبة محترمة من 100 مليار شيكل. خليني أسألك بداية عبد الهادي، مش قديش أنت صرفت، كيف يقرأ علم النفس الاستهلاكي هاي القفزة؟ يعني ليش إذا ما فيش أسباب منطقية أو مصروفات اللي هي عن جد بنقدر نقول مبررة.

0: ليش الناس بتصرف أكثر بهاي الفترة؟
1: يعني بهذه الفترة هي فترة تعال نسميها سألت ليش وعلم النفس شو بيحكي؟ علم النفس بيحكي عن عوامل متداخلة مع بعضها، العوامل الاجتماعية والعوامل النفسية اللي أيضا يعني فردية وأيضا جماعية. والقصد عمليا في هذه الفترة اللي فيها احنا عطلة صيفية، احنا اليوم العالم مكشوف على بعضه، يعني اليوم في شبكات التواصل الاجتماعي ترى الناس مثلا في مناحي سياحية، العطلات، السفر، كثير من المصروفات أو السلوك الاستهلاكي متأثر بما يحدث لدى الأفراد من ناحية شبكات التواصل. يعني المظاهر أن أنت عمليا سافرت إلى مكان معين والكثير يذهب إلى هذا المكان، يعني ويكون هناك مصروف. الأمر الآخر أمر النفسي أنه أوكيجنال، يعني هناك نوع من الكرنفالية، من الاحتفالية، في احتفالية في هذا الوقت أنه عمليا إحنا في عطلة، وعملية تنفيس أيضا بسبب إذا تحدثنا عن بلادنا، بلادنا كان فيها حرب وفيها
0: حروب هيك للدقة،
1: وحروب ومعارك وأمور نفسية عديدة وأمور يعني تخص الجميع وتخص إقليميا حتى الدول المجاورة. فبالتالي الناس كانت بحاجة إلى عملية التنفيس، والتنفيس يأتي من ناحية نفسية، إنك تقوم بعملية الشراء، تقوم بعملية إنك تسافر، لا ننسى أيضا أن هنالك أيضا تجهيز للمدارس، هذا بحد ذاته ميزانية، ونحن نعلم المبالغ ولمن يسمعون من الأهالي المبالغ اللي أنفقت على الكرطاسي وعلى الكتب. يعني الكتب لمعدل ولدين بالمراحل الابتدائية، أنا أتحدث أنت تتحدث عن مبلغ ممكن يتراوح ما بين 1300-1500 شيكل فقط كتب، أنا أتحدث ليس كرطاسية وليست حقيبة. اليوم أيضا هناك تفاوت في الحقائب من ناحية، يعني هذا موضوع آخر، من ناحية الماركات ومن ناحية أنه اليوم لا يكتفي أبنائنا وبناتنا أنه بشنطة أو بحقيبة أنه ممكن تستخدمها أكثر من سنة. يعني كل سنة يجب تجديد حقيبة، والحقيبة تتراوح ما بين 400-500 شيكل. فبالتالي تتحدث أنت عن ميزانية مع قرطاسية يقارب 4000 شيكل، وهي غير مخطط لها، هي إضافي. لذلك نرى هذه الأرقام، وبالدرجة الأولى أعتقد أن العامل السيكولوجي، عامل النفسي، له أثر كبير بالذات مما واجهناه.
0: وعبد الهادي، بالإضافة لهاي الأمور، يعني بعرزة بتوافقني، بس في كتير مشتريات اللي هي صغيرة، تمام، يعني من ناحية المبالغ مش مبالغ كبيرة، وتبدو أنه هي غير مؤثرة، ولكنها بتتحول في نهاية الشهر لعبء. ليش المستهلك يعني مثلا ما فيش عنده إدراك الأثر التراكمي للإنفاق اليومي؟ يعني أعطيك أول مثال بيطلع براسي، يمكن كل موضوع الوجبات السريعة، إذا بنشتري حتى لو يوم يوم لا، ولكن إذا بتشتري حتى 10 وجبات بالشهر بالتراكمي، بعدين لما تطلع على بطاقة الائتمان قديش أنت صرفت، بالمينيموم عم تحكي على 1000 شيكل، ما في اليوم توصية إلا ما هي بحدود 90 و100 شيكل. ولكن لما منفوت ومنشتري ومنعمل التوصية، ما منفكرش بأنه في نهاية الشهر هاي رح تترجم لألف شيكل بالفيزا.
1: أكيد، يعني بطاقات الاعتماد ونظام بطاقات الاعتماد يعطينا نوع من التأجيل، يعني ممكن لازم يكون مفروض أنه يكون سلاح ذو حدين. يعني عمليا أنه البطاقة الاعتماد تعطيك الإمكانية التقسيط من أجل أنه سيولتك المادية ودخلك توزيع المصروفات من أجل أنه يكون هنالك نوع من التوازن. ولكن الأمر السلبي في هذا الأمر أنه عمليا من دون شعور وبلا شعور يسيطر علينا أمرين، يعني إحساس والشعور unlimited بلا حدود. يعني أنت عمليا صحيح هنالك ما يسمى مسجرة أسرار، يعني حد بطاقة الاعتماد والسقف اللي ممكن توصل له من ناحية بنكية، ولكن إحنا بسبب أن بطاقة الاعتماد أمر افتراضي وهو غير محسوس، ليس مثل النقود اللي أنت تشعرها، أو كيف ما كان في السابق أكثر التعامل كان تعامل نقدي. فكمية النقود، يعني الإحساس بالمال كان محسوس أكثر. لما يكون الأمر

0: الانفرادي انت نوعا ما يكون عندك نوع، وهذا عامل اخر نفسي، عامل الانكار، انك تنكر انه عمليا انت لا تملك. وحقيقة رقميا اقتصاديا انت لا تملك هذا المبلغ. يعني انت حسبت الدفعات، حتى لو كانت دفعات مستقبلية لن يكون هنالك التغطية اللي هي كافية اللي تكفي، فأنت عمليا ستدخل في الأوفر درافت أو ما يسمى بالمينوس، أو ما يسمى أنه عمليا أنت بحالة عدم توازن اقتصادي. فهذا الشعور وهي النفسية أنه أنا معي إمكانية وبقدر أقسط، هذا الشعور اللي هو شعور وهمي.
1: صحيح صحيح، وكأنه بنشعر بارتياح في نفس اللحظة، ولكن بشي يوم
0: يعني
1: بالشهر بيصير في صدمة.
0: جملة العفاف بالعامية يلا بقسطتها على الفيزا.
1: أيوة.
0: هي الجملة نسمعها كثيرا، يعني شو يعني يلا بقسطتها على الفيزا؟ هل هذه الفيزا أو هذه بطاقة الاعتماد هي ليست نقود أو هي لا تنزل؟
1: وحتى بدون موضوع التقسيط، يعني كل فكرة الدفع على الفيزا احنا يعني الكل بيعرف هذا الموضوع، في عندك شعور بنفس اللحظة انك ما دفعتش، في اشي مش عن جد ملموس انت شعرته، مش زي لما تطلع المية والمئتين شكل الورقية من جيبتك، بس بنهاية المطاف بشي يوم بالشهر بتيجي الصدمة. عبد خليني أسألك يعني
0: وانت يشعر الهاي، واحنا تحدثنا قبل عن السياحة وعن كذا، عندما نسافر خارج البلاد ممن يعني كثير منا لا يستعمل بطاقات الاعتماد، الخوف من القرصنة وكذا، وهذا يعني صحيح، المفضل عدم استخدامها خارج البلاد، أنا أنصح بذلك عدم الاستخدام. ولكن مع ذلك الكثير يستعمل النقود المحسوسة، فترى العائلات تحسب آخر اليوم بعد النقود، اليوم صرفنا كذا كذا كذا، بجزء المبلغ اللي جبناه صرفنا الدولارات لا يكفي، فهذا محسوس، وهذا تشعر العائلات وشعرته بالفترة السابقة عندما سافروا لخارج البلاد.
1: صحيح صحيح. عبد احنا يعني ذكرنا هيك في سياق هذا العنوان وكل موضوع الدفع ببطاقات الائتمان خلال العطلة الصيفية اللي هن شهري تموز وآب، وصل 100 مليار شيكل، ومع هذا انت ذكرت كل موضوع المنصات الاجتماعية، وكأنه كتير من الأهل بشعروا بالذنب إذا ما وفروا لأطفال تجارب بتشبه شو عم بيشوفوا على المنصات الاجتماعية. فمن هون بدي منك بسؤال أخير، كيف يمكن يعني بناء وعي استهلاكي لا يقوم على الحرمان الكامل، بس بنفس الوقت انه نقدر نميز فيه بين الحاجة الحقيقية والرغبة، بين قدرتي قديش انا اصرف على مشوار او على اقتناء اي شيء تاني، وتكون شوي بعيدة عن المقارنات والاشياء اللي بنتأثر فيها بمنصات التواصل الاجتماعي؟
0: يعني هذا الوعي يعني عمليا يجب ان تطوره، هاي مهارة تطورها، وليس فقط الفرد مسؤول عنها. يعني دائما نذكر ونقول انه عمليا في مؤسسات وفي دور مجتمعي، عملية التوعية أيضا تأتي من المدارس، من ناحية التوعية يعني عندما تخصص مثلا المدرسة يوم فقط للشراء من المقصف، هذا نوع من الترشيد الاستهلاكي.
1: صحيح.
0: يعني الطفل لا يتعود أنه عمليا كل يوم لازم أخذ نقود ومن أجل أن أشتري الساندويج من المقصف، وإنما أنا يجب أن يكون عندي أيام فيها زوادي طبعا، وهذا يعني بعلم ايضا من ناحيه التكافل الاجتماعي انه كل الصف ممنوع يشتري، ما بيقدر الصف مثلا يشتري. هاي مثلا خطوات ممكن تكون صغيره بالاول وهله، ولكن هي خطوات توعويه تربويه بالدرجه الاولى على صعيد المدارس، فما بالك في مؤسسات جمعيات تدخل، مجالس محلية على مستوى الدولي، مجلس استهلاك أعلى، وأيضا الفرد نفسه يجب أنه يعمل يعني تخطيط. اليوم يعني تعال نستخدم التكنولوجيا لصالحنا.
1: نعم.
0: صحيح في شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا في تكنولوجيا اللي عم تعطيك إمكانية تفوت في بطاقات الاعتماد، تشوفها تراقبها، تشوف مصروفاتك من ناحية التطبيق البنكي. عمليا التكنولوجيا يجب أن تكون عامل مساعد وليست عامل أنه مؤثر بالطريقة السلبية.
1: صحيح.
0: وأيضا الأمر الآخر يعني دائما نقول هذه النصائح على قد الحافك من رجليك، ونقول أنه عمليا القرش الأبيض بده ينفعك في اليوم الأسود، تطبيقها يأتي أيضا على مستوى الأسرة، مستوى تربية الأبناء، مستوى إحنا شخصيا أن ننظر إلى المرآة، لا يعني نجعل مثل رأس النعامة بالتراب ونقول يلا اللي بيجي

0: ان السماء بتتلقى الارض ونعيش في نوع من الوهم. لا، يجب ان نعالج الامور، ننظر الى المراه، نكون صادقين مع انفسنا اولا.
1: صحيح.
0: من اجل ان يكون هنالك نوعا ما تغيير وعمليه بناء الوعي، لان أكيد. الوعي سيروره وبناء وليست في يوم وليله او في عصافير.
1: صحيح. يعني كل مره بنحكي على الموضوع الاستهلاكي دائما بنقول الوعي هو اللي كفيل بتغيير هذا الموضوع وهذا الانجرار هيك وراء يعني المشتريات اللي ما بتكون فعليا نابعة من حاجة حقيقية مثل ما ذكرنا. عبد الهادي، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا. عبد الهادي خروب، الخبير في علم النفس الاستهلاكي والمستشار التنظيمي، شكرا، صباح الخير. يلا إلى فاصل ثاني ومن بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار، ابقوا معنا.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: دهانك بنير على حيط ام منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان ام منير،
4: دهانك بنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
5: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: نواصل في ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار، وإلى هذا الموضوع، وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم تطلقان خلال السنة الدراسية الحالية برنامجا تجريبيا جديدا لدمج ممرضة مدرسية في المدارس الابتدائية في البلاد. تهدف هذه الخطوة إلى اختبار نموذج تكون فيه الممرضة جزءا لا يتجزأ من طاقم المدرسة، وتوفر استجابة طبية مهنية ومنتظمة ومتواصلة الاحتياجات الصحية لجميع الطلاب. عن هذا الموضوع نتحدث لمديرة مدرسة الباطن الابتدائية في مدينة أم الفحم، منى محاجني، تنضم إلينا. صباح الخير منى.
2: صباح الخير، أسعد الله صباحك وصباح جميع المستمعين، وشكرا لكم على هالاستضافة.
1: الله يسعد صباحك. كيف هيك الأسبوع الأول بنقدر نقول من العام الدراسي الجديد؟ بداية نطمن كيف ماشي الأمور عندكم؟
2: الحمد لله، عدنا والعود أحمدون، وطبعا كثير حلو، حماس دافعية عند المعلمين، عند الطواقم، عند الأهالي، كثير متحمسين للعودة للروتين اليومي المدرسي، منظومة مهمة في مجتمعنا وفي حياتنا
1: طبعا،
2: وتنظم كثير أمور في حياتنا،
1: فكثير وإن شاء الله بيكون عام ناجح وسلس وفيه بس هيك أمور إيجابية. منى، خليني أسألك بداية عن هذا البرنامج، يعني بتوقع أنتوا في مدرسة الباطن الابتدائية جزء من هذا البرنامج رح يكون في عندكم ممرضة، ولكن غريب أنه يعني الآن يطلق هيك برنامج. أنا بدي أحكي لك على وقتي كان في ممرضة بالمدارس على الأقل المرحلة الابتدائية، شو كان قبل وشو رح يصير إسا، وكيف بتنظري لهذه الخطوة؟
2: بداية احنا بنتحدث عن مشروع تجريبي اللي هو ممرضة في المدرسة، اللي

0: هو عاد لنا بالذاكرة زي ما تفضلت عودة الممرضة للمدرسة. طبعا في سنوات سابقة كان في ممرضات في المدارس، بعدها أجت حقبة من الزمن اللي تم استبدال الممرضات بمساعدات طبيات اللي بيكونوا مع الطالب اللي عنده احتياجات طبية خاصة. واليوم وزارة التربية والتعليم أطلقت مشروع جديد اللي هي ممرضة في المدرسة اللي أجت تستبدل هاي المساعدة اللي كانت مع الطالب. طبعا كمديرة مدرسة أنا أبارك هاي الخطوة لأني بعتبرها خطوة هامة جدا في حياة الطالب ولتعزيز وقايته وتوعيته الصحية.
1: طب وهي هاي النقطة منى، بصفتك مديرة مدرسة يعني شو الفجوة الصحية اللي بتشوفي أنه وجود ممرضة بصورة دائمة مهم ويمكن أنه يسدها؟
0: بداية كثير أمور وجود ممرضة رح يسدها. أول شغلة إنه هي جزء لا يتجزأ من الكادر التعليمي. الممرضة اليوم موجودة في مدرستنا من الثامنة صباحا حتى الثالثة ظهرا بعد الظهر، فوجودها طبعا رح يكون في له كثير أهمية إن كان من تولي الأمور والإسعافات الأولية والخدمات الطارئة، لكني أنا لا أنظر لها إنها فقط هي جاي لحالات طوارئ وخدمة إسعافية فقط، إنما هي راح تكون جزء من منظومة تربوية صحية متكاملة اللي بتعطي الفرد سواء كان الأهل سواء كان طالب سواء كان معلم تعزيز وتوعية للوضع الصحي لنشاطه الصحي لكثير شغلات. أيوة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، اليوم إحنا بنلاحظ في الآونة الأخيرة وجود كثير طلاب اللي بيجوا على المدرسة بأوضاع صحية اللي تستدعي الاستجابة. طبعا احنا ككادر تعليمي غير مخولين ولا مؤهلين انه نعطي لهي الطلاب ادويه حقن او اي استجابه طبيه لانه مش موضوع تخصصنا. احنا اكثر نعطي الرعايه والحمايه وتعزيزه وتصفيفه تعليميا مهنيا تربويا.
1: وهي نقطة جدا هامة منى، لأنه أنت وكأنك عم بتقولي أنه كل موضوع وجود الممرضة مش راح يقتصر على يعني لا قدر الله إسعاف أولي لطالب تعرض لإصابة، أنه في دور منتظر أن تؤدي الممرضة في يعني متابعة فئات معينة، يمكن طلاب اللي عندهم أمراض مزمنة، ما بعرف أدوية يحتاج الطالب ربما خلال الدوام، فهذا بالأمر الهام.
0: صحيح جدا، هاي النقطة الأولى. ولكن في نقطة أهم اللي أنا بنظر لها، وجود ممرضة رح يساعد الطالب انه يتعايش. اذا انا اليوم بدي احكي عن طالب مثال اللي عنده حساسية من نوع طعام معين، هاي الحساسية رح تراقبه طوال حياته. وجود ممرضة في المدرسة اولا هو بيشعرنا بالاطمئنان بحالة طارئ لطالب من هالنوع اللي بيحتاج انه يوقف حقنة للحساسية فهي موجودة. واثنين، احنا وظيفتنا في المدرسة تأهيل الفرد للحياة، هدفنا انه يتعايش مع الصعوبات اللي موجودة، تقليل الصعوبات أمامه. فالممرضة هي بتكون عنصر اللي بيساعده على التأقلم مع والتعايش مع هاي الظروف اللي هو وجد فيها. بالإضافة لذلك العمل على إنه البيئة اللي من حوله سواء الصف أو المدرسة أو التلاميذ أو الأهل اللي موجودين في الصف كمان هي تعطيهم هذا الدور، تعطيهم نصائح، تعطيهم إرشادات. الإرشادات في كلب الصف اللي كمان الصف يتحول لبيئة داعمة للطالب في هاي الصعوبة اللي هي موجودة عنده، أو خلينا نقول مش صعوبة إنما نوع مرض معين اللي يساعده يتعايش مع هذا المرض. وجودها هو مش بس طبي أو تقني، إنما أيضا يتخطى حدود الأشياء التقنية لأشياء أكثر توعوية داعمة.
1: وبتوقع أولياء الأمور أو الأهالي يمكن رحبوا بهاي الخطوة. هيك بسؤال أخير بدي أسألك منى، كيف رح يقاس نجاح هذا البرنامج، نجاح هاي التجربة؟
0: بداية طبعا الأهالي رحبوا، في بعض أهالي كان عندهم تخوفات ولكن عملنا معاهم.
1: شو التخوف ممكن يكون؟
0: طبيعي جدا، أنا كأم أول شغلة عندي طالب مثلا مع حساسية أو مرض معين، أول شغلة بخاف عليها هي صحته أو حياته اللي على المحك. وهون طبعا إحنا لا أنا ولا أي حدا ممكن إحنا نغامر أو نقامر بحياة طالب، فكثير كان شغل على الأهالي إنه اطمئنوا. عادة الأهل لما حدوا مساعدة طبية هو مطمئن عليه في كل لحظة، ولكن يوم الممرضة كان أول سؤال وأول تحدي، هل رح تكون متوفر لابننا كل الوقت؟ رح تأتي باستجابة اللازمة. وطبعا إحنا هون اليوم خلينا نقول هذا المشروع اللي إحنا قاعدين نتعلم منه ongoing learning، يعني إحنا قاعدين نتعلم، هو مشروع تجريبي نتعلم منه، نشوف التحديات اللي مات لأمامنا كيف أعطينا استجابة لهذه التحديات، شو حتى يعني يتم طرح هذا المشروع على كل المدارس. يعني الهدف اليوم الوزارة هدفها إنه في هذا المشروع التجريبي يوصل لكل المدارس ويكون في كل المدارس ممرضات. كوننا مشاركين في هذا المشروع التجريبي هو لنتعلم التحديات الموجودة كيف إحنا نجيب على هاي التحديات شو ممكن يواجهنا في الحقل بشكل حقيقي.
1: وبدنا نتمنى النجاح أيضا لهذا البرنامج اللي بدون شك في له أهداف وأهداف هامة كما ذكرتي. منى محجني جزيل الشكر إليك على هاي المشاركة معنا، مديرة مدرسة الباطن الابتدائية في مدينة أم الفحم. شكرا. إلى موضوع آخر، لكل من يتساءل شو بانتظارنا درجات الحرارة، وعلى الرغم من يعني ارتفاع درجات الحرارة اللي شهدناها خلال فصل الصيف الجاري، متوقع أن يكون موسم الشتاء المقبل استثنائي وقد يكون الأقوى والأغزر منذ أكثر من 3 عقود. صباح الخير لدكتور عبد الله خطبة، مدير مركز الناصرة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
2: صباح الخير لك يا عفاف وجميع المستمعين.
1: قبل كل شيء، شو بانتظارنا خلال هذا الأسبوع؟ يعني درجات الحرارة بعد عالي بتوصل لخمسة وثلاثين الظهر، دكتور شو متوقع؟
2: لا، متوقع إنه الصيف مستمر معنا على الأقل، يعني في شهر سبتمبر لساتنا بالصيف درجات مرتفعة.
1: طيب، إيش عم نسمعك بشكل واضح دكتور عبد الله؟ على ما يبدو منطقة فيها مشكلة في التغطية. نحاول كمان مرة نتواصل مع دكتور عبد الله خطبة. عم تسمعني؟
2: سامعك.
1: إسا بشكل أوضح لأنه راح الصوت انقطع. تفضل دكتور، كنت تقول إنه بعد مكمل معانا الصيف.
2: بعد مكمل معنا الصيف، يعني هذا الأسبوع ممكن يكون فيه انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، لكننا مقبلين على درجات حرارة نوعا ما مرتفعة صيفية. لكن كما ذكرتي، احنا بانتظار فصل الخريف والشتاء، وكل المؤشرات تقول أننا أمام موسم مميز هذا العام.
1: طب وشو بالنسبة لهي التوقعات بأنه رح يكون موسم شتاء فعليا استثنائي، وانت في مقابلة سابقة معنا قلت كمان خريف مبكر دكتور؟
2: نعم، خريف مبكر. يعني احنا بنطلع على تطور ظاهرة النينيو هذا العام، وانه ظاهرة النينيو حتى الارتفاع في درجة الحرارة هو متسارع نوعا ما، ورح تستمر حتى بداية 2027. هذا بيؤدي الى يعني توقعات بسبب كل عملية الاحترار وتبخر والتبخر اللي موجودة في المحيط والتيارات اللي رح توصلنا، انه رح يكون عندنا اولا امطار مبكره زي ما شفنا في المنخفض الاخير اللي كان من نصيب سوريا ولبنان، زائد انه راح تكون امطار كثيفه يعني بكميات كبيره. يعني هاي التوقعات حتى انه تكون مش بس بفصل الشتاء، اعتقد اكتوبر هاي السنه راح يكون شهر مميز كمان من ناحيه امطار.
1: نعم. طب وين انت متوقع تقريبا وصول هيك امطار الخريف دكتور؟
2: يعني اول شيء
1: لانه قلنا مبكر، فبدي اعرف قديش مبكر، وين ابلش اتحمس؟
2: مبكر ببدايات اكتوبر، يعني مبكر ببدايات اكتوبر. يعني طبعا دائما التوقعات طويله الامد هي غير دقيقه على الاطلاق.
1: صحيح.
2: لكن حسب المعطيات، خصوصا النماذج الضخمه، يعني كان الاوروبي او جيف، الامطار رح تبدا معنا مع بدايه شهر اكتوبر، لكن كمان ممكن تكون مفاجاه بشهر سبتمبر. يعني الموضوع هنا انه الاشي مفتوح. الاكيد انه راح يكون عندنا امطار غير متوقعه ومبكره، وممكن تكون كمان بكميات كبيره جدا مع بدايه اكتوبر، لكن ما بننفي انه ممكن يكون عندنا حدث في سبتمبر كمان.
1: ونحن نتابع في شؤون ايضا يعني الارصاد الجويه. جزيل الشكر دكتور عبد الله خطبة، مدير مركز الناصره لعلوم وتكنولوجيا الفضاء. شكرا، صباح الخير. وإلى زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. صباح الخير يا فادي.
3: صباح الخير عفاف إليك وللمستمعين الكرام.
1: آخر عناوين الرياضة، يلا احنا
3: نبدأ مباشرة طبعا من النتائج التي كانت في الأمس في الدرجة العليا، وبالأهم المباراة التي جمعت اتحاد أبناء سخنين وبيتار القدس على أرض الدوحة. 3200 مشجع سخنيني جاءوا، 0 مشجعين من بيتار. طبعا ممنوع الجمهور بيتار يرافق في هذه المباراة الخارجية. والنقاط كانت لصالح بيتار، 1-0 من هدف يوجين أنسا. سخنين حاولت، كانت محاولات، كان في بضع الوقت تحسن في أداء الفريق السخنيني. أنتوني سيفر القادم من الرين يعني حاول وسدد، ولكن هذا لم يسعف الفريق السخنيني، وفي النهاية تخسر النقاط 3. يعني الجمهور كان ممكن يكون شوي راضي عن تحسن في الأداء، ولكن واضح الفريق السخنيني بحاجة ماسة إلى تعزيز حاجز الفريق قبل فوات الأوان. هبوئيل تل أبيب يعني فازت 4-0 على هبوئيل رمات جان، فريق قوي جدا. هبوئيل تل أبيب قد يقول كلمته حتى النهاية. بئر السبع اللي كل توقع أنه تكون الفريق الطاحن خسرت 4

0: واحد لمكابي تل أبيب في بئر السبع في بيتها، وأما نتانيا وأبوال حيفا فافترقا حبايب واحد واحد. النتيجة في الممتازة فريق العربي الوحدة كفر القاسم صفر أمام مدعين صفر. حتى الآن الوحدة كفر القاسم تبحث عن الحلول، بالأخص في الحلقة الأمامية ما زالت تبحث عن الحلول. ابن يهودا ريشن ليتسكو صفر صفر، وكرية جات هرتسلية واحد واحد. والليلة الليلة يا عفاف دوري أبطال أوروبا يعود مع الجولة الأولى أهم المباريات، دورتموند فيا ريال، بورتو مانشستر سيتي، ليل وريال بيتيس، وأيضا ريال مدريد وإنتر. وهذه المباراة طبعا لعشاق ريال مدريد ولعشاق إنتر. طبعا ريال مدريد بنذكره خسرت 1-0 في المباراة الأخيرة. إنتر جاءت بعد أن قلبت النتيجة على نابولي، كانت خسران 2-0 حولت ل 3-2، ولكن التشامبيونز ودور الأبطال هو اللعبة المفضلة على ريال مدريد وعلى مورينيو اللي قال أريد اللقب، ومن أجل ذلك طبعا تم التوقيع معه وعلى أرضه. ومتوقع أن المرينجي طبعا أنه يرتقي إلى مستوى الحدث، ومن المفروض أنه يخرج منتصر. باعتقاد اليوم في ليلة كروية مميزة ريال مدريد وإنتر، وأيضا مباراة دورتموند مع فيا ريال راح تكون من قبل بشوي، بورتو مانشستر سيتي وليل وريال بيتيس، هي الوجبة الأولى من دوري أبطال أوروبا. الموسيقى التي نحب في اللقاء الذي نحب اليوم الساعة 10، بتمنى للجميع أمسية كروية رائعة.
1: وراح نتابع معك في مصر رياضة أيضا هيك المزيد من العناوين والتحليلات الرياضية. الزميل فادي مصطفى، يسعد صباحك يا فادي، شكرا جزيلا، صباح الخير.

مع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا، والشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان في الهندسة الإذاعية، إلياس عبد الملك في الإنتاج، ميساء عساف في الإخراج والديجيتال، جواد العمري وعلي النصار، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. على رأس الساعة يلقاكم زميل خليل أديب وموجز على آخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، وإلى اللقاء.

0: دهان أكفانير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكفانير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: عارف لمين بدك تصوت؟
2: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
3: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، منحافظ على صوتك وصوتك.
4: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة محمد صبح في حديث لراديو ناس، قال أن خلفية الجريمة الأخيرة في المدينة لا تزال مجهولة وأن الشرطة لم تعتقل أي مشتبه به حتى الآن، منتقدا ما وصفه بالتعامل الانتقائي للشرطة مع جرائم القسر في المجتمع العربي.
1: خلفية مجهولة حاليا بالنسبة لإلنا، كمان لحد هاي اللحظة يعني لم يتم اعتقال أي مشتبه به، يعني كالعادة للأسف الشديد الشرطة الفاشلة تفشل مجددا في طمرة كما في كثير من الأماكن، ولكنها تنجح في البلدات الغير العربية خارج المجتمع العربي، كما جرى في الجريمة التي تم يعني قتل فيها رئيس إحدى يعني العصابات المعروفة، حيث أنه كان يعني مقترف تلك الجريمة يعني يرتدي قناعا كاملا يخفي كل تفاصيله، وبالرغم من ذلك خلال أقل من 24 ساعة تمكنت نفس الشرطة بنفس الأدوات يعني أن تصل إلى الجاني المقترف الجريمة. يعني هذا واضح بالنسبة لإلنا أنه حالي من الكيل بمكيلين، إنفاذ القانون بشكل انتقائي واستخدام الأدوات اللي هي متوفرة، وعمليا في قرار بعدم اجتثاث الجريمة في المجتمع العربي.
0: تعقد محكمة الصلح في حيفا اليوم جلسة النطق بالحكم على القيادي في حركة أبناء البلد رجاء إغباري في قضية مستمرة منذ عام 2018. كانت المحكمة قد أدانت إغباري في تشرين الثاني الماضي بتهم تتعلق بالتحريض على خلفية منشورات نشرها عبر فيسبوك بين عامي 2017 و2018، وطلبت النيابة بفرض السجن الفعلي عليه لمدة تتراوح بين 18 و40 شهرا. يسعى وزير القضاء الإسرائيلي ريف ليفين إلى خفض علامة النجاح في امتحان نقابة المحامين الأخير إلى 55، ونشر ليفين أنظمة بهذا الشأن لتلقي ملاحظات الجمهور، فيما يتوقع أن يؤدي خفض علامة النجاح إلى رفع نسبة الناجحين لمستوى قريب من المعدل المسجل في الامتحانات السابقة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن بريطانيا تستعد للإعلان اليوم عن عقوبات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قد تشمل حظر التجارة بمنتجاتها وفرض عقوبات على شركات بناء تعمل فيها على خلفية البناء في منطقة إي1 واعتداءات المستوطنين. وردا على ذلك، ودعا وزير المالية بتسليل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني، فيما طلب وزير الأمن القومي تمار بن غفير بالاعتراف بالسيادة الأرجنتينية على جزر فوكلاند وفرض عقوبات على بريطانيا. من جهته، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن واشنطن سترد في حال مضت بريطانيا في فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، محذرا من أن الرد قد تكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد البريطاني. حملت السعودية جماعة أنصار الله الحوثية مسؤولية الهجمات التي استهدفت منشآت طاقة جنوب المملكة، منددة باستهداف مواقع مدنية واقتصادية والسفن التجارية في البحر الأحمر، ومؤكدة أنها لن تتسامح مع أي اعتداء على أراضيها ومواردها. من جهتها، أعلنت وزارة الطاقة السعودية إصابة عدد من الأشخاص جراء الهجمات، مشيرة إلى أن الحرائق أدت إلى توقف مؤقت للعمل في عدد من المنشآت، فيما تواصل السلطات التعامل مع تداعيات الهجمات الأخيرة. قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون على الأقل بجروح متفاوتة جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، فيما قال الرئيس فولودمير زيلينسكي إن الهجوم طال بنى تحتية حيوية. جاء الهجوم عن انتهاء وقف مؤقت لإطلاق النار، أعلن قبيل زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر إلى كييف ضمن جهود لإنهاء الحرب. أحوال الطقس. يكون الطقس اليوم حرا ويطرأ ارتفاع طفيف لتكون الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تتابعون بعد قليل برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب

0: الجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
1: أسامي. كثيراً ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشة الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماماً كما جاء في القرآن الكريم: وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن الناظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة، وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

صباح الخير. 11:07 دقائق الساعة باستوديوهاتنا من راديو الناس. أجمل تحية لإلكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. أهلا وسهلا بالبيت، بالشغل، بالسيارة، بأي مكان منرحب فيكم. ودعوة هيك لتبعونا على السمع، إحنا بلشنا ومشوار جديد من على فكرة.

على فكرة هالبرنامج اللي عم بطول عليكم بالفترة الأخيرة رح ابتداء من الأسبوع الجاي بإذن الله نكون أيام الاثنين الثلاثة والأربعة اثنين ثلاثة أربعة من الساعة 11 للساعة 1 ثلاث أيام في الأسبوع رح نحكي ونحضر كتير شغلات لذيذة وبتهمكم. رح نسمع كتير أغاني, انتبهوا على السواقة إذا كنتوا عم تسمعونا على الطريق لأنه بعرف ممكن نعصب من حركة السير, بس إحنا معكم عشان نحاول نخفف عنكم. كل تفاصيل لحلقة اليوم رح نحكي عنها بعد شوي.

0: بدنا نحيي طاقم بالأول معنا الياسة عبد الملك في الهندسة الإذاعية، معنا ميرال صفدي وميسى عساف في الإنتاج، وأكيد تحيات مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار. حبي
1: بلا ولا شي ولا في بهالحب مصاب.

الصوت الحلو لجورج نعمي، بس بكل الأحوال مش هاي اللي أنا كنت أسمعكوا إياها. أنا كنت أسمعكوا واحدة أحلى أو نسخة أحلى. هاي يلا يلا يا جورج. أيوة بلا ولا شي.

بلا ولا شي بنسخة جورج نعمي. أما عن شو رح نحكي اليوم؟ رح نحكي كتير مواضيع على فكرة، من خلال على فكرة بعد شوي رح تكون معنا ياسمين زيد، أخصائية نفسية علاجية. رح نحكي لما بنحكي مع حالنا. كتير ناس بقول لك شو مجنون تحكي مع حالك، كتير ناس بتقول لك لا، أحسن إشي تحكي مع حالك. إنه الواحد يحكي مع حاله، هل هذا يعتبر مشكلة؟ خاصة إذا كنا نحكي على صوت عالي، يعني نحكي مع حالنا بصوت عالي. أنا مع إنه نحكي مع حالنا بصوت عالي، بصوت واطي، بالطريقة اللي بتريحكم. ننتقد نفسنا، نتعلم من أغلاطنا، نسأل حالنا شو بدنا نعمل، هيك صح هيك غلط. لأنه بالعموم مش كل حديث مع النفس علامة على مشكلة معينة، لا، مرات ممكن يكون طريق لتنظيم الأفكار، تهدئة المشاعر، واتخاذ قرارات صحيحة. بكل الأحوال مع ياسمين رح نحكي عن هالموضوع، رح نحكي كتير مواضيع كمان. بس بما أنه حكيت عن الحديث مع النفس، فلابد نسمع بكلم نفسي. كتير بحب هالأغنية، بهاء سلطان، ركزوا بكلماتها.

بكلم نفسي بهاء سلطان. ومن هالأغنية خلينا نرجع ونحكي شوي عن ترند التمانينات اللي مكسر الدنيا. كيفنا بنفتح سوشيال ميديا، كيفنا بنفتح صور منشوف هالترند اللي الكل عم بحط صوره من أو بستايل التمانينات. أنا حابة أعرف مين فيكو عمل هالترند، هل بتلاحقوا هاي الترندات؟ بتحبوا تعملوها؟ بتحبوش تعملوها؟ حابة هيك أسمع منكم. ممكن على فكرة بالساعة الأولى، الساعة الثانية رح يكون في اتصالات، بس الساعة الأولى ممكن تشاركونا عبر الواتساب على 050-557-7399. ممكن تبعتولنا بتعملوا هالترند أو لا، جربتوا أو لا، ناويين أو لا، أو حتى تبعتولنا صورة كمان هيك نتعرف عليكم ونشوفكم صورة بترند التمانينات. شمال على بطال. 050-557-7399 هذا رقم الواتساب. بكل أحوال أنا حاولت هيك أجرب أعمل صورة، مش كتير عرفت الصراحة، لحد ما اكتشفت إنه من التشات جي بي تي بتحط الصورة. فكرت، أنا كنت فكرة إنه في تطبيق خاص، بس لأ، لكل حابين يعملوا بتختاروا صورة وبتطلبوا من التشات جي بي تي حولكوا إياها بستايل التمانينات. ستايل التمانينات، الشعر المنكوش رجع، شعر بألوان غريبة نوعا ما، نظارة قد الدنيا خلينا نقول. على فكرة زمان، بما أنه أنا عشت التمانينات وكنا بهاي البنطلين الوسيع الباقي البقلولة والألوان والشعر والغرة هيك المنكوشي والواقفي والألوان الغريبة، كان يخدلنا ساعات. على فكرة أنتوا اليوم شو؟ على هيك بكل برود بتاعت شات جي بي تي منحول الصورة بكل التفاصيل اللي بدنا إياها. السؤال، ليش التمانينات رجعت؟ يعني شو اللي بخلينا نشتاق لها؟ الجيل الجديد بحب أسمع شو رأيه بستايل زمان. ممكن تبعتونا واتساب بخصوص هالموضوع 050-557-7399. ذكركم الساعة الثانية رح يكون في اتصالات.

يعني من هيك بحثت شوي في الموضوع وشفت انه ممكن حنين للماضي يكون هالترند، ممكن ستايل جريء. والسوشيال ميديا على فكرة بتجيب تفاعل 3 أضعاف الخوارزمية بتحب المختلف. من ناحية تانية يعني بصراحة ممكن تعطينا هيك شوية إحساس بالثقة، بنحس حالنا وكأنه نجوم غلاف. بس ليش جيل الثمانينات مش التسعينات أو السبعينات مثلا؟ لأنه جيل الثمانينات والتسعينات هني يعني عندن مصاري، بيشتروا بيشتغلوا سوشيال ميديا شركات، يعني كل هاي الأمور. ففي الورنق وستايل وشعر وألوان وكتير شغلات وموسيقى كمان. بعد شوي رح نرجع لموسيقى الثمانينات. وبعد عنا كتير شو نحكي. كل التفاصيل رح نحكي عنها بتوسع أكتر من بعد الإعلان. يلا خليكم معنا.

0: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: عريس مضغوط؟ المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
4: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: المشوار مكمل. مرحبا بكل انضموا لنا بهاللحظات عم تسمعونا من راديو الناس. برنامج على فكرة، وزي ما وعدتكم رح نحكي شو الأسباب أو ليش أو صح أو عنا مشكلة إذا بنحكي مع حالنا. ياسمين زيد أخصائية نفسية علاجية، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي.
1: صباح النور، أهلا فيكي،
0: يعطيك العافية. كتير بالفترة الأخيرة عم بيكون في وعي لكتير شغلات يمكن كانت بالماضي مهمشة نوعا ما. واحدة منها إنه منحكي مع حالنا. البعض ممكن يشوفها جنون، البعض ممكن يشوفها بالعكس هذا إشي كتير صحي، البعض بستحي يحكي أصلاً إنه أنا بحكي مع حالي، خاصة إذا كنا عم نحكي على صوت عالي فأكيد رح يقولوا عنا مجانين. بس بكل الأحوال أنا حابة أسمع رأيك أخصائي نفسي. ياسمين، أنت مع إنه الواحد يحكي مع حاله ولا هذا ممكن يشتت شوي الأفكار، كون جواتنا في قناعات يمكن مش كتير مدركينا إحنا بس تطلع من خلال الحديث مع النفس؟
1: أفكر إنه السؤال هو كتير مهم، لأن بقدر أفهم كمان ليه الواحد ممكن يتسأل إذا الإشي طبيعي أو لا. بس بنفع نروح للجهتين، لأنه من ناحية هو إشي كتير طبيعي، كله تقريبا بنعمله، كل واحد بدرجة مختلفة، ممكن يكون طبعا الحديث داخلي أو ممكن يكون مسموع، ويمكن الناس شوي بتخاف لما بتحكي مع حالها بصوت عالي أكثر من إنه لما بتحكي جواتها هيك. فالحديث الداخلي عادة أو المسموع أكثر، وإحنا نستعمله كثير عشان نرتب وننظم أفكارنا أو مشاعرنا، اللي هي بخلاق اللغة وجدت عشان نتواصل. إحنا نتواصل مع الناس اللي حوالينا بس مش كثير متعودين نتواصل مع حالنا. في كمان استعمال للغة عشان نتواصل مع حالنا، نرتب أفكارنا، نفهم مشاعرنا شو حاسين. مرات هو فعلا مريح الحكي مع الذات، ومريح، ومرات في مشاعر مش فاهمينها جواتنا، أفكار مخربطة، فبساعدنا نعملها نظام من ناحية، وبساعدنا نكون واعيين ليه أنا أساسا مثلا متضايق أو ليه أنا مش فاهم شو بصير معي، هات أحاول أفهم.
0: يعني ممكن يجي يقولوا لنا أو أي حدا عم بسمعنا يفكر طب ما أنا بمشكلة ومش ملاقي حال، شو بدي أسأل حالي؟ أنا حابة تحكي لنا قديش مهم الاعتراف للنفس. يعني أنا لما باجي وبحكي مع ناس بقول يا عمي الاعتراف للنفس، إنك أنت تعترف لحالك، هاي شغلة أساسية عشان أنت تبدأ تتطور. السؤال الناس مش فاهمي شو يعني أنا أعترف لحالي.
1: أعترف لحالي هي أني أسأل حالي الأسئلة الصح، يعني إذا بدي أتواصل أنا وأتخرف مع حالي نسميها، فأسأل الأسئلة الصح. لأنه اليوم أنا كثير بسمع المصطلح التفكير الإيجابي أو التواصل الإيجابي مع الذات، اللي هو كثير بخربط، لأنه كثير مرات لا الأشياء مش تمام ومش حلوة وبتضايق. فهنا بصير الأهمية أنه إحنا نتواصل مع ذاتنا بطريقة اللي هي واقعية وعادلة. إذا إحنا بدنا نعترف لحالنا بخطأ أو بفشل معين، بدون ما أحاوله طبعا لحكم على قيمتي كلها، لأنه في فرق بين أحكي أنا فشلت بمهمة معينة والإشي تمام بصير، وبين أنه أحكي أنا فاشل. بس هون الحديث مع الذات هون بيختلف كثير. عشان هيك في أسئلة معينة اللي هي أولا مش شو أنا مش إذا أنا بحكي مع حالي ولا لا، هي إنه شو أنا بحكي لحالي أو شو أنا بحكي مع حالي، وهل هذا الصوت مثلا بيساعدني أفهم ولا بيزيد من خوفي، هل هو واقعي ولا بحول كل موقف لحكم علي وعلى قيمتي الذاتية. كمان في ناس اللي الحديث مع الذات بأخذها لمحلات مش أحسن إشي، اللي صح. هي يرجعوا على نفس الفكرة أو على نفس الموقف بدون ما يوصلوا لفكرة جديدة أو لحل. هاي هنا كمان ننتبه لها، لأنه فيه كمان الحديث مع الذات مرات بيحلش مشكلة، ممكن يزيدها أو يخلي الواحد يعلق هناك شوي.
0: هذا هو السؤال، كيف ممكن الناس تميز؟ يعني بتعرفي اليوم في نسبة كبيرة من الناس اللي عن جد فاهمي عشو عم نحكي، وفي ناس اللي مش مقتنعين أصلا بهذا الحكي. السؤال إمتى ممكن هني ينتبهوا إنه هني علقانين ولا هني عم بيحل مشكلة ولا هني بحاجة أصلا لعن جد إنه يستشيروا حدا أو يحكوا مع حدا غير حالين، بناء على شو؟
1: لكن هذا عمل هيك تسلسل، لأنه بالأولا الإشي طبيعي نحكي مع حالنا بشكل عام، إشي كفكرة طبيعية، يعني مهم من كل الناس إنه الإشي طبيعي. بس السؤال مش ليش أنا بحكي مع حالي، إنه نسأل حالنا شو أنا بحكي مع حالي، ننتبه للمحتوى تبع الحديث تبعي مع نفسي. شو أنا بحكي مع حالي، هل هذا الصوت، نسأل حالنا هل هو بيساعدني بالموقف اللي أنا فيه، هل هو بيزيد خوفي، ننتبه لشعورنا، هل أنا هنا خوفي بيزيد أو قلقي بيزيد أو غضبي بيزيد، إذا أنا بحس إنه الإشي بيزيد المشاعر السلبية، فعلى الأغلب أنا مش عم بساعد حالي، أنا عم بعمل بسموه رومينيشن، إنه أنا الأفكار تبعتي عم بتجر بعض لأشياء مش أحسن إشي وبدون حل. وكمان سؤال، هل هو واقعي؟ يعني بنفعش أقول لحالي إنه الإشي تمام لما الإشي مش تمام. كمان الاعتراف اللي حكيت عنه للذات بالأشياء، مرات بالفشل مرات بالغلط، وهي مهمة. إسا من ناحية ثانية أنا بدي أحكي كمان إنه في فرق بين إنه أنا واعي إنه هذا الصوت هو إلي، هذا صوتي، هي أفضل.

0: عبقري اللي هو إشي طبيعي وبين إنه الصوت الخارجي يمكن كمان هذا السؤال بتقوله إنه الناس إنه هل أنا انجنيت مدام الصوت هو إلي صوتي أنا وأفكاري أنا ومش صوت خارجي اللي مثلاً بخوفني وبأمرني أعمل إشي أو بأثر حياتي اليومية اللي هي هاي الناس اللي بيكونوا بتسمع أصوات هاي الفرق بينهم. إحنا بنحكي عن تجربة جدا مختلفة يعني في أشياء اللي مهم التوجه لأخصائي نفسي أو طبيب نفسي اللي هي عن جد الصوت بيكون مش إلي مش أفكاري إشي بأمرني من برا وفي فرق بين أنه أنا بحكي مع حالي زي كل حدا طبيعي الكل بيحكي مع حاله كمان هاي زي ما حدا بيعترف لحاله أو لأصحابه أو لأهله لأنه كل واحد بيفكر أنه بس هو بيحكي مع حاله أو بيفكر بصوت عالي
1: وأهم إشي يكون صادق وما يهتمش باللي حواليه هاي شغلة أساسية واللي بيستحي يحكي على صوت واطي بينه وبين حاله. ياسمين زيد أخصائي نفسي علاجي شكرا كتير لك على المعلومات.
0: شكرا لك
1: يعطيك العافية باي باي
0: الله معك باي باي.
1: احنا رح نكمل المشوار بس فعلا انا بنصح كل واحد انه يحكي مع حاله ابدا مش غلط والاهم وانا برايي يعني من تجربي كمان الخطوه الاولى حتى تبدا تحكي مع نفسك صح هي انك تعترف لنفسك وكتير بيسالوا شو يعني اعترف لحالي زي ما حكينا من شوي وكمان انا رح اكمل احكي لكم شو يعني انت تعترف لحالك يعني على سبيل المثال اذا بدي اعطي مثل انا اليوم غيراني من مرال مثلا تمام بشغلة معينة بغض النظر إذا كانت الغيرة سلبية أو إيجابية لأنه في غيرة سلبية وفي غيرة إيجابية مثل ما بنعرف بس هات نقول أنا اليوم غيراني بشغلة معينة من مرال أنا حاسي هذا الإحساس بس أنا مش معترفة فيه لا لغيري ولا لنفسي أصلا طبعا كلنا شو منسي أنا أغار من أنا مش هقعدي مع حالك أو هقعد مع حالك وقول أنا غيران من هاي الشغلي اللي بتعملها ميرال أو الموجودة بميرال مثلا تحية لميرال صفدي معنا في الإنتاج فلما أنت بتعترفي لحالك ساعتها بتبدي تحلي المشكلة لما بتعترفي أنه أول إشي أنا غيراني حتى لو بديش أحكي لحدا مش المطلوب تعترفي لحدا لما تعترفي لحالك صدقيني صدقيني صدقيني هاد يعني طرف الخيط اللي ممكن يوصلك للمحل اللي أبداً وبعمرك وبحياتك ولا مرة تغاري أو اسمعوا لي هالأغنية الحلوة هيك حبي حالك قبل الكل حسام الرسام

تفرحي بنفسك قبل الكل. وهو فعلا هيك، حبي نفسك قبل الكل. نرجع لترند الثمانينات، وزي ما قلت لكم يعني حنين للماضي، او منحس انه زمان كان احلى حتى بالحياه والعيش اليوميه وبالاغاني كمان. فمش رح ننهي البرنامج غير ما نسمع اغنيه من الثمانينات متذكرينا. ايهاب توفيق.

0: والله عليك يا سيدي، هاي واحدة من أجمل أغنيات التمانينات. إعلانات ونرجع لنكمل، خليكم معنا.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4-8.

0: تماني.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

0: كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.

0: كم مرة وكم واحد فينا لما بشوف صوره زمان خاصة بالثمانينات قبل ما يطلع الترند ما كناش نحب حالنا الصراحة. في كتير مرات صور من أول كيف كنت أو كيف أنا هيك لابسي أو كيف كان هيك شعري أو كنت أنصح أو كنت أضعف. بالعموم الأغلب بحبش الصور القديمة. السؤال ليش؟ والليش هاي بدنا نقول صباح الخير للمصور إيهاب حصري حتى يحكي لنا شوي تفاصيل أكتر. صباح الخير إيهاب.
1: صباح الخير يعني ليك المستمعين طبعا.
0: لا واضح إنك فايق إسا
1: مزبوط يعني تعرف شو هذا الليل وصور وتصوير وكذا بعد كيف تحكي.
0: طيب مسموح لك مسموح لك
1: صح. شكرا
0: عليك يعطيك العافية. طيب إيهاب في كتير ناس بحبوش صور زمان. السؤال اللي أكيد أنت بتصادف هاي الشغلة بس السؤال ليش إحنا منحب صورنا زمان؟ هل لأنه الموضة تغير؟ تعرف الموضة كل 20-30 سنة بترجع نفسها يعني ممكن بعد فترة قصيرة ترجع موضة الثمانينات بس بكل الأحوال ليه منكره أو منحبش نطلع على الصور القديمة؟ هل لأنه الكاميرا اليوم صارت حديثة أكتر؟ هل تعودنا على الفلاتر بطلنا نحب حالنا العادي؟ ولا في هل تاني إحنا منعرفهاش؟ شو السبب؟
1: السبب انه الستايل تغير، الموديل تغير، كل شيء تغير، حتى الالوان تحت الكاميرات القديمه كانت تطلع عليها هيك عشان التحميض والالوان والاوراق كانت بدقه اكثر، لها رونق اكثر. طبعا لما كل شخص بيطلع على الصوره هيك بنظره بسميها انه انا كنت هيك شعراتي اوعيه وستايل كله هذا تغير. تمام نفسي عجبه طبعا بس في شخص منا ما شافش الصوره القديمه هاي شاف اللحظات اللي وين عايشها مثلا
0: صح اللي بترجعنا لذكريات كثير
1: طبعا الاشخاص اللي معها حوالي البيت اللي فيه او المكان اللي فيه او الزمان اللي كان بضل فيه يقول ولا وانا كنت كيف كان شكلي. لانه الناس تغير كيف حكيت على الفلاتر على دقه الكاميرا اليوم تعديل الالوان صار في تغييرات من سنه الثمانين والسبعينات قبل لحديك اليوم انه الناس صارت كله تعديل. فيش حدا بديش يستعمل فلتر او فوتوشوب او تعديل بالانستغرام كمان كل
0: صح صح هي هاي الشغلات اللي خربت بيتنا يعني لدرجه انه عن جد الواحد بطل يحب يتصور للاسف. عادي حتى لو نتصور عادي حتى في اليوم فلاتر خفيفة اللي ممكن تزبط اللون بس تزبط ملامس البشرة بدون تغيير ملامح وفي عندك فلاتر اللي تعملنا حدا تاني. إيهاب من خبرتك أنت كمصور كمان أنت مع بتوافقني أنه زمان الصورة كان فيه لها قيمة أكتر يعني كنا نصور بالكاميرا كنا نحط فيلم اللي فيه 30 صورة مثلا بعدين نودي عند المصور يسحب لنا نخاف عليها نبروزها ندير بالنا عليها نشوف هو انت ما بدنا اليوم الصورة إلها قيمة؟
1: لا لا مش زي أول لا لا لا لا بالأول كانت كمان التصوير كمان

0: كان غالي ماديا صراحة ولكله قيمته. حتى المصورين كيف تساوي الصورة الوقت والألوان والأشياء اللي كان محمدها إلها قيمتها. يعني مثلا بتشوف اليوم مثال بسيط، أنت بتصور بالتلفون أو بالآيفون أو بأي جهاز 10 صور تتلك واحدة
1: صح.
0: طب زمان ما كانش من هالشيء،
1: وعشرة نفس الشيء دير بالك بالذات احنا النساء
0: طبعا كان لازم نصور الصورة واحدة أو تنتين ونتعب عليها، والمصور يكرر خلص انه هاي الصورة تمام. ما حدا كان يقدر يكون مثلا يقول انا نصور لا ما بدي او لا مش حلوة يغير لي اياها. اليوم الامكانيات صارت هويني، صارت الناس تشوف انه اسف بدنا نغير الصورة، اذا لا بتعدل لي اياها. فصارت الصورة بالنسبة لنا مش زي اول من حيث قيمتها وجودتها كمان وشغلها.
1: صح مزبوط. يعني الحق إذا بدنا نحطه منحطه على جودة الكاميرات الموجودة اليوم والألوان والفرق التكنولوجيا.
0: التكنولوجيا
1: مش
0: إحنا. الذكاء الاصطناعي مش إحنا بس بضل أنا بضل أقول شغلي يعني الجملة اللي حكيتها بالأول، الصورة القديمة إلها رونقة الخاص إلها ذكرياتها. بعد فترة الشخص بتطلع عليها إنه أو كيف كانت.
1: صح. بعد في ناس اليوم تعمل ألبوم، يعني بيجوا عندك مثلا بقول لك بدي ألبوم صور، مش عم بحكي على العرسان اللي انت أكيد بتعطيهن مثل كل المصورين بشكل عام.
0: بحكي لي شغله بالصدفة، اليوم الجيل اليوم بالنسبة له أعطيني إياهن على ملف معين أشوفهن وما بده الصور ينطبعوا، ما بيهتموا. مين اللي بيهتم؟ الجيل القديم الأهل طبعا، أنا بدي أشوف ورق. ما جيل اليوم بالنسبة له خلص أعطيني أنا على درايف على ملف أعطيني أنا أشوفهم وبسألش ما بسأل. بس الأهل الجيل القديم يقول لك لا أنا بدي أشوف الصور. إذا نرجع
1: هذا غير إنه الصورة اليوم صارت أكثر استعراض، يعني بدنا ننشرها بدنا كذا، أقل ذكريات من كيف كان مرة.
0: صح صحيح. في السوشيال ميديا هاي اللي بنشتغل إحنا اليوم الفترة، إنه إحنا بنحاول شو إنه نطلعه تاني يوم للأشخاص. أي شخص مش شرط أرسان، يعني بدي أحط على إنستغرام، بدي أحط على السوشيال ميديا، أو بدي صورة للسوشيال ميديا، أو بدي البروفايل، أو بدي كذا. السوشيال ميديا اليوم صارت أكثر شغالة للناس، إنه بدي أطلع صور عشان الكل يشارك.
1: مزبوط. يعني مع أنه أنا مع أنه يكون في صور ورق، يعني نروح ونسحب صور ونخلي على القليل الصور المميزة أو اللي إلها ذكريات مميزة. المصور إيهاب حصري شكرا كتير.
0: شكرا
1: لك. يعطيك العافية. ولنا لقاءات. يا هلا. باي باي.
0: دائما إن شاء الله. شكرا لك.
1: باي باي.

اليوم مش بس رح نحكي ليش بطلنا نحب صورنا القديمة ومنفضل صور جديدة، منشوف كمان إذا منفكر شوي مش كتير إلنا خلاق نحكي بالتليفون، منفضل شو؟ منفضل الرسائل. ليش صرنا نفضل المسجات على المكالمات؟ وكيف غيرت التكنولوجيا طريقة تواصلنا ورداتنا وردة فعلنا وقديش ممكن عن جد الرسائل توصل بشكل صح من ناحية المفهوم؟ يعني أنا اليوم إذا بدي أبعت رسالة، اللي قبالي ممكن يتخيلني معصبة وممكن يتخيلني مبسوطة، يعني هو لا شايفني ولا سامع نبرة الصوت، فقديش ممكن عن جد توصل بطريقة صح؟ صرنا نفضل الرسائل النصية على المكالمات، يمكن لأنه بتمنحنا الحكم الكامل في وقتنا، مساحتنا الشخصية، ممكن تحمينا من الضغط النفسي المرتبط بالرد الفوري، ممكن تكون غيرت التكنولوجيا طريقة تواصلنا بشكل جذري على الآخر وتحولنا من الاتصال اللحظي للتواصل المتقطع. مش بس هيك، والمدروس كمان، يمكن لأنه بترد على كيفك وإمتى ما بدك، خاصة أنه في إمكانية أنك تشوف الرسالة وما يبينش عند الشخص اللي بعت لك أنه أنت شفتها، فبترد على كيفك. ممكن تفكر بالرد، ممكن مش جاي عبالك ترد وتلاقيها كحجة ما شفتش الرسالة إذا ما كانتش على مزاجك أو ما عندكش وقت. ممكن صياغة الكلام بتكون أهون بكل ما يتعلق بالعلاقات العاطفية كمان، في ناس أهون لتكتب رسائل حب من إنه تحكيها. يعني إذا مرضت وبدأ أخذ إجازة من العمل، أسهل لي إني أبعت للمدير رسالة من إني أتصل وهقول له يسمع صوتي، ويمكن عن جد أنا مش قادر أقول إشي، مش قصدي إنه مش حقيقي. إلى إيجابيات، في إلى سلبيات. كتير بنسمع أنه حتى معايدات اليوم صارت من خلال الرسائل، وعم نوصل لوضع أنه صرنا نعزم على العراس برسائل الواتساب. بس حلو، لذيذ، يعني كمان نطلع على الجانب الإيجابي من الموضوع، أنه بتسهل علينا حياتنا، يعني بكل ما يتعلق بالعزومات. لما إحنا بنبعت رسالة مع كرت تعزيمي مكتوب مرتب بالاسم، لازم هيك نشعر مع أهل العرس. حلو حلو، أبداً مش غلط. أما بكل ما يتعلق بالمعايدات، فدائماً بنشوف بعيد الميلاد، عيد ميلادنا أو الأعياد العامة، بنشوف في كتير ناس بتبعت رسائل، من رد أو من رد شقول يي هاي زهقتنا هاي الرسائل اللي بتوصلنا كلها معايدات نفس الشي بنبعتها للكل. أنا صراحة هاي يعني مش كتير بحبها، وبفضل إنه حتى لو ما تكونش كوبي بيست، يعني تكون معايدي، يعني إذا ولا بد أنا حقه حقيقي أو أصلا ممكن بلا منها.

لو في سمعناها بنسخة إليسا. احنا بعد شوي رح نتوقف مع الإعلان، من بعد الإعلان أخبار، ومن بعد الأخبار نرجع لنكمل مشوارنا. الساعة الثانية من على فكرة أنا معكم على الهواء للساعة واحدة، كمان مواضيع رح نحكي عنها وكمان أغاني حلوة عم تستنانا. من راديو ناس أجمل تحية، رجعين خليكم معنا.

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
5: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: وهي عناوين حسابك لليوم. رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد، تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم 1 بقدر من اليوم.

0: جبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة لراديو الناس قال أن قرار تعليق ترشح جعفر فرح الذي اتخذه مجلس الجبهة أمس يهدف إلى حماية الجبهة ومؤسساتها وإتاحة المجال أمام فرح للتعامل مع الإدعاءات التي أثيرت ضده. وأوضح بركة أن القرار يقتصر على ترشح فرح ضمن قائمة الجبهة في الانتخابات الحالية ولا يمنعه من مواصلة دوره في العمل الحزبي والمشاركة في الحملة الانتخابية.
1: التعليق تعني أنه على خلفية ما نسب إليه من الادعاءات فإن هذا الخروج من القائمة لا يعني أنه الخروج من أي شيء مستقبلي، إنما هذا يعلق في هذه الانتخابات. وأعتقد أنه من الضروري ومن الواجب، وهذا نداء إلى كل من اشتكى أو ادعى على جعفر فرح، أن يأخذ هذه الفترة كي يتحقق من ادعاءاته، بمعنى إما أن يقدم شكوى للشرطة، إما أن يذهب إلى هيئة مخولة ومتفق عليها من أجل فحص هذه الادعاءات. هو لا يعرف من اشتكى عليه، متى اشتكى عليه. هذا يتيح له الفرصة ولعائلته أن ينظف ما ينسب إليه، وخاصة أنه يقول أن هو ينفي كل هذه الادعاءات جملة.
0: إلى ذلك قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة أن الاجتماع والقرار الذي اتخذه مجلس الجبهة يؤكدان قدرتها على تجاوز التحديات واتخاذ قرارات صعبة. في حديثه لراديو الناس قال شبيطة أن الجبهة تعاملت مع الأزمة وفق اعتبارات أخلاقية، معتبرا أنها خرجت منها أكثر قوة.
2: كانت رسالة مهمة جدا عن أخلاقيات العمل السياسي وعن المسموح والممنوع، وعن أن الجبهة مثلما كانت دائما هي حركة سياسية لديها نواب، لديها قيادات، لديها كتلة بالكنيسة، وليس العكس. وهذه رسالة يجب أن تقوينا في الشارع وتقوينا أيضا بين جمهورنا. بالأمس طبعا القرار الذي اتخذناه لم يكن قرارا سهلا، هنالك داعمون كثر لهذه الخطوة، ولكن أيضا كان هنالك يعني معارضون كثر لها، سواء كان على مستوى الجبهة الداخلية ولكن على مستوى الشارع. لكننا نقول إنه الأهم بهذا الأمر هو أن البوصلة الأخلاقية التي وجهتنا في اتخاذ هذا القرار والسياسية هي بوصلة نعتز بها. لذا أنا أقول إنه رغم كل هذا الغبار أنا موافق أن الجبهة ستخرج أكثر قوة تنظيميا وجماهيريا وصلابة مما دخلت في هذا الامتحان.
0: في وقت سابق من يوم أمس انتخب مجلس الجبهة القطري فاتن غطاس للمقعد الثاني في قائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة بدلا من جعفر فرح بعد تصويت الأغلبية على سحب ترشيح الأخير خلال جلسة استثنائية مغلقة عقدت في مدينة شفا عمر. في حديثه لراديو الناس قال فاتن غطاس إن قرار ترشحه جاء سريعا في عقاب التطورات التي شهدتها قائمة الجبهة، مؤكدا أنه سيعمل على القضايا التي تواجه المجتمع العربي وفي مقدمتها العنف والجريمة.
3: لم أقصد أن أترشح للكنيسة، لكن خلال نهاية الأسبوع كان الحديث أكثر بأنه قد يكون وجودي في هذا المكان في ظل هذه الظروف هو وجود يوحد أكثر الجبهة وكوادرها حتى نستطيع أنه ننطلق بالشكل الصحيح للمعركة الكبيرة اللي موجودة قدام كل مجتمعنا في الحقيقة. ولهذا يعني قبلت على أنه أكون بهذا المكان بشكل فجائي عمليا، أنه أنتقل من إلا تحدي جديد وانتقال إلى مكان جديد اللي أنقل فيها الكثير من الخبرة والتجربة العريضة وأيضا برؤية ثاقبة للعديد من النواقص.
0: قدمت القائمة العربية الموحدة أمس قائمة مرشحيها رسميا لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة وفي اليوم الأول من فتح باب تقديم القوائم وبحضور جميع مرشحي القائمة. في حديثه لراديو ناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس قال إن القائمة تسعى إلى التأثير من خلال الانضمام إلى الحكومة، معتبرا أن الضم يوآف سيغالوفيتش يشكل ردا عمليا على التحريض والعنصرية.
4: هذه القائمة جاءت لتؤهل القائمة العربية الموحدة بكل الأبعاد أن تستمر في مسار السعي إلى الشراكة والتأثير وفرض أنفسنا كشركاء في دائرة الحكم، في دائرة الائتلاف والحكومة، لاعتقادنا، لإيماننا، لقناعتنا أن هذه هي الوسيلة الأنجع في هذه المرحلة لتغيير أوضاع مجتمعنا العربي. جزء كبير من أزمة مجتمعنا العربي وظاهرة العنف والجريمة هي إفراز للحالة السياسية. عندما تكون حكومة عنصرية فاشية ترتفع فيها الجريمة، هذه المبادرة لضم يوآف سيغالوفيتش للقائمة العربية الموحدة هو الإجابة العملية المركزية اليوم لظاهرة العنصرية والتحريض من قبل اليمين الفاشي.
0: قال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة محمد صبح في حديث الأراضي الناس، قال أن خلفية الجريمة الأخيرة في المدينة لا تزال مجهولة، وأن الشرطة لم تعتقل أي مشتبه به حتى الآن، منتقدا ما وصفه بالتعامل الانتقائي للشرطة مع جرائم القصف في المجتمع العربي.

0: خلفية مجهولة حاليا بالنسبة لإلنا. كمان لحد هاي اللحظة يعني لم يتم اعتقال أي مشتبه به، يعني كالعادة للأسف الشديد الشرطة الفاشلة تفشل مجددا في طمرة كما في كثير من الأماكن، ولكنها تنجح في البلدات غير العربية خارج المجتمع العربي، كما جرى في الجريمة التي تم يعني قتل فيها رئيس إحدى يعني العصابات المعروفة، حيث أنه كان يعني مقترف تلك الجريمة يعني يرتدي قناعا كاملا يخفي كل تفاصيله، وبالرغم من ذلك خلال أقل من 24 ساعة تمكنت نفس الشرطة بنفس الأدوات يعني أن تصل إلى الجانب مقترف الجريمة. يعني هذا واضح بالنسبة لإلنا أنه حالي من الكيل ميكيلين، إنفاذ القانون بشكل انتقائي واستخدام الأدوات اللي هي متوفرة، وعمليا في قرار بعدم اجتثاث الجريمة في المجتمع العربي.
1: اندلع حريق في مبنى ببلدة شخب السلام في منطقة النقب، وتعمل طواقم الأطفاء على أخماد النيران وتفتيش المبنى دون ورود معلومات عن عالقين، وأخلت طواقم روضة أطفال مجاورة للمبنى كإجراء احترازي بسبب قربها من موقع الحريق. يسعى وزير القضاء الإسرائيلي ريف ليفين إلى خفض علامة النجاح في امتحان نقابة المحامين الأخير إلى 55، ونشر ليفين أنظمة بهذا الشأن لتلقي ملاحظات الجمهور، فيما يتوقع أن يؤدي خفض علامة النجاح إلى رفع نسبة الناجحين لمستوى قريب من المعدل المسجل في الامتحانات السابقة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن بريطانيا تستعد للإعلان اليوم عن عقوبات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قد تشمل حظر التجارة بمنتجاتها وفرض عقوبات على شركات بناء تعمل فيها على خلفية البناء في منطقة E1 واعتداءات المستوطنين. وردا على ذلك، دعا وزير المالية بتسلال سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني، فيما طالب وزير الأمن القومي تمار بن غفير بالاعتراف بالسيادة الأرجنتينية على جزر فوكلاند وفرض عقوبات على بريطانيا. من جهته، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن واشنطن سترد في حال مضت بريطانيا في فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، محذرا من أن الرد قد تكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد البريطاني. أحوال الطقس. يكون الطقس اليوم حارا ويطرأ ارتفاع طفيف لتكون الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تستمرون مع برنامج على فكرة والزميلة سوزان حجار نجار. في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: أسامي، كثيرا ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشت الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا، وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماما كما جاء في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن النظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة، وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

صباح الخير من جديد، أو مساء الخير كيف بدكم، أو الظهر. بكل الأحوال 12-10 الساعة بالستوديوهاتنا، أنا معكم على الهواء للساعة وحدي. عم تسمعونا من راديو الناس، برنامج على فكرة، وعلى فكرة وين ما تكونوا وين ما تروحوا إحنا دايما معكم. جهزنا لكم مجموعة من المواضيع والأغاني، رح نبدأ نستقبل اتصالات بما أنه عم نحكي على ترند التمانينات. فإذا حابين تسمعوا أغاني معينة بتذكركم بماضي معين، سواء كان بالتمانينات قبل أو لقدام بالتسعينات أو حتى مبارح بذكرى هيك حلوة، ممكن تتصلوا وتقولوا لي شو الأغنية ونسمعها على المحل، يعني كمبادرة هيك حتى نبدأ نتفاعل مع بعض. أسمعك وتسمعوني. فممكن تتصلوا على 0461166666. صفر 4 6 1 1 6 6 6 6 على رقم نستقبل اتصالاتكم. يلا اتصلوا احكوني، اطلبوا لكم شو أغنية ونسمع هيك الذكرى، خلينا نقول اللي بترجعكم عليها هالأغنية، ذكرى حلوة ذكرى مش حلوة اللي بدكم اياه. حتى لو مش حابين تحكوا لي شو الذكرى، مجرد انه تطلبوا هالأغنية وتتذكروا بينكم وبين حالكم، انا كمان جاهزة. ميرال بتستقبل اتصالاتكم، صفدي معنا في الانتاج، تحية من الياس عبد الملك معنا في الهندسة الصوتية، وأكيد مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار.

0: بحبك أنا وبهواك وطير. ومن هالأغنية ويلا نقول صباح الخير أو مرحبا لمين. أهلا وسهلا، مين معي؟ أمين.
1: كيف حالك؟
0: تمام، كيفك يا أمين؟

0: لله رب العالمين.
1: من وين أمين؟
0: للناصر.
1: يا أهلا وسهلا.
0: ناوي بالثمانينات لخليل مراني.
1: لمين؟
0: المنشية لخليل مراني.
1: خليل مراني منخلق لك يا زلمي ولو
0: إيه؟
1: نخلق لك.
0: وفي كمان يوسف باطر زهايب ونويت حبيت يقول حب رماني.
1: أنت اختار وحدي أنو بدك عشان أحط لك.
0: حبيت يقول حب رماني.
1: حبيت يقول حب رماني.
0: لا يوسف مطر.
1: يوسف أبو كارم. تحية لأبو كارم.
0: حبيت.
1: طيب احكي لي بشو بتذكرك هاي.
0: بتذكرني بالعز بعدنا عزابي بصراحة.
1: ما كنتش بتجوز. بدي تكون عم تسمعك المدام يا.
0: لا ما يجون على المدام فيش شي مخبى عليها. كلش بتعرف عني الحمد لله.
1: حلو.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الله يخليكم لبعض.
0: بتذكرني بكثير شغلات كان فن بعزة مش زي اليوم تقليد تبديل.
1: ايش اليوم مش ايش اليوم اللي مش حابه؟ قد ايه عمرك؟ بنفع اسال قد ايه عمرك اليوم؟
0: 61 سنه عمري.
1: صغير بعدك يعني مش.
0: الحمد لله الحمد لله. اول شيء كان الحفلات كانت كمان جعود دربك دف عزه كيفيه اليوم صار يطلعوا لي درامز وأورج وابصر شو يجيبوا لي شغلات كلها وصوات تقليد مع الايكو كلها تمثيل التمثيل نفس مطربين زي اول فش.
1: لا
0: فش
1: كمان مطربين زي اول فش. شوف في عشان ما نظلمش في بس هي كل ستايل الموسيقى تغير يعني اليوم
0: انا كنت اطقطق بالموسيقى
1: قديش
0: ما فيش زي اول ما فيش. لا عمي كنت مصطفى دحلي يوسف مطر علي موسى طايس مين بدك اسمي لي شارع اول مين بدك اسمي لي
1: صح
0: كلنا هذا من اليوم تلاقي زينا دول خلي المراني جريس ابو صورة جريس
1: ايوه يعني عن النصراويين فظين النصراويين بالفن يا
0: لا فظين تعوني اليوم لا
1: نعم
0: انسي لا لا والله اليوم منسي كله تنتين يعني في واحد تنين عاجبيني طالعين من هاي السنة هذا محمد النصراوي وهذا شو اسمه تاع علبون نسيت اسمه هذا الشاب نسيت اسمه
1: جهاد علبوني يمكن قصدك
0: لا لا لا دار انطانس ايش نسيت اسمه حريق حريش حريق حريش منيح شاب منيح هو محمد النصراوي
1: حلو
0: يعني اصوات طبيعيه بلاقيها
1: ايوه
0: بفهم عكدي بالموسيقى بفهم عكدي
1: يعني امين بدنا نراضي الكل بتعرف يكون في فنانين شوي يرضوا زمان وفنانين يرضوا اليوم يعني كل واحد فيه له هيك المكان والمزاج الخاص بكل احوال احنا رح نسمع الحبيتك والحب رماني من الفنان يوسف مطر هيك لعيون احكينا دايما انبسطت اسمع صوتك شكرا
0: تسلمي بارك الله
1: يا اهلا فيك باي باي الى اللقاء الفي عندكو قال نخلق لك يا رجل تبص اتصلوا واطلبوا من عيوني 0461166666 على رقم مستقبل اتصالاتكم انا اغنية حابين تسمعوا من الماضي وشو بتذكركم

كمان مرة بذكركم برقم التليفون، احنا للساعة واحدة على الهواء 0461 6166. الرقم عم نستقبل الاتصالات، انا بانتظاركم تأسمع اصواتكم ونسمع كل الاغاني اللي انتو حابينها.

0: بعرف حابين تسمعوا أكتر من الفنان الكبير يوسف مطر، بس الوقت ما بسمح لنا إعلانات ومنرجع لنكمل المشوار. خليكم معنا.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: خذ حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: عارف لمين بدك تصوت؟
8: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
9: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
0: المشوار مكمل وبعد في مجال تتصلوا إذا بتحبوا على 046-11-6666. تحكوا لنا شو حابين تسمعوا من الماضي، أغاني هيك بترجعكوا لذكريات، وإذا بتحبوا تحكوا لنا شو هي الذكرى كمان بكون سعيدة. أما بهالوقت فبدي أرحب بدكتور نزار حوراني، مختص أعصاب. الله يسعد هالمساء.
11: مرحبا تزان لكل المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا. السكتار بده يقولوا طبيب أعصاب، لا مش يا ساتر. رح نحكي عن موضوع كتير لذيذ، رح نحكي عن موضوع الروايح. دكتور نزار، في أيوة. كتير مرات بنشم ريحة معينة، مش شرط عطر، ممكن يعني منرش، ممكن ريحة زهر معين، ممكن ريحة غسيل، ممكن ريحة شجر، ريحة أكل معين، اللي هو أي ريحة بترجعنا لموقف معين، لذكرى معينة، ممكن تكون حلوة، ممكن تكون مش حلوة، ممكن تشهينا على شغلات معينة إذا كنا عم نحكي على أكل أو مشروبات معينة. شو اللي بيصير؟ ليش هاي عادة لما منشوف صورة مثلا بترجعنا هيك لماضي بس ريحة؟
11: مضبوط سوزان، كلاتنا مر علينا

0: مواقفك من الشكل، انه ممكن الواحد يشم ريحه عطر او قهوه او خبز او تراب بعد الشتاء مثلا، في كمان روائح للمطر نفسه، وهالشيء ممكن يرجعنا لذكرى من 20-30 سنه لورا. وكثير مرات الاشي بس مش بس منتذكر، وكمان منحس نفس الشعور اللي كان معنا وقتها.
1: مزبوط، منعيش نفس اللحظه والمشاعر والصح.
0: يعني كثير مرات مثل ولد اللي كان يزور بيت سته كل يوم الصبح وتعمل قهوه او تخبز، بعد 30 سنه ممكن يحس، يمكن يمرق حد مخبز ويشم نفس الريحه، والشيء يذكره بالذكرى، هاي بسموها نوستالجيا. نفس الاحساس اللي كان عنده بنفس الوقت، كانه الراحه الريحه تفتح له ملف يعني بالدماغ اللي هو كان يعني مخزن بالدماغ.
1: يعني في علاقة مباشرة بين الدماغ اللي والروائح، يعني بربطها هيك بالذكريات، بس هي بتكونش مجرد ذكريات، خاصة إذا عم نحكي على ذكريات اللي هي مش كتير حلوة، ممكن الدموع تنزل أو ممكن موقف ضحك نفرط على حالنا ضحك ما نمسكش حالنا. كيف كل هذا بصير هيك بتواني؟
0: صح مزبوط. احنا بنعرف انه الشم بيختلف عن بقية الحواس مثل النظر او السمع او اللمس حتى، لانه من ناحية الفيزيولوجيا كيف الاشي بيصير، انه جزيئات الرائحة بتفوت على الدماغ وبتوصل مناطق اللي هي مسؤولة عن المشاعر، مثل منطقة بسموها اللوز الدماغية الأميجدلا، اللي هي منطقة بالدماغ المسؤولة عن المشاعر، عن الخوف، عن المتعة، عن النفور، وكمان منطقة معينة اللي مش راح أذكر أسميهن لأنه الإشي شوي رهيب. ففي مناطق كمان في مسؤولة عن تكوين أو استرجاع الذكريات. فحاسة الشم عندها ارتباطات قوية ومباشرة مع هاي المناطق اللي بسموها الليمبك سيستم، معرفة الليمبت اللي هي المسؤولة عن هاي المشاعر والذكريات. وهذا الشيء بيختلف عن باقي الأحاسيس، عن باقي الحواس عمليا، إنه هناك مش نفس المعبر.
1: حلو. طب إذا كانت الحركة مقصودة دكتور نزار، يعني بدي أشم ريحة عشان أتذكر أو عشان أعيش اللحظة، منعيش نفس المشاعر والأحاسيس مثل ما لو شميناها بطريقة مش مقصودة تلقائي؟
0: نفس الإشي،
1: نفس المشاعر
0: بالضبط. في كمان مش بس مشاعر اللي حلوة، مرات المشاعر بتكون
1: حزينة
0: أو حزينة أو نفور معين، ذكريات سيئة ممكن، فممكن البني آدم يبتعد عن هاي الروائح. فالإشي كتير يعني مرتبط بالشعور وبالمشاعر.
1: طب لو جينا وقلنا إنه بدنا نتحكم شوي في الموضوع، خاصة إذا عم نحكي على ذكرى سيئة، سواء كانت عاطفية متعلقة بفقدان أحد أفراد أي ذكرى مش حلوة، هل ممكن إحنا نتحكم في حال شمينا ريحة ترجعنا تذكرنا بهذاك الموقف، نفصل حالنا منه ولا لابد يعني جاي من غير استئذان هالذكريات؟
0: لحد معين احنا منقدرش نتحكم بشكل كامل بالذكرى اللي ممكن تطلع من لما نشم ريحة معينة، لأنه الاشي كمان بيظهر بشكل تلقائي. يعني احنا معروف انه في علاقه بين الريحه العاطفي والذاكري اللي في ارتباطات يعني بذاتها مع الحاله النفسيه. لحد معين ممكن الواحد يسيطر على او يتحكم، بس بشكل عام لا.
1: حلو. طيب هيك حبينا نسمع ونحكي عن هالموضوع معك بتوسع دكتور نزار حوراني مختص أعصاب. لما حاولنا هيك ندور على حدا يحكي عن هالموضوع اكتشفنا انه مختص أعصاب، كان اشي كتير لذيذ، وشكرا لك كمان انك فسرت لنا الارتباط بين الروائح والدماغ مع بعض بالذكريات. يعطيك العافية وشكرا كتير لك.
0: شكرا
1: سوزان لكل مستمعين. شكرا دكتور نزار حوراني، يعطيك العافية. باي باي. بنرجع للموسيقى وفي عنا طلب خاص دكتور مهدي، طلب من خلال الرسائل يسمع. هلو.

0: على الرغم من هالاغنيه الحلوه يعني بدي احاول استقبل له قديش اكثر اتصالات وارض الكل ونشوف مين معنا. الو
1: مرحبا.
0: اهلا مرحبتين.
1: كيف حالك؟
0: تمام تمام. كيفك انت؟
1: الحمد لله في امور.
0: مين معي؟
1: احمد شبرين.
0: كيفك يا احمد؟ من وين؟
1: الحمد لله.
0: ام الفحم. ام الفحم. يا هلا بكل مستمعينا بام الفحم. يا هلا فيك. شو حابب تسمع؟ شو احضر لك؟
1: انا صراحه حابب احضر نوي لامي.
0: لأمك الله يخلي لك أمك.
1: على كل موقف وقفته معي، على كل نشلة نشلتني إياها، على كل تعب تعبته معي
0: الله يخلي لك إياها يا رب.
1: أي شيء.
0: أي أغنية بدك تهديها أو أي أغنية؟
1: لنادي وكرم. أمي كل عمره وراي.
0: شو اسمها؟
1: أمي كل عمره وراي.
0: أمي كل عمره وراي. حلوة هالأغنية. وجه لها تحية للوالدي وإن شاء الله بتكون معنا على السمع. وشكرا.
1: أفوال.
0: يا هلا فيك. باي باي. إلى اللقاء.

0: بدي أذكركم أنه إحنا كمان شوي رح يعني نحكي عن كمان موضوع لذيذ. رح أقدم لكم هيك شوية معلومات، بس رح أعطيكم مجال للوحدي تتصلوا فينا تطلبوا أغاني وتقولوا لنا الذكرى. في رسائل كمان هيك عم توصلني بس مش عم بقولوا لي شو الذكرى. بكل الأحوال ممكن تبعتوا لنا على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399 أو على 04-611-6666. نستقبل كمان اتصال. ألو،
1: مرحبا.
0: أهلا،
1: كيف حالك؟
0: تمام، منيحة، كيفك أنت؟
1: الحمد لله.
0: يا أهلا، مين معي؟
1: بقدر أكون بدون اسم؟
0: آه بتقدر طبعا.
1: تمام.
0: شو حابب تسمع؟
1: صوتك بس.
0: صوتي يا نيال يا عم، صوتي ملعلع.
1: أنا دكتور على فكرة.
0: دكتور؟ دكتور في شو ممكن نكون حشرين؟
1: دكتور عائلي ودكتور عيون.
0: دكتور عيون، أنا نظراتي صار بدي تظبيط يا دكتور.
1: نظراتك عندي

0: قرايبي.
1: الله يسعدك.
0: تسلم.
1: تسلم تسلم، بمزح معك اكيد.
0: اولي صوتك كثير حلو، صوتك مقمل.
1: شكرا.
0: واكثر شيء منيح فيه انك رايقه.
1: رواق.
0: ما في اعصاب حوالينا في هالدنيا.
1: صح. بدنا شوية رواء.
0: والله بدي شوية رواء.
1: نيالي يا عمي، أنا نيالي فيكم.
0: حابب أسمع أغنية لأم كلثوم. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عنك.
1: يا سلام. يا سلام.
0: هاي الغنان القديمة. منيحة اللي بترخي الواحد.
1: صح.
0: أعصابه.
1: حابب تهديها لحدا ولا بتذكرك بفئلة ذكرى معينة أو؟
0: لكل الناس.
1: لكل الناس. طيب واحنا بنهديك اياها كمان. شكرا كثير دكتور. شكرا. يعطيك العافيه. باي باي. قبل الاعلان كمان اتصال. الو.
2: مرحبا.
1: اهلا.
2: خيتة سوزان كيفك؟
1: انا منيحه، انت كيفك؟
2: الحمد لله. بحكي ابو الكارم.
1: اهلا يا ابو الكارم، شو الاخبار؟
2: الحمد لله. الحمد لله.
1: يا هلا فيك.
2: اسمعي، انا اليوم بنفسي اسمع اي اغنيه لسيد مكاوي.
1: لسيد مكاوي، والله لا أسمعك أحلى أغنية لسيد مكاوي. طول روحك عراسي. بتذكرك بإشي معين؟
2: طبعا طبعا.
1: شو بذكرك سيد؟
2: أنا يعني هاي بترجعني 50 سنة لورا. لما أنا كنت بصف 11 أو 12 كنا إحنا أولاد الصف.
1: الخط عم بيقطع، مش عم نسمعك. أيوة. واضح. لحد أولاد الصف، شو كنتوا تعملوا بأولاد الصف؟ أيوة.
2: واحد من اولاد الصف اسمه، الله يطول بعمره، اسمه زياد الشيخ علي. فكان يحط لنا بس لسيد مكاوي. الكاسيت هذا اللي كان يحط لنا وضلنا نسمع فيه.
1: حلو.
2: طيب جاي على بالي ارجع هاي الذكرى واسمع اغنيه لسيد مكاوي.
1: خلاص راح نسمعك اغنيه ان شاء الله بعد الاعلان. تمام. شكرا كثير ابو الكارم، طب انبسطت اسمع صوتك. احكينا دايما. شكرا. باي باي، الى اللقاء. منكمل. رح نسمع ام كلثوم، رح نسمع سيد مكاوي، رح نسمع كل ايش بتطلبوه، بس شو بعد الاعلان. خليكم معنا.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
5: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات، بس نيرلات.

0: باللب بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: رح أحاول أسمعكم قديش أكتر من الأغاني. يلا اتصلوا 04-611-6666 أو ابعتونا واتساب 050-557-7399. وجه تحية لأسامة اللي بسلم علينا, وجه تحية لمحمد كمان حابب يسمع كاظم الساهر. إن شاء الله نلحق نسمعكم إياها. ويلا نقول ألو. أهلا وسهلا. ألو,
1: كيف حالك؟
0: منيحة, كيفك أنت؟
1: الحمد لله, شو أخبارك؟
0: تمام تمام. مين معي؟
1: محمد.
0: كيفك يا أنت اللي بعت الرسالة ولا محمد تاني؟ أنت اللي بعت. هلا يا محمد. هلا, شو أخبارك؟ تمام؟
1: الحمد لله تمام تمام
0: على طول يا رب. احكي لي ذكرني من وين محمد؟
1: من دير حنا.
0: من دير حنا, يا أهلا فيك. شو حابب تسمع؟
1: الغنى اللي بعثت لك اياها
0: كاظم الساهر. اوكي,
1: وان شاء الله تستمعين لكم.
0: ان شاء الله. في ذكرى معينه بتحب تقولنا اياها ولا مجرد حابب تسمعها بس؟
1: لا, بهديها على زميلي اللي بالشغل رامي.
0: رامي ولا رامي؟
1: لا, رامي.
0: طيب, تحيي لرامي. شكرا لاتصالك محمد. باي باي. شكرا كتير. الله معك. يعني صراحة أنا لما بسمع الست بروح لمحل تاني. انتو كمان؟

0: يعني إن في إشي أنا بالمرة بحبوش إنه أحكي على أغاني وما بالكم أغاني الست، بس شو بدي أعمل، في كتير اتصالات، في كتير طلبات لأغاني، معلش أعذروني. خلينا نقول ألو لمين؟ ألو؟ ألو؟ أيوة؟
1: مرحبا.
0: مرحبا، أهلين.
1: كيف حالك استاذ؟
0: انا والله مكيفه ومبسوطه فيكم. مين
1: احنا
0: معي؟ يا هلا،
1: احنا مبسوطين انك من بارك للراديو الناس بوجودك معهم.
0: الله يسعدك، تسلم لي. مين معي؟
1: في غنويه حابب اطلبها منك. قديمه بالثمانينات.
0: انو اغنيه؟
1: يلي مش عارف اسمك ريت يسلم لي جسمك. تروح على البحر كثير، البحر بيحرق لي جسمك.
0: تذكر لك شو اسمه وبسمعك اياها ان شاء الله. بدك تهدي.

0: الغنوية عزيزة وإلى ذكريات حلوة عندنا.
1: شو بتذكرك بشو؟ في إشي معايا منفع تحكي لنا إياه ولا ذكريات خاصة؟
0: بنقدر. هاي حبيت وحدي سنة 82 وهاي الغنوية كانت طالعة جديد.
1: وين اليوم؟
0: اليوم هي متجوزة وأنا متجوز.
1: ما تجوزتوش بعد يعني؟
0: لا لا لا لا. ظل الحب بس لليوم بعده يعني ميلتي إشي عاطف بيناتنا.
1: والله. حلو كتير. قديش اليوم عمرك؟
0: أنا كبير.
1: يعني صار مارق سنين على الذكرى.
0: 60 سنة.
1: العمر كله يا رب. شوف الحب فيش إله عمر بتوافقني؟
0: لا ممنوع ممنوع.
1: يعني أنت أكبر دليل لكل اللي بيسمعوا بقولوا شو عن أنو حب عم تحكوا. عم نحكي على الحب الحقيقي يا جماعة. عايش سنين بقلبك. يا سلام. إن شاء الله بلحق أسمعك إياها. كتير انبسطت بتليفونك. شكرا لاتصالك.
0: بوجودك براديو الناس صرت مستمع دائم لإلي.
1: يسعدك. بشرفني. شكرا. شكرا كتير. باي باي. الله معك. على طلب الدكتور.

ساكن في حي السيدة، بتأمل تكون عجبتك هالأغنية بالذات يا دكتور. هاي حسب طلب الحبيب والحبيبي. 04-611-66-66 اتصلوا، خلونا ندردش سوا.

0: يلي مش عارف اسمك. حلوة هالأغنية. ونكملين احنا وبدنا نسمع محمد اللي طلب منا شو طلب منا كاظم الساهر هالأغنية الحلوة. أبوس روحك
1: فعلا تحبني وتريد انصافي.
0: يلا بعد في معنا دقايق قليلة من خلالها بتقدروا تتصلوا 04-611-6666 نحكي وندردش ونسمع أغاني.

أبوس روحك، الله على الاختيار الرائع. طيب احنا ما ضلش عنا كتير وقت، بدي اقول اول اشي شكرا لكم على حسن الاصغاء، شكرا انكم شاركتوني، دايما بحب اسمع اصواتكم الحلوة معي على الهواء.

0: طيب احنا وقتنا خلص, ما ضلش معنا كتير وقت. اتشكر كل اللي شاركونا على الهواء, اتشكر كل اللي تابعونا على السماع. بعرف انه مش الكل بتصل, بس كتار عم بسمعونا, كتير بكون مبسوطة فيكو. بكرة مش رح اكون معكم ان شاء الله, بلتقي فيكو يوم الاثنين ابتداء من الاسبوع الجاي. رح اكون معكم ايام الاثنين الثلاثة والاربعة, اثنين ثلاثة اربعة من الـ11 للوحدي. وبرنامج على فكرة رح يكون في فقرات ومواضيع وأغاني جديدة ومشاركات كل حلوة. دايما بدي أتمنى لكم نهار حلو. شكرا لميرا الصفدي وميسى عساف كانوا معنا في الإنتاج, شكرا للياس عبد الملك كان معنا في الهندسة الصوتية, شكرا لكل واحد ووحدة فيكم سواء كانوا معنا على السماع أو اتصلوا على الهواء. وأنا رح أختم مع أغنية كمان أنا بتذكرني بذكرى حلوة ومش حلوة. تسمعوا الأغنية, تعال نسمع يلا. اسمع.
1: لما انت ناوي
0: رح نسمعها بصوت محمد ثروتي بالأصل محمد عبد الوهاب. الله على الأغنية الحلوة. أنا شخصيا بتذكرني بوالدي الله يرحمه اللي كان يحب يغني عبد الوهاب وبالذات هالأغنية. فمش عارف الذكرى حلوة ولا مش حلوة, المهم إنها ذكرى وموجودة على أنغام هالأغنية. بدي أتمنى لكم نهار سعيد, وإلى لقائنا يوم الاثنين إن شاء الله. أجمل تحية مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
0: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: خذ حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد،
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدي.
2: بارتنر

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: القلق بين الأهالي. التفاصيل بعد قليل مع والد الطالب. هذه عناوين المنتصف في عدده الثالث لهذا الأسبوع، أنتم تستمعون إلينا عبر أثير راديو الناس. أظهرت نتائج اختبار بيزا الدولي لعام 2025 تراجعاً حاداً في تحصيل الطلاب في البلاد بمختلف المجالات بعد انخفاض لافت في فهم المقروء والرياضيات والعلوم، وبفارق كبير عن متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. ووفقاً لنتائج الاختبار، فقد بات نحو 3 من كل 10 طلاب دون مستوى المهارات الأساسية في المجالات الثلاثة مجتمعة. دكتور عبد الله خطيب، مدير المعارف العربية السابق، أهلا بك دكتور عبد الله.
1: يعطيك العافية لك ولجميع المستمعين.
0: دكتور عبد الله، أولا يعني دعنا نفهم هذه المنظومة، هذا الاختبار الدولي، لماذا يشارك فيه طلاب من البلاد، من يشارك، حتى يعني قبل أن نتحدث عن النتائج.
1: اولا يعني امتحان البيزا يجرى مره كل 3 سنوات، وعمليا بفحص مهارات اللي هي مهارات تعليميه ومش تحصيل علمي، بفحص مهارات اللي عمليا في 3 مجالات، مهارات اللي هي الوعي القرائي، مهارات اللي هي التفكير الحسابي، ومهارات اللي هو التفكير اللي هو العلمي. هاي عمليا المشتركين البحث هن عمليا اللي عمرهم من جيل 16، اللي عمليا رون بهذا الامتحان. هذا الامتحان المدة تبعته عمليا بما يقارب 90 دقيقة، وفي نهايته عمليا بيكون هنالك استبيان لأولياء الأمور ولكل المجموعة.
0: نعم دكتور عبد الله، انت فاتح في اشي جنبك بالصوت ولا بالقطار؟
1: لا أنا بسيارة عشان هيك.
0: تمام. طيب الآن هذا هو الاختبار عمليا، وتقول في نهايته في تقييم كمان للأهل. شو اللي صار مع، ليش بيشاركوا أصلا الطلاب، وين بوصلهم
1: هذا الامتحان؟ هذا الامتحان يجرى من قبل منظمة الدول العالمية اللي احنا بنسميها OECD. هذا الامتحان يجرى مرة كل 3 سنوات. بالطبع يعني هذا الامتحان لا يفحص المادة التعليمية، وإنما يفحص كل ما يتعلق بقضية المهارات أو التنور القرائي العلمي والرياضي عمليا في 3 مجالات. ومرة كل 3 سنين بيصير هذا الامتحان. هذا الامتحان مهم جدا جدا جدا جدا، خاصة انه عمليا بقيس كل ما يتعلق بقضية التنور في كل في بما يقارب 60 دولة اللي هي على صعيد العالم.
0: النتائج عمليا مقارنة نتائج الدول عمليا او الطلاب من هاي الدول.
1: اي نعم، النتائج عمليا بتشكل ضوء احمر لنظام التعليم اللي عمليا في إسرائيل عموما، وللتعلم كمان في المجتمعات اللي هي المجتمعات المختلفة، خاصة في المجتمع العربي. هذا الامتحان عمليا هو مش بشير لأنه مجرد أرقام اللي هي أرقام سيئة، بل شهادة اللي هي عمليا أنه يجب أن تهز صناع القرار في جهاز التربية والتعليم، أنه لا يمكن بعد كل هذه السنوات من الخطط والميزانيات أن تبقى عمليا فجوات اللي هي فجوات بهذا الحجم بين الطلاب اللي هن في إسرائيل أسوة بالطلاب اللي عمليا في العالم.
0: طب دكتور عبد الله، هذه الفجوات التي يعني بينتها نتائج الاختبار العام الماضي، واضح انه فهم المقروء والرياضيات والعلوم هاي مواضيع أساسية تقريبا، اللي يعني اي حدا بده يدرس اي موضوع يعني بده يدرس جزء منها او لازم يكون عنده خلفية جيدة فيها. شو السبب؟
1: اولا يعني اذا انت بتطلع اليوم للامتحانات الثلاثه هذول وبتاخذي امتحان على نتائج الطلاب في اسرائيل، بتلاحظي انه في القراءه في عنا انخفاض في الامتحان الاخير 38 نقطه، في الرياضيات في عنا انخفاض 25 نقطه، في العلوم في عنا انخفاض اللي هو 23 نقطه. والنقطه كمان المهمه انه 29% من الطلاب في اسرائيل عمليا لا يصلون الى المهارات الاساسيه في القراءه في العلوم والرياضيات. وزير التربيه والتعليم عمليا اوعز انه هاي السبب في هاي النتائج هو كل ما يتعلق بقضية الظروف اللي مرت فيها إسرائيل خلال السنوات السابقة. يعني إحنا مرينا بفترة اللي هي الكورونا الصعبة جدا، مرينا بعدها بفترة حرب اللي بما يقارب 2، بعدين السنة الأخيرة كمان كان هنالك أحداث اللي أوقفت جهاز التربية والتعليم وانتقلوا الطلاب للتعلم عن بعد. لكن عمليا أنا بقول إنه هاي النتائج هي ضوء أحمر. ليش؟ هاي النتائج هي بحاجة ماسة إنه وزارة التربية والتعليم تضع خطة استراتيجية الى كل

0: ما يتعلق بقضية تعزيز المهارات المطلوبة عند الطالب لكي يكون شريك في العالم. يعني إذا إحنا اليوم نتمعن في هاي النتائج، إحنا منشوف أولا عدة نقاط. أولا النقطة الأولى إنه شلال من الميزانيات اللي إحنا ممكن نضقه لجهاز التربية والتعليم لا يغير من النتيجة اللي هي امتحانات البيزا. ليش؟ لأنه عمليا يجب أن تكون هنالك خطة، اللي هي عمليا خطة مدروسة في كل ما يتعلق بقضية إعداد المعلمين، قضية المناهج التعليمية، قضية تنمية المهارات عند الطلاب. هاي كمان نقطة اللي هي نقطة مهمة، اللي هي كمان نقطة مهمة جدا اللي لازم نحكي عنها. اثنين، يعني هذا البحث مهم جدا نحكي، اللي هو معدل أبناء 16 عمليا ببحث إذا هني بيعرفوا أو يفهمون أو مدركون أو مهتمين عمليا بالقضايا العالمية اللي هي العامة وما يحدث في العالم. وعشان هيك يعني بنطيك أمثلة كل ما يتعلق بقضية أزمة الطاقة، الانفجار السكاني، الاعتماد الاقتصادي، التعاون الدولي من أجل حل الأزمات. يعني هاي كمان هي نقاط أساسية اللي بفحصها، وبفحص كمان قدرة الطالب على الابتكار في كل ما يتعلق بقضية إيجاد حلول لقضايا اللي هي قضايا عالمية. هذا الامتحان الهدف تبعه بفحص إذا الطالب عمليا هو جزء من العالم اللي هو عايش فيه، وينظر إلى الجهاز التعليمي عمليا كإطار اللي بيجهز أفراده ليكونوا جزءا فاعلا عمليا في كل ما يتعلق بقضية تطوير الحياة على الكرة الأرضية. فعشان هيك اليوم لما إحنا بنحكي عنه هاي أهداف الامتحان، ومهم جدا كمان إنه وزارة التربية والتعليم يكون في عندها خطة اللي هي خطة واضحة. ليش؟ إذا أنت بتطلع اليوم لميزانيات جهاز التربية والتعليم، أنت بتتحدث عن وزارة التربية والتعليم كالوزارة اللي عمليا على تحصل على ثاني ميزانية اللي هي ميزانية على صعيد الدولة من كل ما يتعلق بقضية المكاتب الحكومية. فمهم جدا اليوم أن تكون في عندك خطة اللي هي خطة مدروسة في كل ما يتعلق بقضية عمليا جسر الفجوات اللي هي الكبيرة عند الطلاب في دولة إسرائيل في كل ما يتعلق بقضية المهارات الحياتية في الثلاث مجالات اللي هي الوعي القرائي، العلوم والرياضيات. هاي النقطة اللي هي النقطة الأولى، أنه لازم تكون عندك خطة اللي هي مدروسة لعشر سنوات اللي هي قريبة. بالنسبة للمجتمع العربي في النهاية، أنا بديش حاسب لا الطلاب ولا بدي حاسب
1: المجتمع العربي. وضعه مختلف دكتور عبد الله، لسه كمان بتعرف الوضع أسوأ. يعني نحكي دائما بشكل عام، ولما منخصص بصير بدنا نحط يعني مزيد من الأمور والعقبات في وجه أبناء المجتمع العربي.
0: بالطبع، بس إحنا اليوم بدناش نلوم لا الطلاب ولا بدنا نلوم المعلمين. في عندك مفارقة كبيرة. يعني إذا أنت اليوم تأخذ تحصيلات الطلاب العرب في امتحانات البقروت أو تحصيلات الطلاب العرب في الجامعات، بتشوف إن نسبة الطلاب الجامعيين العرب عمليا في ارتفاع، اللي هو في ارتفاع دائم. النقطة الثانية بتشوف انه في عندك ارتفاع في نسبة الحاصلين على شهادة استحقاق، وبالمقابل بتشوف انه الطلاب العرب اللي بنجيل 16 سنة عمليا في عندي تدني في التحصيل العلمي في هاي المجالات اللي الثلاثة اللي ذكرناها، ان العلوم، القراءة والرياضيات. فهون عندك مفارقة كبيرة. لكن انا دائما بقول تعالوا احنا نطرح اسئلة اللي هي مهمة في مجتمعنا العربي. اولا، هل المجتمع العربي عمليا بربي ابناء ليكونوا جزءا فاعلا في العالم اللي احنا منعيش فيه؟ وإذا مش بالعالم على الأقل في المجتمع، وإذا في مش في المجتمع على الأقل على صعيد القرية أو المدرسة.
1: طب هات نجرب. أنت عندك إجابة، واضح أنه يعني في عندك توجه.
0: يعني في عندي إجابة. مجتمعنا العربي بربيش أبنائه أنه يكونوا جزءا فاعلا من المجتمع العالمي اللي إحنا منعيش فيه، أو منشت المجتمع العربي أو على صعيد القرية أو على صعيد المدرسة. هاي كمان نقطة أولى.
1: النقطة بس ليش نجزم فيها هاي دكتور عبد الله؟ ليش جازم فيها إنه أولادنا سابقين؟ مظبوط، بس في شرائح اللي يعني أولادنا سابقيننا بالأشياء وبقضية إنه يكونوا جزء من المجتمع بشكل عام وجزء من العالم أصلا.
0: اولا انا بتفق معك انه في عندنا شريحه من مجتمعنا العربي اللي عمليا هن جزء لا يتجزا من المجتمع اللي هو المجتمع العربي، واللي عمليا بيسعوا لكل ما يتعلق بقضيه تقديم حتى الخدمات على صعيد العالم. بس هاي الشريحة عمليا هي شريحة قليلة جدا. يعني انت بتحكي عن نسبة اللي بالكثير احنا متحدث عن نسبة اللي هي 5%. انا بتطرق للنسبة اللي هي 95% اللي دائما بتحدث عنها. النقطة الثانية اللي دائما بحكي عنها كمان، انه لازم احنا نسأل حالنا كأهل وكمعلمين، هل نصبوا عمليا لصقل شخصية اللي هي عمليا الطالب اللي هي مفكرة او مهتمة او مبدعة او مبتكرة؟ هل منشجع أولادنا على قضية السؤال، على قضية النقاش. هل نريد بالنهاية يعني لأبنائنا كل ما يتعلق بقضية أنه يكونوا عمليا يطلعوا أو يخرجوا

0: يخرجوا من الانطلاقة الكبير اللي هن موجودين فيها. هاي كمان نقطة مهمة. والنقطة الثانية يعني احنا كمان نسألحنا هل احنا من رابي للوعي القرائي، للوعي في الرياضيات، للتفكير اللي هو التفكير الخلاق؟ عمليا كل هاي الامور هي امور اساسية اللي احنا لازم نتطرق لإلها لما احنا نتحدث عن امتحان البيزا. البيزا بلاش نظلم معلمينا، بلاش نظلم طلابنا، يجب ان تكون هنالك خطة واضحة لتقديم كل ما يتعلق بقضية استراتيجيات ومهارات التفكير العمليا مدمجة في اطار امتحان البيزا.
1: نعم، اشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الله خطيب. طبعا لم نستوفي كل النقاط لانه واضح انه الموضوع يعني في الكثير من الامور المهمة واللافتة، ولكن للحديث لابد ان تكون بقية ايضا في هذا الاطار. دكتور عبد الله خطيب مدير المعارف العربية السابق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: شكرا. يسعى وزير القضاء يريف لافين إلى خفض علامة النجاح في امتحان نقابة المحامين الأخير إلى 55، ونشر لافين أنظمة بهذا الشأن لتلقي ملاحظات الجمهور، فيما يتوقع أن يؤدي خفض علامة النجاح إلى رفع نسبة الناجحين لمستوى قريب من المعدل المسجل في الامتحانات السابقة. المحامي أستاذ وائل خلالي عضو المجلس القطري لنقابة المحامين القطرية، أهلا بك أستاذ وائل.
2: أهلا
1: أستاذ وائل، أسألك بداية يعني هل بتتوقع أنه بالفعل هذا القرار سيساعد، وخاصة أنه ذكرنا أنه في ملاحظات بدها تنحط، ملاحظات من الجمهور عمليا على مثل هذا القرار؟
2: حسب التجارب السابقة وبما أنه الأمر هو بصلاحية الوزير ووزير العدل، فإذا أصر وزير العدل على تمرير هذه الأنظمة فستمر ويصادق عليها أكيد.
1: طيب بالشق الآخر كيف من شأنها أن تساعد، خاصة أنه يعني جاي بعد النتائج الأخيرة للامتحان؟
2: أولا النتائج الأخيرة للامتحانات النقابي كانت نتائج معقولة، يعني نسبة النجاح كانت فيها حوالي 50%. الوزير ارتأى من وجهة نظره ولأسباب الخاصة اللي كلنا بنعرفها واللي
1: انتخابات.
2: مش هذا المجال نحكي عنها واللي مش هذا الوقت نحكي عنها. ارتأى أنه قرر أنه يعني كل اللي بيجيبوا فوق 55 يحصلوا على رخصة مزاولة المهنة. هذا الأمر النتيجة تبعته إنه 400 محامي إضافي رايحين يكونوا بلبنان. وإذا كيف قلت إذا أصر الوزير فأكيد 400 رايحين يأخذوا رخصن في شهر 10 القادم.
1: قديش نسبة الطلاب العرب أو المحامين العرب اللي يعني بهاي الامتحانات اللي ممكن بالفعل نشوفهم في صفوف المحامين الذين يزاولون هذه المهنة بعد هذا القرار؟
2: احنا ولا مرة بنقابة المحامين بنعمل احصائيات على اساس قومي، ولكن من المعلومات اللي متوفرة إلي شخصيا بما اني مسؤول النقابة عن هذه الامور كل ما يتعلق بالامتحانات، ففي الامتحانات الأخيرة نسبة النجاح عند الطلاب العرب كانت المتحنين العرب كانت واطية جدا 12%. يعني عمليا في المرة الأخيرة احنا اعطينا رخص محاماة ل 120 محامي عربي، ولكن هذه المرة انا بتوقع انه بسبب القرار ووزير العدل كمان 100 محامي عربي رايحين يدخلوا للسوق.
1: أستاذ وائل، طيب هذا جيد من ناحية، كمان 100 محامي عربي، كمان 400 محامي اللي ممكن يكون الامتحان شوي كان صعب عليهم والعلامة ما كانت جيدة، ولكن أحيانا بيكون كمان في يعني الجانب الآخر إنه بيكون في كثير محامين اللي غير مؤهلين تماما. كدي بتطلع على هاي النقطة وأهميتها؟ كدي بالفعل بتأثر العلامة إنه اللي ماخذ علامة واطية معناته بالفعل مش دارس منيح، مش فاهم منيح، مش محامي منيح؟ ممكن يكون
2: اللي بتحكيه صحيح، وهذا هو النقاش والجدال اللي بيننا وبين وزير العدل دائما، لكن للأسف في المدة الأخيرة عندنا وزير عدل اللي مش مستعد يتعاون بالمرة مع نقابة المحامين، واللي هو دائما بتخذ إجراءات أحادية. احنا بنقول انه مشكلة امتحانات نقابة المحامين لا تحتاج لتدخل الوزير بالعلامة.

0: فكما هو معروف الإعلامي في الأساس كانت 65 نزلت 60 وهي كمان إسه بنزلوها بالنسبة للامتحان الأخير 55. مش هاي الطريقة إنه كيف إحنا نفوت محامية على السوق. ما فيش جدال إنه إذا إحنا اليوم بنفوت ناس اللي هن علامات واطية عمليا هن غير مؤهلين يكونوا محامين أكفاء كيف إحنا مطلوب مننا. المطلوب من الوزير وهذا الإشي اللي إحنا بنقوله دائما إنه تعال نشكل لجنة جماهيرية من مختصين اللي تبحث كل موضوع تأهيل التأهيل لموضوع المحاماة. أنا بحب إحنا اليوم يعني أنا بحكي معك اليوم رأي الشخصي صحيح إنه أنا مسؤول عن اللجنة المسؤولة عن الامتحانات في النقابة، لكن إحنا كنقابة يعني لحد إسا فيش عندنا موقف من الأنظمة الجديدة هاي اللي بده يعملها الوزير. بقول لك رأيك
1: الشخصي طبعا ليس رأي النقابة، ولكن هل يعني تدرسون في ممكن يكون يعني أنتوا كموقف وأنت ممكن يطلع موقف من جانب النقابة؟
0: اصلا الوزير عمليا لحد هاي اللحظه لم ينشر في الجريده الرسميه اقتراح الانظمه اللي بيحكي عنها. الامر بس نشر في
1: فكرة
0: في
1: يعني. صحيح لا فكره طرحت في اروقه وسائل الاعلام.
0: عندي انه اليوم انه اليوم رايح ينشرها. احنا حسب القانون وحسب ما كيف الوزير بده يعلن في فتره للجمهور بما في ذلك نقابه المحاميه تبدا موقفها. احنا رايحين نبدا موقفنا طبعا بعد ما ندرسه احنا بنقابه المحامين. لكن انا بالنسبه لي كوائل انا بقول لك يعني شغله مهمه كثير انه احنا مهم انا اللي قديش ممكن يكونوا محامين عرب اكثر. فاذا بهاي اذا يعني بتقليل العلامه من 60 ل 55 بنقدر نفوت كمان 100 محامي عربي هو كثير، لانه انا وانت بنعرف انه المحامين العرب تحصيلا بالامتحانات هو متدني عن المحامين اليهود بغض النظر كمان مره عن القصه المبدئيه. لانه انا بقول لك يعني الوزير مسؤول كمان عن محامات عن امتحانات مدققي الحسابات. نفس الشيء هو مسؤول عن امتحانات المخمنين. يعني بنسأل السؤال طب يعني ليه ما تدخلش؟ ما هو كمان بامتحانات مدققي الحسابات كانت نسبة النجاح حوالي 40%. طب عندنا بالنقابة كان 50%، ليه تدخل بالنقابة وما تدخلش؟ السبب هو سياسي والسبب هو العلاقة بين الوزير وبين نقابة المحامين وبس. يعني احنا الإجراء اللي بيقوم فيه الوزير يعني من ناحية مهنية مش مفهوم، لكن رب ضارة النافع. يلا خلي يكون كمان محامي
1: كمان 100 محامي عربي وممكن يكونوا بالفعل محامين اللي يعني يمنحوا الفرصة ومن الجديرين.
0: أكيد مش دائما الامتحان بيعني شو ممكن الواحد يكون بالمستقبل. ممكن واحد العلام تواطي يصير محامي ويجتهد ويكون صحيح. بعدين محامي بارع ومفيد لمجتمعه.
1: صحيح. أشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ وائل خليلي عضو المجلس القطري لنقابة المحامين القطرية. شكرا جزيلا.
0: أهلين.
1: شكرا.
0: أهلين.
1: بهذا نصل إلى الفاصل عمليا فاصل الأول في برنامج المنتصف. تحدثنا عن امتحانات البيزا نتائج الطلاب من البلاد للعام الماضي وكذلك عن مساعي وزير القضاء المحتملة لخفض علامة النجاح في امتحان نقابة المحامين الأخير 55 عمليا. طيب فاصل وبعده نعود إلى النقب. ابقوا معنا.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي.

0: حظك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
5: خد حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
11: المنتصف مع شيرين يونس.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. أثارت محاولة اختطاف طالب قرب مدرسة الحياة الابتدائية في عرعرة النقب حالة من الذعر والقلق بين الأهالي بعدما حاول مجهولون سحب الطفل إلى سيارة قبل أن يتدخل طلاب آخرون ويجبر المشتبه بهم على الفرار، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في هذه الحادثة. أستاذ زيد أبو راغب والد الطالب الذي تعرض لمحاولة الاختطاف، أهلا بك سيد زيد.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: كيف حالكم؟ كيف ابنك؟
1: الحمد لله كل شيء كويس وفي تمام إن شاء الله.
0: قديش عمره؟
1: طالب صف خامس، عشر سنوات.
0: شو اللي صار؟ وين أنت أول إشي الحدث هذا صار؟
1: الحدث صار في مدرسة الحياة بعد الدوام، انتهى الدوام والطلاب بيستنوا في الحافلة، كان في تأخير شوية من الحافلة، الطلاب ظلوا في الهمة السفريات عن طريق وزارة المعارف، تأخرت السفريات شوية، كانوا بيستنوا في المحطة وحدث الحادث.
0: حاول يعني إذا في مجال إنه تشرح لنا شو بالضبط صار. كانوا يستنوا في الحافل اللي بدها تنقلهم أو في السيارة وحاول حدا يختطفوا عمليا.
1: الأولاد كانوا بيستنوا في محطة الباص، تقريبا ولدي مسلم أبو راغب صف خامس وحوالي مع 14 طالب آخر اللي هم أولاد عمه وأخوانه. وقفت عندهم سيارة سودا من نوع سكودا فيها أربع أشخاص ما بيعرفوهم الأولاد مجهولين. طلب السائق من المسافر اللي كان جالس على الكرسي الخلفي ينزل ويجيب له أحد الطلاب. قال احنا هاتلي اختار لي واحد من الطلاب بدنا نخطفه.
0: مش شرط يعني مش بالضبط انه موجهين على ابنك، واحد من الطلاب.
1: فالشخص اللي نزل سأل السائق أي طالب بدك أجيب لك؟ قال اللي لابس بلوز زرقاء. فركض وراء ابني وابني حاول الهرب لكن في الأخير مسكه من رقبته وسحبه للسيارة. حاول يدخل على السيارة لكن مع أصوات الأولاد وولاد عمه اللي من جيله يعني حاولوا يدافعوا عنه. في الأخير لما شافوا الوضع والأولاد صاروا يصرخوا قاموا بإخلاء سبيله، فرجع الولد واستنى الحافلة ولما رجع على البيت حكى لي الموضوع. الولد سبحان الله طالب ممتاز في المدرسة وذكي، حفظ الرقم السيارة في راسه، ولما إجا حكى معي فأنا تواصلت مع الشرطة وقدمت لهم المعلومات اللي موجودة عندي وإن شاء الله بنستنى في التحقيق.
0: وين صار الشيء المحاولة؟ أي يوم؟
1: يوم الأحد
0: أول امبارح. أول امبارح بعد الدوام ولسه ما في معاكم رقم السيارة ونوعها عمليا ولونها؟
1: الصراحة الرقم مش كامل، الولد حفظ منه أربع أرقام.
0: هذا هو السبب. بتتواصلوا مع الشرطة؟ شو آخر إشي حكوا لكم إياه؟
1: الشرطة حاليا في التحقيق في الموضوع، خلال التحقيق تواصلت معنا المدرسة مشكورة يعني المدير عبد العزيز، المفتش محمد الطوري، الأستاذ سلطان أيضا المفتش سلطان القرعان تواصل معنا، عضو الكنيسة السابق يوسف العطاوي تواصل معي، مشكورين جميعا كلهم قدموا اللي بيقدروا عليه يعني، فاحنا الباقي نستنى في جواب الشرطة إن شاء الله يكون كل واحد عمل إشي غلط يأخذ جزاؤه.
0: طب أستاذ زيد بتقول لي إنه كان في كثير طلاب بيستنوا، في أكبر من مسلم؟
1: لا بالجيل المدرسة لما خلصت كان في تأخير ما كان موجود إلا طلاب أضل في المحطة اللي هم 14 طالب كلهم في نفس الجيل، أكبر واحد صف سادس.
0: وما قدروا يفهموا شو اللي صار؟ ليش أنت ما كونت فكرة شو اللي ممكن يكون صار؟ مين هدول الناس؟ هل بنحكي عن مجرمين؟ هل بنحكي عن ناس اللي بدها يعني شو توجهك أنت من اللي وصلك؟
1: أهدافهم غير معروفة، أنا ما بعرف الهدف بالضبط. في كثير أسباب ممكن تسوي الأشياء، في ناس اليوم في عندهم مشاكل أو أنت عارف ناس خريج سجون، في ناس في اليوم الشارع مليان، هذا الشارع وبيلم جميع الناس، الله أعلم إيش كان هدفهم، لكن إن شاء الله بيلاقوا جزاهم.
0: أستاذ زيد بتقول لي تواصلت طبعا الشرطة وبانتظار شو ممكن يكون، وبتواصلوا معك المدرسة كمان، هل هاي الأماكن لانتظار الحافلات آمنة عادة؟ في كاميرات؟ شو مسؤولية كمان إنه الأولاد يعني بيطلعوا من باب المدرسة وبتبطل المسؤولية على المدرسة ولا كيف؟
1: الصراحة ممنوع الأولاد يطلعوا من المدرسة، بس ما بعرف كيف يومها الأولاد كانوا برا، كان موجود في كاميرات، طلبنا الكاميرات عن طريق المجلس ما ردنا الجواب حتى الآن، على هذا ما بعرف إذا راح يتوصلوا لإشي عن طريق الكاميرات، لكن الإشي لازم يكون مصور.
0: وكيف نفسية مسلم بعد اللي صار معه؟ بروح على المدرسة رجع يروح؟
1: لا مسلم حتى اليوم رجع، وأيضا الطلاب اللي كانوا معه ولا واحد رجع، مش قادرين نقدر نرجعهم، حتى الحافلة لما تيجي تستنى على المحطة ما بيرضوا يطلعوا فيها.
0: مش سهل. توجه لكم المجلس المدرسي، في مستشارين، مفروض طفل بده يطلع من هاي الحالة.
1: توجهنا الأستاذ عبد العزيز والمفتش محمد الطوري والأشخاص اللي حكيتهم، يوسف العطاونا عضو الكنيسة،
0: بس المقصود للاستشارة النفسية للمساعدة.
1: استشارة نفسية أنا بطلب أن يكون في استشارة نفسية، حتى الآن ما حصلت عليها، بحاول عن طريق الاستشارة عن طريق

0: يكون خاص أو عن طريق العيادة.
1: يعني فعليا ما نعملش إشي، الطفل بتعرض لمحاولة اختطاف، لا الشرطة جاي بإجابات، لا المجلس وفر الصور من الكاميرات، ولا المدرسة في عندها أو يعني أعطتكم حدا اللي يعالج أو يساعد على الأقل. نعم، مسلم أصدقاء.
0: صحيح صحيح، حتى الآن يعني الأولاد ما قابلوا أي معالجة أو أي حدا يساعدهم أو يستر عنهم يستر معهم، الآن ما كان موجود أي شيء بهم.
1: يعني للأسف أنه هاي هي الحالة حاليا، وإحنا رح نضل على تواصل معك حتى كمان نفهم شو اللي صار وشو اللي ممكن الخلاصات وكيف نطمن كمان على وضع مسلم. الحمد لله على سلامته بكل الأحوال والأطفال اللي معه. سيد زيد أبو راغب والد الطالب مسلم اللي تعرض لمحاولة اختطاف أمام مدرسته عند يعني محطة الحافلات في عرعرة النقب. شكرا شكرا سيد زيد. طيب قبل أن نواصل في موضوعنا التالي، المحكمة تفرض على رجا غبري أمين عام أبناء البلد العمل لخدمة الجمهور لمدة 9 أشهر، ودانته، ونتحدث عن محكمة الصلح طبعا في مدينة حيفا، بتهمتي التماهي مع منظمة إرهابية والتحريض غير المباشر على الإرهاب على خلفية 10 منشورات نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. إذن قضية السيد رجا غبري هذا الحكم فيها 9 أشهر لخدمة الجمهور، العمل لخدمة الجمهور. بيّن تقرير جديد لجمعية حقوق المواطن أن ما يزيد على 600,000 طالب فلسطيني في الضفة يتلقون تعليما وجاهيا 2 فقط في الأسبوع، فيما يتابعون تعليمهم عن بعد في بقية الأيام. ووفق التقرير فيعود ذلك إلى الأزمة الاقتصادية الحادة والقيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي إلى جانب عنف المستوطنين وهدم المدارس. طبعا جزء من ذلك يتعلق أيضا بخصم أموال مقاصة، قضية عدم قدرة السلطة على دفع يعني رواتب المعلمين، رواتب جزئية يتلقى الموظف الفلسطيني، وبالتالي هذا يؤثر في كل المسارات بما في ذلك مسار المدارس. أستاذ بسام أبو عساف مدير مدرسة يعني إحدى مدارس المغير، أهلا بك أستاذ بسام.
2: أهلين فيك.
1: نفهم شو الوضع أولا، أنتوا وضعكم بالمغير تحديدا ضمن القرى اللي مستهدفة بشكل شبه يومي من جانب المستوطنين من ناحية الاعتداءات، كيف بيأثر الوضع هذا على المدارس؟
2: احنا بالنسبة لنا مدرستنا طبعا واقعة في الجهة الغربية من البلد، وهي طبعا واقعة في أول البلد، يعني في الشيء هي تعتبر في المكان اللي بيكونوا فيه دائما مواجهة من المستوطنين اللي برعوا الغنم والمحسوم اللي بيكونوا مواجهة المدرسة. احنا مدرستنا طبعا مدرسة أساسية وثانوية، عدد طلابها يزيد على 470 طالب، لأن كادر تعليمي، الكادر التعليمي معظمه من خارج البلد، حيث يشكل أكثر من 90% من الكادر التعليمي. وبالتالي من المشاكل اللي بتواجهنا حاليا كمان انه احنا ما بنقدر نضغط، يعني يكون الطالب على مقعد الدراسة ويتلقى تعليمه أسوة ببقية المدارس، بسبب انه المعلمين غير قادرين بالوصول الى المدرسة بسبب طبعا اغلاق البوابات وبسبب الحواجز. فبالتالي لما احنا الصبح بنروح على المدرسة بنلاحظ ان عدد المعلمين المتواجدين لا يعني أقل من المطلوب بكثير، فبالتالي بتكون المدرسة معظمها إشغالات والطلاب فيش انضباط، وبالتالي بيأثر على التعليم وبأثر على فقد التعليم، بصير عند الطلاب أكبر وبكونش التعليم يعني مستقر في المدرسة.
1: فالتعليم الوجاهي مش مستقر، تحولتوا للتعليم عن بعد بالمغير ولا كيف بتعملوا؟
2: حاليا احنا متجهين الى التعليم الوجاهي، حيث انه بيكون التعليم عندنا 3 أيام بالاسبوع ضمن خطة الوزارة ومديرية التربية والتعليم. حاليا احنا متجهين للدوام الوجاهي. اما التعليم المسائل فربما يكون لاحقا لمعالجة الفقر.

0: وقت التعليم لدى الطلبة قد يكون إلكتروني ولكن بعد دوام الطلاب.
1: أستاذ بسام، هذا فيلم غير في مختلف أنحاء الضفة الغربية، أيضا إلى جانب كل ما تفضلت بذكره قضية الرواتب وقضية أنه بنعمل يعني شفتات ودوام بس يومين بالمدرسة وبقية الأيام مثلا في البيت، شو القصة بشكل عام؟
0: بشكل عام انه احنا طبعا انه فترة زمنية كبيرة، يعني احنا المعلمين بداوموا 3 أيام بالأسبوع، يعني فاقد تعليمي كبير لدى الطلبة، يعني بتحكي عن يومين بدل ما انا يداوم الطالب 5 أيام بداوم 3 أيام، ممكن يداوم مثلا 1-2-4 او 1-2-5 وعلى المجرة في فترة طويلة جدا استمرت لسنوات. السبب لذلك طبعا يعود الى الضائقة الاقتصادية اللي بعيشها المواطن، إنه مش قادر طبعاً إنه يجي يوم المعلم على المدرسة حتى إنه يستطيع إنه يقوم بواجب التعليمي. طبعاً هذه الضغوطات معروفة يعني لدى الجميع، إنه ما في عندنا إحنا راتب لحد الآن بتلقوا المعلمين نص راتب، فبالتالي ما بستطيع المعلم إنه يحضر يوم ويمارس واجبه التعليمي على أكمل وجه. هذا طبعا بترك أثر، إنه بكون عندنا فاقد تعليمي لدى الطلبة، وهذا الفاقد التعليمي تراكم، يعني تراكما أصبحت لدى الطلبة.
1: أستاذ بسام، عندك فكرة على الأقل في يعني عندك في البلد كيف بأثر كل هذا الوضع اللي موجودين فيه من يعني 3 سنوات تقريبا على الطلاب اللي تخرجوا في هاي السنوات وقدموا التوجيهي؟
0: نعم طبعا أكيد لا شك إنه بأثر على الطلاب من الناحية الأكاديمية، بكونش يعني مستوى الطالب كما يجب أن يكون، يعني خريج التوجيهي المفروض أن يكون يتقن المهارات عندما يتخرج من المدرسة 100%. الآن بسبب هذا الفقد التعليمي صار عندنا طبعا فاقد كبير لدى الطلبة في المواد حتى الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية. فبالتالي كما أسلفت، يعني بدل ما أنا الطالب يداوم 5 أيام اليوم الطالب يداوم 3 أيام. إذا 5 أيام إحنا كنا يعني كانت مخرجاتنا ممتازة جدا الحمد لله، أو خلينا نقول جيدة جدا، فما بالك في دوام الطالب 3 أيام، وهذا الشيء ليس يوم أو يومان أو أسبوع أو أسبوعان، واستمر لمدة سنوات. هذا يؤثر بشكل سلبي على العملية التعليمية. الأفضل أن يكون هناك دوام كامل لدى الطلاب حتى يتلقى الطالب تعليمه على أكمل وجه ويكون انضباط في العملية التعليمية. هذا طبعا بترك أثر كمان في عملية الانضباط
1: طبعا
0: عندما يكون الطالب مش حاضر عندك يوم للمدرسة، فبالتالي يعني أنت بتحاول أنك ترسم خطتك وبتحاول أنك تحط النقاط على الحروف بالنسبة للعملية التعليمية، بالنسبة للنظام، بالنسبة للطلاب، إلا أنه بيجي الأسبوع اللي بعده بتلاقي الطالب نسي اللي كنت لياه في الأسبوع اللي قبله
1: في اليومين اللي خلال الأسبوع
0: بالضبط، لأن العملية التعليمية هي عملية تراكمية، هي بناء ما بنقدر نعكد السكر فلما نسوي إحنا إيش الأساس.
1: صحيح.
0: فبالتالي هي عملية تراكمية حتى أن الطالب يستطيع أن يأخذ حقه في التعليم.
1: صحيح. أشكرك جزيل الشكر أستاذ بسام أبو عساف، مدير إحدى مدارس المغير، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: يعطيك العافية.
1: شكرا. مع السلامة. هذا هو الوضع في الضفة الغربية، وهو نتاج لخليط من العوامل أساسها طبعا كل ما يجري من ممارسات المستوطنين، الجيش وكل السياسة هناك. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة،
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
4: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا، فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات.

0: مناسبات رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

0: سنين. سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلي وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
0: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق. المنتصف مع شيرين يونس.
3: أربع وأربعون دقيقة بعد الواحدة، أهلا بكم من جديد. كشفت وثائق أرشيفية نشرت في الذكرى العاشرة لوفاة شمعون بيرس تفاصيل لقاء سري جمعه بالملك حسين في قصره في عمان عام 93، ووضعت خلاله تفاهمات أولية مهدت لاتفاق وادي عربة، وكشفت لبروتوكولات كيف وضعت اللبنات الأولى للسلام بين الأردن وإسرائيل طبعا قبل عام من توقيع اتفاق وادي عربة. الزميل وديع عوودي، أهلا بك وديع معنا هنا في الاستوديو.
4: يعطيك العافية أستاذ شيرين.
3: تقرير مطول كتبت حضرتك عن هذا الموضوع، هيك نفوت شوي ببعض التفاصيل. شمعون بيرس بال93 كان وزير خارجية؟ لا
4: طبعا، كان رئيس الحكومة رابين بعد انتخابات 92، تلك الانتخابات التي كانت قد قامت بفضل دعم الكتلة العربية المانعة، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطي العربي. كان رابين رئيس الحكومة، شمعون بيرس وزير الخارجية الذي كان يحلم بشرق أوسط جديد. واليوم بعد رحيل، بذكرى العاشرة لرحيل شمعون بيرس في نهاية هذا الشهر، قبل 10 سنوات رحل شمعون بيرس، مركز بيرس للسلام يصدر اليوم بهذه المناسبة مجموعة من البروتوكولات ومحاضر جلسات سرية، لقاءات سرية اللي قام فيها جزء من تلك التي قام بها شمعون بيرس خلال هذه المدة الطويلة عمر شمعون بيرس بعمر إسرائيل ومن مؤسسيها الكبار. وواحدة من هذه البروتوكولات شيرين ترتبط بالعلاقات السرية بين إسرائيل وبين الأردن، تلك القصة التي كتب عنها الكثير سواء في تقارير صحفية وتحقيقات تلفزيونية وكتب عبرية وأجنبية منذ النكبة وقبل النكبة حتى، منذ الملك عبدالله الثاني وغولدا مائير كتب الكثير.

0: بما ورد اليوم في بروتوكولات مركز بيرس للسلام بهذا الخصوص. الحديث يدور عن أن شمعون بيرس تلقى في العام 93 أو في العام 92 رسالة من عمان مفادها أن العاهل الأردني الراحل الملك حسين يرغب بلقائه من أجل التحدث في موضوع هام. فاحتار الطرفين في البداية أين يتم هذا الاجتماع، واتفق لاحقا على أن يتم في قصر رغدان في عمان. طار شمعون بيرس هناك بعدما أن تنكر بشخصية أخرى، وضع تقية على رأسه وقام بتغيير بعض ملامح وجهه، ورتب له أيضا شارب
1: اصطناعي. زي عملية للموساد يعني.
0: صحيح، كما حصل في كثير من الأمور. هناك بعض الأحيان تجدين أن الواقع تفوق على الخيال، أو على الأقل الواقع يشبه الخيال، يشبه التلفزيون، أحيانا السينما تشبه الواقع ومستوحى من الواقع. واستقبل العاهل الأردني الملك حسين شمعون بيرس هناك في استقبال حميم، في استقبال دافئ كما يليق بالملوك والرؤساء. وحسب هذه البروتوكولات كان الملك حسين شفافا ودودا مضيافا، وقال من جملة ما قاله باح لشمعون بيرس أنه مريض، وأنه لم يتبقى له في العمر سوى سنة أو سنتين، ولذلك هو يريد أن يورث أخيه في تلك الفترة. الأمير حسن كان هو ولي العهد وليس ابنه.
1: صحيح.
0: السلام وما هو من شأنه أن يخدم الشعبين والشباب وما إلى ذلك.
1: لقاء وديع كان بعد اتفاق أوسلو يعني، ولا قبل سبتمبر؟
0: الحديث يدور على أكتوبر 93 بعد اتفاق أوسلو وقبل اتفاق وادي عربة. وعمليا حسب البروتوكولات جاء هذا الاتصال، المكالمة، المبادرة من العهد الأردني الملك حسين إلى شمعون بيرس على ما يبدو على خلفية أوسلو من أجل التمهيد لتوقيع اتفاق الذي عقد أو وقع لاحقا في أكتوبر 94، اتفاق وادي عربة بين إسرائيل وبين الأردن. في هذا الاجتماع باح الملك حسين لشمعون بيرس أنه مريض، وأنه لم يتبقى له سوى الوقت القليل، وهناك حاجة ملحة لأن يورث ابن ولي العهد كما كنا هذا الاتفاق اتفاق السلام. ومن جانبه تحدث شمعون بيرس حسب البروتوكولات عن ضرورة اغتنام هذه الفرصة التاريخية. وقال شمعون بيرس من جملة ما قاله للملك الأردني: أولا أبدأ استعداده للذهاب إلى اتفاق سلام بسرعة. وقال إن بيرس البروتوكول قال إن بيرس طرح رؤيته للتعاون الاقتصادي الإقليمي بما يشمل بنى تحتية حديثة، موانئ بحرية، وشوارع تستخدم أساسا للاتفاق تتم بلورته لاحقا. الحديث طبعا عن شوارع إقليمية لتكون جزء من عملية المواصلات التجارية في المنطقة والسياحية. ثم يقول بيرس: استنادا لهذه المستندات لدينا أحلام كثيرة وأمال للمستقبل. عقب عليه الحسين بالقول: أنا شريك للالتزام بالتغيير وبإعطاء الأجيال الشابة فرص للحياة مع شعور بالأمان يتجسد بالسلام. هذه البروتوكولات شيرين. يقول في هذه البروتوكولات يقول الملك حسين لبيرس أنه يشعر بأن الأيام تمر بسرعة وهناك حاجة لتطبيق ما يحلم به. ويستذكر على مسامع شمعون بيرس يقول له: في عام 1951 شهدنا حدثا مأساويا تمثل بقتل جدي، والحديث طبعا عن الملك عبد الله الثاني الذي قتل في المسجد الأقصى في عام 51، وأنا أريد توريث أخي الأمير حسن ولكل النظام الحاكم أفضل الخيارات. ربما تبقت لي سنة أو سنتين إلى آخره، صدع كل شيء على كفة الميزان. في المقابل وصف شمعون بيرس الدعم الجماهيري المتصاعد للسلام في إسرائيل وفي المنطقة، وقال: هناك دعم عظيم في الرأي العام اليوم لاتفاق السلام، لقد مل الشباب وفاض بهم. والترجمي طبعا الترجمي
1: لما قاله
0: لما جاء في اللغة العبرية البروتوكول طبعا. المبني على بروتوكول الهاشمي
1: ديوان الملكي
0: مل الشباب من الحروب والفقر وفقدان الحريات. يستنتج من هذه البروتوكولات أنه في تلك الليلة في عمان تم عمليا توقيع مسودة تفاهمات بين بيرس وحسين شكلت لاحقا برؤوس أقلام طبعا
1: لبنى الأساسية للاتفاق
0: تماما 100% مصدرا وأساسا لاتفاق وادي عربة بعد عام في أكتوبر عام 1994. من يزور الأردن، تحدث بالأمس أنا مع صديق عادم من الأردن ويقول أن الوضع في ويذهب إلى الأردن تباعا يعني. يقول لم يرى الأردن
1: يقدر يعمل مقارنة
0: أوضاع اقتصادية صعبة جدا للغاية، وحالة الأردنيين في الصيف وحتى في عمان من ناحية العطش والماء والحاجة للماء يعني تثير الشفقة.

0: وأنا لماذا أستذكر ذلك؟ لأن هذا الاتفاق الذي قيل عنه الكثير بأنه سيثمر الكثير من النتائج بالنسبة للأردنيين لم يثمر حتى من حيث الماء. كانت إسرائيل قد التزمت في ملحق المياه بأن تحول 50 مليون متر مكعب من بحيرة طبرية إلى الشريعة إلى الجانب الأردني، ولكن هذا لم يحدث. الاتفاقيات السلام في كثير من الأحيان كما هو الحال مع أوسلو تتحدث في الكثير الكثير في الهواء عن الأحلام وعن التعاون والسلام والمحبة والأمان والاطمئنان، على أرض الواقع تبقى الأمور عبوسة مكفهرة كما هو الحال أيضا في هذا الموضوع. طبعا احنا نتحدث عن هذا الموضوع شيرين، هناك يعني إشارة إلى ما ورد في الماضي حتى في اللغة العبرية عن مثل هذه اللقاءات السرية. يحضرني في هذا المضمار كتاب للبروفيسور أستاذ التاريخ في الجامعة العبرية إيلي بودي، اللي كتب قبل 4 سنوات كتاب ظريف جدا، أنا طولت روحه عليه لأنه مع الأيام بتصير الآن قدرته على القراءة، قراءة الكتب اللي 600 و500 صفحة بتخف. وانت بتعرف ان انا كبرت بالعمر.
1: لا شباب ابو محمود،
0: بتشوفيني هنا كنت افوت على الاستوديو بقولكم بردان، مش بردانين، بطلع انا اللي بردان بستنتج ان انا كبرت. فبقول انا طولت روح عليه لانه مثير مدهش، يكشف اسرار العلاقات العربية الإسرائيلية الإسلامية
1: في بالجانب الأردني. في إشي تشابه مع ما يذكر الأرشيف؟
0: هذا الكتاب لإيلي بودي اللي اسمه من العشيقة السرية إلى العلنية، مبلغش لدعابة سيبور، هكذا اسم عنوان الكتاب. فيه قصص وحكايات عن لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وعرب، تشمل طبعا العاهلين الأردنيين الراحلين الملك عبد الله وحفيده الملك حسين. في هذا الكتاب يستعرض بودي فصولا من هذا من هذه العلاقة التاريخية، ويقول انه للمرة الاولى كانت اللقاءات بين اسرائيل وبين الاردن قبل 48 وتعود الى ايام دافيد بن غوريون وجولدا مائير وموشي ديان الذين ذهبوا الى الاردن في كثير من الزيارات الليلية والسرية. ويقول في من جملة ما يقوله إن إسرائيل أدارت علاقات محظورة في حقول غريبة، أحيانا بعيدة وقصيرة وأحيانا مكثفة ومن تحت الطاولة، ويقول إنها لم تحب ذلك لكنها اضطرت للتعايش أن تكون عشيقة سرية، بمعنى أن العلاقات سرية وليست علنية. ثم يقول وبذلك ننهي إن واحدة من هذه اللقاءات كان قبل عام 48 حينما ذهب أو بعث دافيد بن غوريون عزرا دنين رئيس القسم العربي في مخابرات الهجانة مع جولدا مائير وتظاهرا بأنهما زوجان، فارتديا قبعة شركسية بينما ارتدت هي زيا عربيا، وسارا في طريق ملتوية حتى وصلا قصر الملك في عمان. وفي اللقاء اقترح عليهما تسوية الدولة الواحدة التي تشمل حكما ذاتيا لليهود على أن يتم ضم الدولة هذه للأردن، بمعنى بسائر فلسطين إلى الدولة الأردنية أو المملكة الأردنية الهاشمية. بعد عام فاجأته جولدا مائير بقالت له نلتقي بعد الحرب، والقصة طويلة. في هذا الكتاب يقول إيلي بودي، انتبه شيرين، تم بين الملك حسين وبين قادة إسرائيل 33 لقاء سري منذ أن يعني قامت إسرائيل وحتى رحيل الملك حسين في عام 99. ويسرد الكثير من تفاصيل مثل هذه اللقاءات، منها اللقاء اللي كان عشية عام حرب 73 في مسادة جابته طيارة الهليكوبتر وكلهن السادات وحافظ الأسد بدين يشنوا حرب على إسرائيل، وأنا بجملهن مجاملي بقدرش أنضم معهن، بس يعني أنا صحيتكو. في كتاب مذكراته كسرجن
1: ذكرنا بإيش اليوم نشر، بس ما عناش وقت شوي نحكي عنه كمان. هاي
0: بكل في مذكراته هنري كيسنجر أنه بسخرية طبعا فقط في الشرق الأوسط يمكن أن يطلب طرف في الصراع إذنا من العدو كي يكون بخطوة عسكرية ضده. كان الملك حسين طلب من إسرائيل انطيني فرصة أني أنضم للسادات وحفظ الأسد، بس على عينك يا تاجر قالوا له لا، بتصير القصة مختلفة. طبعا الإشارة تعتك في محلها محمد بن زايد وكامل عباس أو عباس كامل رئيس المخابرات المصري أبلغ إسرائيل بطوفان الأقصى قبل 7 أكتوبر. نتنياهو رفض أو نفى ذلك،
1: لم يطلع الأجهزة الأمنية صحيح،
0: لكن شلومو إلدار في كتاب الجديد اللي اليوم انعكس في عنوان رئيس في هارتس يؤكد ذلك ويقول مصادر كثيرة ومصداقة.
1: بالتأكيد. طيب هاي للحديث بقية أيضا في هذا الموضوع، أشكرك جزيل الشكر زميلنا وديع عواودي، وطبعا هنا ختام المنتصف والشكر موصول لزملائنا في التحرير.

والإعداد عزمي داريني، هندسة الصوت الياس عبد الملك، الإنتاج ميساء عساف، الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس موسى بصول. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: خذ حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدي.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
6: وهي عناوين حسابك لليوم. رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. فرضت محكمة الصلح في حيفا على القيادي في حركة أبناء البلد رجا غباري عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة 9 أشهر في ختام قضية قضائية استمرت أكثر من 8 سنوات. كانت المحكمة قد أدانت غباري بتهمتي التماهي مع منظمة إرهابية والتحريض غير المباشر على الإرهاب على خلفية منشورات نشرها عبر فيسبوك، فيما كانت النيابة قد طالبت بسجنه فعليا لمدة تتراوح بين 16 و40 شهرا. أعلن حزب الليكود ضم عضو الكنيسة السابق إلي جولد شمتيل قائمته لانتخابات الكنيسة 26، بعد أن سبق أن شغل عضو

0: تدعوت إلى توتر في علاقاتها مع الولايات المتحدة، فيما أبلغ الدبلوماسيون بريطانيون واشنطن بأن الإجراءات ستكون رمزية في معظمها ولن تؤثر بشكل ملموس على العلاقات التجارية أو الأمنية مع إسرائيل. من جهته قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن واشنطن سترد في حال مضت بريطانيا في فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، محذرا من أن الرد قد تكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد البريطاني. في سياق آخر، أعلنت بريطانيا تجديد العقوبات على إيران ضمن إجراءات قالت إنها تهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي وأنشطة أخرى تعتبرها معادية، وتشمل الإجراءات توسيع القيود التجارية والتكنولوجية والحد من وصول إيران إلى النظام المالي البريطاني. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران ستواصل ما وصفه بمقاومة الهجمات بقوة حتى يتراجع من وصفهم بالمعتدين عن أفعالهم. وأضاف بزشكيان أن إيران عارضت الحرب دائما، لكنها ستواصل الدفاع عن نفسها والحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض منطقة الحرب في اليمن لأربع غارات سعودية، ويأتي ذلك بعد هجمات استهدفت منشآت طاقة جنوب السعودية. حملت المملكة الحوثيين مسؤوليتها مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي اعتداء على أراضيها ومواردها. وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد أعلن في وقت سابق استهداف منشآت لأرامكو ومواقع أخرى في السعودية بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، محملا الرياض مسؤولية التصعيد. قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون على الأقل بجروح متفاوتة جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، فيما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم طال بنى تحتية حيوية. وجاء الهجوم عن انتهاء وقف مؤقت لإطلاق النار، وأعلن قبيل زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريت كوشنر إلى كييف ضمن جهود لإنهاء الحرب. أحوال الطقس. يكون الطقس اليوم حارا ويطرأ ارتفاع طفيف لتكون الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة، ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً. ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه، لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان. ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض، بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه. وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر. وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: معك مع أنس أبو دعبس.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا عن التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي وكل ما بينها بتأثيراتها على مجتمعنا. وهذه المرة حديثنا خاص أكثر، ضيفنا في هذه الحلقة من النقب. أهلا وسهلا فيك عثمان الشيخ.
2: أهلا فيك أنا، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا فيك، شرفتنا. عثمان رائد أعمال، مدير عام شركة سراج تكنولوجيز، عن جد إحدى الشركات الأبرز في النقب في الهاي تك. تم اختياره في ضمن العديد من القوائم الشخصيات المختارة، فوربس 30 أندر 30، مجلة جلوبس وغيرها الكثير. عمل سابقا في الفريق المالي لشركة بروكتر أند جامبل، تدرب في القسم التجاري في مكتب المحاماة جولدفارب زيلجمان، وأيضا عمل في شركة المحاسبة KPMG. إذا هذا الشيء الزاخر اللي موجود معنا كمان مش كافي، فهو أيضا في الأكاديمية كمحاضر في جامعة بن غوريون. ملحق عليهم كلهن عثمان؟
2: والله في صعوبة معينة يعني الأولاد بيشكوا آخر فترة، بس الحمد لله نحاول نوازن ما بين العمل وبين البيت.
1: اولا على صعيد شخصي، احنا يعني استنينا هذه الحلقه كثير لحد ما زبطت، يعني انه تكون معنا. بشكل عام قليل ما بنشوف ناس اللي هم من خارج الهايتك كمهندسين او كمبرمجين انهم يكونوا مدراء في شركات ستارت اب وفي شركات هايتك. معاك هذه الحاله انه يعني من محاسب لمدير في شركه هايتك، كيف بتصير هذه؟
2: طلع المسار اللي مشيته حتى في اماكن الشغل اللي حكينا وحكيت عنها، كنت اكثر في الاقسام اللي بتتعلق في متابعه ومساعده الستارت ابس، في تجنيد الاموال، في اداره الاموال، في كل جوانب التسويق. فأعتقد أنه التعليم الأكاديمي اللي اكتسبته والخبرة المهنية اللي كانت معي في هذه المكاتب ساعدتني أنه أدير الشركة. صح أنا بشتغل في شركة هايتك، بس زي أي مصلحة فيها جوانب إدارية، من تجنيد أموال لتسويق لإدارة موظفين، بجانب طبعا شغلنا كشركة برمجيات اللي بتطور برمجيات وبتكتب كود. في جوانب أخرى اللي لازم إحنا كمان نهتم منها، واليوم بعد 8-9 سنين ومع الاي اي كمان بقدر اعرف اكتب كود.
1: يعني صراحه يمكن توقعت ان هذه من اكثر المشاكل، لحد اللي هو يعني مش جاي من عالم البرمجه انه يدير موظفين اللي ممكن يشتكوا من كتابه كود ولا من نوع من الضغط من هذا المجال. يمكن الحين نوعا ما الذكاء الاصطناعي بيساعدك في هذا الجانب الاداري. بس شوي نعطي المستمعين خلفيه عن شركه سراج، ايش الخدمات اللي بتقدمها، وكيف ممكن بالاخر عن جد يكون في مدير اللي هو مش مبرمج في رأس هذا الهرم.
2: شركة سراج شركة تكنولوجيا وجدت قبل 8 سنوات، اللي بتطور برمجيات وتشتغل مع شركات كبرى عالمية ومحلية في عدة قطاعات، أهمها قطاع الصناعة، وكمان نشتغل مع شركات هايتك. احنا كشركة كمان بنطور منتجات للشركة نفسها اللي احنا بنسوقها في مصانع وفي كمان قطاعات ثانية مثل المجالس المحلية. والمميز انه المبرمجين والمبرمجات في الشركة اغلبهم ككل من مجتمعنا العربي البدوي في النقب، وهذا شيء احنا بنفتخر فيه. اليوم تقريبا في الشركة في عشرات المهندسين والمهندسات، وكلهم من ابناء مجتمعنا، وهذا شيء واحد من الاشياء اللي بنهتم انها تكون موجودة دائما وتكمل. بدينا من فريق صغير 4 مبرمجين، والحمد لله مع السنين كبرنا وتطورنا.
1: هذه نقطة لافتة عثمان الشيخ، انه احنا بشكل عام بنشوف شركات اللي لما بتحكي على بين قوسين على السطر المتعلق في الربح في الاخر، فبتستعجل انها توظف وتغير من مبنى الشركة، يعني نوعا ما البحث عن افضل مهندس، افضل من مصمم الى اخره، وبالتالي ممكن هذا الشيء بيجي على حساب ابناء المجتمع العربي نفسه. فما بالك في النقب، انتم موجودين مش في منطقة اللي فيها وفرة من القوى البشرية المحلية، وأكيد مش موجود يعني في منطقة مثل المركز في تل أبيب أو هرتسلية اللي كثير من الشباب والمهندسين والمهندسات يعني مستعدين كمان أنهم يجوا على هذا المكان. قديش في صعوبة أنك

0: تبني فريق في النقب في مجال الهايتي خاصة؟
1: احنا موجودين في بئر السبع المكاتب تبعاتنا في بنيات جافيام، ومن بين اكثر من 100 شركة احنا الشركة الوحيدة اللي هي شركة عربية بدوية موجودة. غير هذا احنا نفتخر فيه. المبرمجين والمبرمجات عندنا من كل انحاء النقب، وفي عندنا كمان اشخاص اللي جايين من قرى غير معترف فيها، اللي اثبتوا على مدار السنين انه الطاقات والقدرات اللي موجودة عندهم تضاهي، ما بدي أقول لك مبرمجين في تل أبيب، إنما مبرمجين خارج البلاد. في عنا واحد من المهندسين حل مشكلة اللي واحد من زبائننا في ألمانيا ما قدر يحلها، ونفس الشخص آخر اليوم برجع على بيته في قرى غير معترف فيها، ما في عنده مي أو كهرباء، وثاني يوم بيجي على المكتب بيفتح الماك بوك وبحط الإيربودز. والقدرات اللي عنده واللي عند باقي المبرمجين والمبرمجات تضاهي قدرات يعني أشخاص اللي كان عندهم أكثر إمكانيات. فتتفاجأ قديش في عنا طاقات اللي كانت تستنى لفرصة لمساحة إنها تظهر هذه الطاقات، وشبابنا وبرفعوا الرأس.
0: هذا يعني أولا مدعاة للفخر، وعن جد يعني يعطيكم ألف عافية. يعني كحد اللي نوعا ما مواكب عمل سراج من بداية سنواتها، يعني بشوف لأي درجة هذا الشيء بيعطي كمان الأمل لحتى للي موجودين من خارج قطاع الهايتك في النقب وخارج النقب لما بيشوف هذه الأمثلة. بس إذا بنيجي كمان خطوة شوية لقدام عثمان الشيخ، وانت يعني بتحكي على نوع من الإنجاز اللي تم من خلال هذه الشركة، ولكن في سراج يمكن لما احنا بنحكي على طواقم من هالنوع احنا بنحكي غالبا عن طواقم اللي ما عندها خبرة، أو في عالم الهايتك بنسميهم أكثر جونيورز، اللي هم جايين من المراحل الأولية لهم في الدخول في عالم الهندسة والبرمجة وكل عمليا وظائف الهايتك المتعددة. في هذا المحل احنا اليوم برضو بنشوف تغيير كبير جدا، أولا على صعيد الإدارة، قديش صعب أنه دير يعني شركة اللي هي بتعتمد على جونيورز، هل هذا هو الواقع عن جد؟
1: طلع صناعة الهايتك هي صناعة متقلبة جدا، فيها مرات مكان اللي بتكون فيه عالي ومرات مكان اللي بتكون فيه واطي، في كثير متغيرات، ولازم احنا دائما نكون مواكبين هذه المتغيرات. يعني بعطيك مثال من اخر اسبوع، مثلا اليوم عملة الدولار اللي نزلت مقارنة او ضعفت مقارنة بالشيكل، فهذا شيء مثلا كثير بضر في صناعة الهايتك، لانه اغلب الاستثمارات او اغلب المدخولات من الشركات هي بتصير بالدولار،
0: وبالتالي عمليا انت بتدفع لموظفينك بالشيكل، وبالتالي صار وكأنه قدراتي التشغيلية وكأنها خفت يعني.
1: صحيح. فإحنا كشركة هايتك بنواجه المشاكل اللي أي شركة الموجودة في تل أبيب بتواجهها، كمثال الدولار، كمثال ممكن نحكي كمان شوي عن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة للمشاكل العادية أو تنحكيها التحديات العادية الموجودات لشركات هايتك عادية. فإحنا
0: أزمة اقتصادية وحرب وتسكير وحدث ولا حرج.
1: صحيح. فإحنا في عنا التحديات اللي هي خاصة فينا، فنتعامل مع التحديات مرتين، التحديات العادية والتحديات الخاصة. بس الحمد لله أثبتنا القدرات تبعتنا. أنا بدي أحكي لك إيش كمان على على على كل الوسط العربي. يعني قبل فترة شفت صورة نشرها الصديق فادي سويدان لعدد الستارتابس العرب في مجتمعنا العربي هون، وفي أكثر من 42 شركة فيها أو مدخول أو جندت استثمار، وجزء كمان منها اللي سوى إكزيت. مرات إحنا عشاننا مفرقين بنحس يعني كل شركة هي أو إنه عدد قليل، بس صحيح. لما نجمعهم هيك في عنا القدرات، في عنا أمثلة للنجاح. في شركات اللي سوت إكزيت آخر فترة وكنا سمعنا عنها، زي الشركة تبع الدكتور هشام طه كمثال.
0: صحيح.
1: واستثمارات اللي جندت. فإحنا عنا الطاقات، وأنا أفضل دايما نحكي من المحل اللي مش بيبكي دايما، إنما من نقطة قوة.
0: يعني واضح انه في بالوضع الحالي كمان هذه يعني بين قوسين النجاحات، ولكن بالمقابل في نوع من التخوف حول كل موضوع الجونيورز خاصة، لأنه يعني في كمان أهالي اللي أولادهم الآن بتعلموا في الجامعات وبيسمعوا عن تسريح موظفين بالجملة من الشركات الكبيرة، بيسمعوا عن صعوبة

0: الدخول والتوظيف بالشركات بغض النظر عربية أو غير عربية، بيسمعوا عن أنه كل وظيفة بتنفتح يعني بفوت عليها 1000 سيرة ذاتية إذا مش أكثر، فبالتالي هذا الشيء بيخلق نوع من علامات السؤال، تردد في هذا المحل. لأي درجة عن جد إحنا نقدر نبني على جيل من الجونيورز اللي موجود الآن، ممكن في البيوت ممكن في الجامعات، اللي ممكن يكون في المجتمع؟
1: سؤال ممتاز، هذا إيش أنا بواجهه في آخر فترة بشكل يومي. تعال نحكي شوي عن الذكاء الاصطناعي وإيش هو بيسوي. أو قبل الذكاء الاصطناعي، إحنا في صناعة الهايتك في كل فترة في ثورة معينة. قبل 10 سنين أو 20 سنة كنا في ثورة الموبايل التلفون، بعد 10 سنين كنا في ثورة الكلاود السحابات وكل ما شابه. وكل ثورة بتسوي disruption، بتسوي
0: تطلع جزء من الناس، بتعمل تصنيف من جديد لكل السوق.
1: ومش بس هيك، بتسوي كمان ضبابية معينة لحد ما السوق يوصل لمرحلة التوازن. أعطيك بس مثال، 60% من الأعمال أو الأشغال الموجودة اليوم ما كان، أو الوظائف ما كانت موجودة قبل 10 سنين، إنما خلقت بعد ما صاروا تطورات تكنولوجية في مجالات معينة. ونفس الشيء رح يكون مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي رح يجيب معاه فرص جديدة، رح يجيب معاه وظائف جديدة، بس احنا الحين في مرحلة انتقالية ضبابية اللي احنا مش فاهمين كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يأثر على سوق العمل، كيف ممكن يأثر على البزنس، كيف ممكن يأثر على الأشياء اللي بنسويها في اليوم يوم. بس مع الوقت رح يصير في توازن، ورح يكون في أشياء جديدة، وظائف جديدة اللي احنا بنحتاج إلها الجونيورز. اليوم كل عالم مثلا الذكاء الاصطناعي خلق وظائف اللي ما كانت قبل 3 أو 4 سنين، زي برومت انجينيرينج، تكتب برومت للديتا ليبلينج والآخره، تسوي ايجنتس. بالعكس أنا حسب رأيي أنه الجونيورز في السنوات الجاي رح يكون عندهم أفضلية معينة، لأنهم نقدر نسميهم AI natives، يعني ولدوا في هذه الثورة. أول إشي سووه لما برمجوا واستخدموا هذه الأدوات، فهو لما يجي على محل الشغل هو مش لازم يسوي أو يستوعب أدوات جديدة، إنما هي أدوات اللي هو تعلمها وعي معها، فهذا بيعطيه أفضلية معينة. فعشان هيك أول شيء نصيحتي بشكل عام بغض النظر عن الهايتك، إنه روح تعلم موضوع اللي أنت بتحبه. تروح تتعلم لأنه حكولك في الهيتك في مصاري، تروح تتعلم لأنه حكولك إذا بتصير طبيب فأنت راح تكون في محل مرموق، روح تتعلم موضوع اللي أنت بتحبه. فأنا بقى من إنك أنت تعلمت موضوع اللي أنت بتحبه، أنت راح واحد تبدع فيه وراح تنجح فيه. فاللي راح يتعلم هيتك فيش عندي شك إنه في آخر المطاف راح يلاقي شغل، يمكن يأخذ وقت، يمكن الصورة اللي راح يشتغل فيها هي صورة شوي مغيرة. بمعنى اليوم مش لازم بس نعتمد على الوظائف التقليدية في الشركات، مع كل أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن أنت بحالك تنتج أدوات اللي الآخرين يستخدموها.
0: صحيح.
1: ممكن أنت تتعلم أدوات اللي تساعد أو تعطيك أفضلية معينة. فنصيحتي، واحد، واكبوا الثورة والأدوات اللي بتولدها كل يوم، اعرفوا استخدموها. ونصيحتي للطلاب أو اللي مقدمين على هذا المجال، يركزوا يركزوا أكثر أو يختاروا مواضيع ويكتسبوا مهارات اللي تعطيهم أفضلية في طرق التفكير.
0: صحيح، لكن بالمقابل احنا بنشوف انه كثير من الشركات اللي ما زالت يعني لما تفتح وظيفة تقريبا ما بتطلع على يعني على السيرة الذاتية اللي بتيجي لحد اللي هو ما عنده هذه الخبرة. طبعا هذا الشيء يعني نوعا ما هو معضل بحد ذاته للسوق ولل يعني للمقبلين على العمل في المجتمع العربي. بس في حالتكم في سراج انتم ما بتتعاملوا بهذا الشكل بتخيل، فكيف عن جد ايش الشيء اللي موجود في سراج اللي بيسمح انه شركة تقوم بين قوسين اغلبها بناء على جونيورز وتقدر تحقق ارباح وشغل ومشاريع، وبينما هذا الشيء اقل بنشوفه بالسوق بشكل عام؟
1: تعال نحكي انه اول شيء الجونيورز اللي بدوا في السراج اليوم هم
0: سينيورز
1: تيم ليدرز، اللي بيقودوا فرق وبيقودوا زبائن وبيطوروا منتجات. هذا واحد. اثنين، احنا في عنا كمان بجانب التكنولوجيا والبزنس في عنا سوشيال ميشن، عنا مهمة اجتماعية نخلق رول مودلز وأمثلة نجاح، إن إحنا نعطي فرص. فواحد من الأشياء اللي بنسويها مثلاً إن إحنا كل 3 أشهر أو 6 أشهر في عنا برنامج للمتدربين، بنجيب

0: اللي هم طلاب في الجامعات أو خريجين جداد من منطقة النقب، وبنعطيهم فرصة إنهم يفوتوا على عالم الهايتك عن طريق إنهم يكونوا جزء من طاقم اللي بيطور برمجيات، أو بيكون في جزء من من من من مشاريع حقيقية، وهذا بيعطيهم الفرصة، بيعطيهم الخبرة،
1: وهذا مهم يعني بحد ذاته. برضه فيه له أبعاد يعني إضافية اجتماعية واقتصادية. أنا معني إنه نتوسع شوي أكثر في هذا المجال، في هذا النموذج الخاص، ولكن رح نطلع بداية لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع لتكملة هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ، مدير العام لشركة سيراج. خلونا على بال.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
8: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: المستمعات والمستمعين، يا مرحب صوت التك. هذه الحلقة اليوم عن يعني جانب مختلف عن الحلقات المعتادة في صوت التك، وحديثنا بخص أيضا الجونيورز أو المبتدئين في سوق العمل، وكمان عن عدة مواضيع أخرى مع ضيفنا عثمان الشيخ. أهلا وسهلا فيك من جديد.
0: أهلا.
1: يعني عثمان كمان في شركة سيراج تكنولوجيز اللي حضرتك المدير العام فيها، وكمان في شركات أخرى، بنشوف أنه في استقطاب، ويعني مساحة اللي بتنعطى كمان يعني الموظفين في بداية طريقهم، بداية مسيرتهم المهنية، على إيش بتدوروا؟ على أشياء اللي هي موجودة عند الجونيورز اللي ممكن مع قلة الخبرة تبعتهم، مع ذلك إنه يكونوا يعني جزء من فريق اللي أنت تبني عليه، إنه عن جد يقدر يبني التكنولوجيا المتقدمة اللي أنت معني فيها.
0: أول شيء مهم جدا يكونوا مواكبين كل الأدوات والإمكانيات اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يعطينا إياها. فلما بنكون في مقابلة عمل والشخص اللي قبالنا بنشوف انه هو ضليع في اجدد الاشياء، في انه هو في اجدد الادوات، انه هو بيستخدمها وبيعرف كيف يستخدمها، فهذا اشي ممكن يعطي نقاط. اثنين، مهم جدا انه كمان الشخص يكون فاهم لسياق الاشياء. اليوم الشغل او المتوقع من المبرمج او المبرمجة هو مش بس انك تكتب كود، اليوم الاي اي ممكن يكتب الكود، بس ان احنا

0: المبرمجين الأفضلين هم بيقدروا يفهموا السياق، بيقدروا يفهموا ليش إحنا بنسوي هذا الإشي، كيف الكود اللي بنكتبه بنقدر نسخره نوصل للهدف اللي إحنا بدنا إياه. ففهم السياق العام هو مهم جدا. وثلاثة الإمكانية إن أنت من الأوتبوت اللي بيطلع لك من الأدوات تبعات الـ AI يكون عندك نظرة اللي تقدر تعرف إيش صح وإيش غلط. يعني واحدة من الأشياء اللي
1: تحكي بالأساس يمكن عن مهارات لينة اللي هي مكملة مش بس على الجانب المهني اللي هو بيقوم فيه بدور اليوم. يعني
0: صحيح، يعني أنا أعطيك مثال، في عنا واحد من المبرمجين اليوم مسؤول كمان يقعد مع الزبون ويفهم إيش متطلبات التطبيق، وهو يعطي سبورت إذا لازم، ويقدر
1: تحكي عن مهارات تواصل وعن مهارات لغة وعن مهارات تجارية ممكن يكون فيها جانب مبيعاتي وتسويق.
0: صحيح. اليوم سموه إكس إنجينير. يعني كان زمان في مبرمجين اللي بيكتبوا بس باكند، مبرمجين بس بيكتبوا فرونتد، مبرمجين بس بيسوي أوتوميشن. فاليوم متوقع من المبرمج إنه يعرف يتعامل مع أي مهمة ويكون عنده المهارات إنه يتعلم سريع. فواحدة من الأشياء اللي إحنا بندور عليها في مقابلات العمل هي واحد طريقة التفكير، اثنين القدرة على التكيف مع مهمات مختلفة اللي ما كنت عارفها قبل، في عن طريق استخدام الأدوات الموجودة اليوم.
1: يعني هذا الجانب اللي أنت بتذكر عثمان بدور يمكن حتى اجتماعي أكثر بيرتبط مع اللي أنت ذكرته في وقت سابق من هذه الحلقة، اللي هو عن الدور الاجتماعي لشركتكم. لما بنطلع على خلال كل السنوات مع كل النمو اللي مرت فيه سراج، نشوف أنه في يعني زي محاولة للتوازن ما بين شركة ربحية اللي في الآخر يعني في عندها منافسة وفي عندها بالآخر زباين اللي بيدفعوا مقابل خدمة اللي لازم تكون في أحسن شيء ممكن في سعر مقبول وما إلى ذلك، وبين أنك يعني في عندك دور مجتمعي تفتح أبواب لابن بلدك في تل السبع ولا ابن رهط ولا ابن القرية الغير معترف فيها، وفي الآخر اللي جاي من أبو تلول ولا اللي جاي من سعوة في الآخر لازم يقدم أفضل خدمة بغض النظر عن هذه الهوية. كيف بتوفق بين الجانبين؟
0: أول شيء الحلو في الموضوع إنه بس بمجرد النجاح في البزنس فهو بشكل مباشر وغير مباشر بيسوي نجاح مجتمعي. أنا بعطيك مثال، في واحد المهندسين عندك كانوا في أكثر من 15 دولة حوالي العالم في مهمات اللي فيها سووا ديبلويمنت لأيوتي بروجيكتس، في واحدة
1: عمليا خدمات اللي هي متعلقة في إنترنت الأشياء.
0: صحيح.
1: وهذول طلعوا من النقب وعملوا هذه الخدمات في دول خارجية.
0: صحيح. وفي واحدة من هذه الرحلات كانت أول رحلة لمهندس على طيارة وكانت رحلة عمل. فأنا متذكر كيف كنا في المكتب، يعني كنا مبسوطين وكنا على التلفون معاه إيش يعني تيرمينال، وين يعني لقج، كيف بيروحوا على شسمه، وهو طالع على الطيارة أخذ صورة وبعثها، والصورة هذه لفت في أرجاء المنطقة، كنا حسينا في الفخر. هو كان في رحلة عمل بس نجاحنا في عملنا في إله امباكت اجتماعي، تأثير اجتماعي.
1: هل في ثمن بيدفعه مدير شركة لما هو بين قوسين بفضل يفتح الباب لمهندسة جاي من حورة مقابل انه كان ممكن يجيب بين قوسين مهندس افضل جاي من مكان مع خبرة يعني من المركز؟ في ثمن تدفعوه ولا امور بالسليم؟
0: حسب رأيي إن المهندس اللي بيجي من الفرعة ومن حورة ومن أبو تلول ومن رهط مستواه وقدراته تفوق بكثير مهندسين جايين من محلات ثانيات، لأنه الشخص
1: تعرف ايش بيصير حاليا.
0: اسألني ليش
1: ده ذكرك انه ممكن يسمعونا حاليا مدراء من شركات ثانية ياخذوا لك الموظفين الموجودين في الفرع.
0: احنا في عنا كثير طاقات اللي بتدور فرص، ومجتمعنا مليء بهذول المبرمجين والمبرمجات والشباب والصبايا اللي خلصوا تعليم وبيستنوا الفرص. وطبعا يعني من تجربة شخصية كل واحد من أبناء مجتمعنا وبخص في النقب اللي مرق هذه السيرورة اللي هي مش مفهومة ضمنا وقدر يخلص، فهو

0: بدك تكون عارف انه هو سوى جهد ضرب عشرة من مبرمجين في بيئات اخرى. فبالمرة لسؤالك فيش سعر اللي احنا بندفعه، بالعكس هذا بس بيزيدنا فخر واعتزاز في الطاقات الموجودة عندنا.
1: اذا بنكمل على الدور يعني المجتمعي اللي موجود في يعني عندكم في سراج، احنا بنحكي مش بس على صعيد الموظفين، انما كمان مؤخرا برضو على صعيد الخدمات. بدأت أفهم أنه في جزء من الخدمات هي مش بس على مستوى بنك دولي أو عمليا زبون موجود في ما بين ألمانيا أو الهند، إنما كمان بنحكي على بلديات وعلى سلطات محلية موجودة في المجتمع العربي اللي بدأت تأخذ خدمات تكنولوجية متقدمة. إيش بالضبط نوع الخدمات اللي ممكن تكون مناسبة لهذه المؤسسات؟
0: طلع احنا اليوم على مدار سنين اشتغلنا مع شركات هايتك وشركات صناعة من الكبرى في البلاد وخارج البلاد. بس أكثر مشاريع اللي بتحسسنا فيها في الفخر هي مشاريع اللي أنا بعرف إنه آخر اليوم لما أروح على الدار بقدر أحس في التأثير تبعها. فعشان هيك كثير بسعدنا لما نعطي خدمات لبلديات وسلطات محلية، لأنه في الأخير إحنا بدنا كمان القدرات اللي إحنا اكتسبناها مش بس شركات ثانية تستفيد منها، إنما كمان بلدانا وقرانا وأبناء جلدتنا كمان يستفيدوا منها. وهذه المشاريع اللي بتحسسنا في الفخر.
1: الآخر يعني نوع المنتج التكنولوجي اللي بيطلع من عندك من الحاسوب بالآخر بتشوف موجود على أرض الواقع في البلدان نفسها.
0: صحيح. وفي أمثلة اللي فيها اليوم مثلا واحد من الأشياء اللي طورناها هي برنامج لإدارة كل ما يتعلق في توجهات المواطنين. بس سويناه في طريقة اللي مواكبة للتكنولوجيا اليوم، وكل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي موجود فيها. فمثال اليوم في عنا تطبيق اللي المواطن بينزله بس يصور صورة، الذكاء الاصطناعي بيصنف لأي قسم هذه الشكوى لازم توصل، لأي فرع إذا في أقسام جوا أو أفرع جوا الأقسام لازم توصل، المسؤول عن هذه الشكوى بتوصل وكمان تنبيه إنه انفتحت شكوى. وهيك بنقدر نسكر دائرة كاملة مع أدوات تبع الذكاء الاصطناعي للمسؤولين عن هذه التطبيقات في البلديات. فاليوم هم زي ما هم بيحكوا مع تشات جي بي تي بيقدروا يحكوا مع هذا التطبيق ويسألوه مثلا نحكي لنا وين في شكاوي كثير، أي شكاوي ما تسكرت، مين العمال اللي بيسكروا كثير شكاوي خلينا نشكرهم. وبنحس إنه في تفاعل ممتاز من البلديات، من العمال في البلديات ومن المواطنين. اليوم وصلنا لمرحلة إنه كمان بتتصل على مركز الخدمات البلدية وفي عندك ايجنت اي اللي بيحكي معاك وشغال على 24 ساعة في مدار 7 أيام. فلما إحنا نسخر الثورة اللي بتصير اليوم عشان إحنا نستفيد منها كمجتمع هذه الحالات اللي إحنا بنفتخر فيها وبننبسط فيها. فاليوم إحنا بنشتغل مع عدة سلطات محلية في النقب وقاعدين متوسع لباقي البلاد. وبما إن حكينا عن الذكاء الاصطناعي، طلع الذكاء الاصطناعي واقع، يعني إحنا بنمر في ثورة بتصير وحتغير كثير أشياء، وإحنا لازم نسأل حالنا كمجتمع مش بس كشركات هايتك مش بس كمبرمجين، هل إحنا بدنا نكون منساقين ولا بدنا كمان نكون قائدين في هذه الثورة؟ هل بدنا نكون بس مستهلكين في هذه الثورة ولا بدنا نكون كمان منتجين في هذه الثورة؟ والسؤال الثاني، هل إحنا كمجتمع بدنا بس نتطلع على الثورة ونشوف إيش التبعيات تبعتها علينا، ولا بدنا نستخدمها ونسخرها عشان نساعد أنفسنا ونتقدم في مجتمعاتنا ونسوي قفزة؟ فهذه الأنواع من المشاريع اللي فيها أنت بتستخدم الذكاء الاصطناعي والثورة اللي بتصير عشان تقفز في مجتمعك، هو من الأشياء اللي بتزيد عنا الفخر والاعتزاز.
1: أنا بمضي لك على يعني أنه يمكن غالبية ساحقة من المستمعين اللي الآن بيسمعوك هم على الشارع وكذا وشايفين الحفرة اللي موجودة قدامهم على الشارع وبيتمنوا أنه هذا التطبيق يكون موجود عندهم في البلد، راح يكونوا راضيين من هذا الشيء. بس تعال نكون بين قوسين واقعيين شوي عثمان الشيخ، وتعال نحكي على انه الطرف الثاني اللي انت بتاخذه الان بحكي كمدير لشركة اللي بتمشي على هذا الاتجاه، انت نوعا ما انا شعوري انك ماخذ مخاطرة بالتعامل مع مؤسسات اللي في كثير من الأحيان هي مؤسسات

0: بيروقراطية طويلة، مش عن جد يعني موضوع الإنتاجية العالية هو أهم سلم الأولويات، نوعا ما في تأخر التكنولوجيا على عدة أصعدة ثانية، والآن أنت عمالك بتحكي على قفزة، مش بس قفزة نوعية، قفزة تاريخية باتجاه من اللا تكنولوجيا للسوبر ذكاء اصطناعي. ما بتاخذ مخاطرة على هيك شيء؟
1: طلع احنا بنواجه طبعا مشاكل معينة وتعال نسميها تحديات معينة في جزء من المحلات، بس اعتقد انه في عنا افضلين انه احنا بنحكي كمان نفس اللغة وبنفهم العقلية تبعت الاشخاص اللي بيشتغلوا في الجهة الثانية، لانه في الاخير هم جيراننا، هم ابناء مجتمعنا، هم من عائلاتنا. يعني بعطيك مثال، في واحد من الايام اتصل علينا واحد من الاشخاص اللي نزل التطبيق تبعنا ومش عارف يشتغل عليه. فحكى لنا يعني كيف بدنا نصلح وهيك، فقلنا له جهز القهوه وبنجيك على الشق. فتخيل رحنا على الشق، فتحنا الماك بوك عند القهوه والهيل والكانون، بدينا بالله يمسيك بالخير وحلينا المشكله. ومن يومتها الشخص نفسه من أكثر المستخدمين للتطبيق. فلما احنا بنحكي بلغة الناس، وهذا الاشي اللي بديت فيه، لما انت بتسوي اشي لمجتمعك ومجتمعك بحس انه كمان يعني في عنا افراد من مجتمعنا اللي جايين يفوتوا تكنولوجيا لمسارات معينة اللي
0: وعندهم بنستخدمها. يعني بنحسن رسالة حقيقية مع الموضوع،
1: صحيح، فالاستقبال تبعهم بيكون افضل واحسن وبيشجعهم. واليوم طلع اليوم كل مع السمارت فون، اليوم الكل بيستخدم تشات جي بي تي، اليوم الكل عنده تطبيقات. فاعتقد انه مجتمعنا متقبل اكثر اليوم للتكنولوجيا، وفي احنا سيروره اللي بنمرها عندنا كل الصبر، لانه في الاخير هذا مش زبون الموجود برا البلاد اللي بتسوي له عمل معين وبتنسى. هذا إشي إذا بتنجح فيه فأنت أمنت مستقبل لأولادك، وهذا رسالة مهمة جدا.
0: عشان يكون مستقبل لأولادك، تعال نرجع شوي على مستقبل الشركة. هذه المؤسسات معها ميزانيات يعني أمور من هالنوع. عادة أنت بتحكي على مؤسسات محلية اللي ميزانياتها محدودة، البنية التنظيمية تبعتها مش معتادة على أنه تحسب حساب مسبقا لخدمات من هالنوع، وانت بالمقابل بتحكي على شيء اللي رح يكلفك فريق عمل، رح يكلفك خدمات، رح يكلفك برمجة، رح يكلفك سيرفرات بتشتغل. في ميزانيات لهذا المحل؟
1: كمان مرة، احنا اول شيء الميزانيات الاشياء من النوع مش ضخمة جدا، ميزانيات بسيطة. اثنين، اليوم في ميزانيات اللي موجودة في مكاتب حكومية اللي احنا بنقدر نستخدمها ونسخرها لإدخال التكنولوجيا إلى مجالسنا المحلية، اللي بتساعد في عدة أشياء اللي المجالس بتسويها، بسموها تهليخين processes في المجالس. فممكن نلاقي الميزانيات الموجودة. أنا بآمن أنه لما الأشخاص عندهم الرغبة في أنهم يدخلوا هذه الآليات التكنولوجية، فالميزانيات هي المشكلة اللي
0: يعني ما دام هم امنين بالسيروره راح يعرفوا يلاقوا كيف يطلعوا الشك مقابل هذه الخدمات.
1: صحيح.
0: طيب بثير، بتخيل يعني جزء ممكن بنتامل من المستمعين لنا اللي موجودين في ممرات البلديات والمجالس انهم كمان يعني يطوروا هذا الشيء، لانه عن جد كسكان كناس اللي ساكنين في الحارات وفي بلداتنا بيطلع لنا مثل هذه الخدمات، وعن جد يعطيكم العافيه على هذا يعني التوجه. راح نكمل في حديث شوي اكثر عن مستقبل مثل هذه الخدمات والشركات، ولكن رح نطلع مستمعينا إلى فاصل قصير وبعدها بنرجع لتكملة حديثنا مع ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ مدير عام شركة سيراج. خلونا على البال.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير.

0: تغطية عالية وتوفير كبير. دهان إم منير.
1: دهان أكفانير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
2: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك، هذا الموعد الأسبوعي، حديثنا التكنولوجي هو عن كل ما يخص هذا التغيير اللي يصير مؤخرا في مجتمعنا وخاصة في النقب. معنا ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ، رائد أعمال ومدير عام شركة سيراج تكنولوجيز. أهلا وسهلا فيك من جديد عثمان. لما بنحكي على كل ما يخص يعني عمليا التوظيف في النقب في الهايتك وكمان في السنوات الأخيرة، بتذكر لما بديته كان في طاقم اللي عن جد حتى تبني طاقم كان في تقريبا يمكن نص أو كل اللي بيشتغلوا في الهايتك في النقب كانوا في سراج، ويعني كان في كمان دعم من خارج النقب. اليوم صار في كمية أكبر بكثير، اللي درسوا أمور الهندسة، اللي دخلوا في عالم البرمجة والهايتك على كل أنواعها في النقب. شوي يعطينا يعني لمحة عن إيش الوضع القائم اليوم بعد كل هذه السنوات، وخاصة أنه يعني سراج كانت يعني في لها دور مش بس باستقطاب هذول الموظفين، إنما كمان صناعة كمان جيل جديد اللي يروحوا على هذا المجال ويتعلموا. وأنتوا كنتوا يعني من الشركات الأولى اللي أخذت رعاية على هاكاتونز وعلى كثير مسابقات تكنولوجية وعمل داخل المدارس. شو يعطينا لمحة عن هذا الموضوع؟
3: إحنا لما بدينا قبل 10 سنين عدد الأشخاص اللي كانوا بيشتغلوا في المجال كانوا معدودين على الأصابع، ما كانوا كثار. بس مع الوقت بالإضافة لشغل التكنولوجي في عنا كمان بالإضافة للشركة في كمان جمعية اللي هدفها زيادة الوعي لموضوع الهايتك ومرافقة أول شيء طلاب المدارس في برامج زي الهاكاثون، في برامج اللي فيها جبنا طلاب من MIT اللي يعلموا طلاب مدارسنا لفترة 5 أسابيع.
2: مش مفهوم ضمنا يعني طلاب جامعات مرموقة جدا على المستوى العالمي يجوا حتى يكونوا مع طلاب مدارس ويساعدوهم يقوموا بمشاريع اللي عن جد يعني تطبيقات في يوم واحد أو غير.
3: صحيح، لا لخمس أسابيع كمان جزء من البرامج في العطلة الصيفية عشان تزيد الوعي عندهم على موضوع الهايتك. في مرافقة لطلاب الجامعات في السنة الأولى والثانية عشان نمنع السقوط من التعليم، وفي السنة الثالثة والرابعة نهيئهم لسوق العمل. ففي شغل كمان على الجانب الاجتماعي ورفع الوعي، وهذا أدى بشكل مباشر وغير مباشر إنه كثير ينضموا لسلك الهايتك. اليوم نحكي عن مئات من مجتمعنا العربي البدوي في النقب اللي بيشتغلوا في شركات هايتك في سراج وفي غيرها.
2: صحيح.
3: وبالإضافة لشغلنا في كمان جمعيات أخرى اللي كمان لها دور في هذا الموضوع، برامج أخرى، برامج صارت وبرامج

0: بتصير. فمثلا قريبا رح تتم افتتاح مركز حداثة في النقب، مجموعة اللي أخذت
1: هذا العطاء الجديد اللي كان من صحيح. من الوزارة ومن سلطة الابتكار، وهذا يعني شيء أولا يعني نوعا ما يعني هو كمان مفرح وبيعطي يعني نوع من الأمل على الفترة الجاية. هذا الشيء أنت بتشوف له أثر عن جد، يعني كان أبعد من المستوى تبع أنه بس أنا أحط سبونسر كشركة، وعن جد صار في نموذج اللي بالآخر اللي بيشتغل بالهايتك صار يروح وبالآخر يرجع للبيت، وبالتالي يشوفوا ناس اللي برضو يقولوا أنا حاب أصير زي عثمان زي يوسف زي محمد زي فاطمة.
0: أول شيء تعني نبدأ أنه في عنا أمثلة لطلاب اللي احنا رفقناهم لما كانوا طلاب مدارس واليوم هم مبرمجين في شركة سراج.
1: كانوا طلاب مدارس،
0: كانوا طلاب مدارس في برنامج الهاكاثون الأول، واليوم بيشتغلوا مبرمجين في شركة سراج.
1: جميل جدا.
0: بعد ما مرقوا كل السيرورة. وفي عنا أمثلة ثانية الأشخاص اللي بيشتغل في شركات ثانية، وأعتقد أنه هذا مدعاة للفخر اللي بتشجع طلاب آخرين من أنهم ينخرطوا في هذا العالم. بس كمان مرة في التحديات اللي احنا موجودين فيها في هذا الوقت اللي احنا لازم نشوف كيف احنا لازم نلاقي أنفسنا لها، من ناحية السكيلز والمهارات، من ناحية القدرات، من ناحية المعلومات اللي احنا بنيجي معها، من ناحية التحضير اللي احنا لازم نسويه. بس زي ما سراج نجحت، ما عندي شك انه كمان شركات اخرى اللي قامت واللي راح تقوم ان شاء الله في النقب راح تنجح. الطاقات موجودة وما في داعي نثبت قدرات اثبتناها، فان شاء الله بنشوف كمان شركات.
1: هذا الجانب اولا يعني هو بين قوسين في له نوع من الطلب، لأنه في الآخر في شغل وفي مشاريع اللي بتفوت على هذه الشركات، ومش بس لكونها عربية أو لكونها موجودة في النقب. بس بالمقابل احنا أقل ما زلنا بنشوف ستارتابس أو شركات ناشئة من داخل المجتمع العربي بشكل عام اللي يعني بتنطلق بدون يعني هذا الخوف، لأنه احنا بنشوف أولا سوق الاستثمارات يعني صار عن جد محدود جدا، وفي فترة اللي بنسمع فيها عن كثير من علامات السؤال حول هذا الموضوع. بنشوف يعني أقل برامج تشجيعية حكومية وغيرها لهذا الموضوع نسبة لسنوات سابقة قبل. إيش اللي لازم يصير لحتى نشوف أكثر شركات شبيهة لسراج اللي كمان عندها هذا الجانب الاجتماعي ومش بس الجانب الربحي مع كل الاهتمام اللي موجود لهذا المحل؟
0: لا، نقطة مهمة، بس أنا أعتقد أنه إحنا ماشيين في سيرورة معينة اللي فيها في الأول بنبني الأساسات. أعتقد اليوم موجود الأساسات، عندنا مبرمجين اللي بيقدروا يكتبوا كود وبيقدروا كمان يديروا مشاريع ويديروا شركات. والحين زي ما رفعنا الوعي لموضوع العمل في سوق الهايتك، فالحين في خطوات اللي بتزيد الوعي لموضوع الريادة في موضوع الهايتك، الأشخاص اللي بتقيم شركات موضوع الهاتف، زي ما حكيت مثلا مركز الحداثة اللي راح يقوم إن شاء الله في النقب بدايتك، راح يكون هدفه إنه يزيد المبادرين والمبادرات والأشخاص اللي بندمجوا في إقامة ستارت اب.
1: هذا الجانب اللي هو متعلق أيضا في التعاون ما بين المؤسسات، ما بين الشركات والجمعيات، وما بين يعني كمان الأفراد نفسهم. كمان في تبادل خبرات، كمان في يعني شهدنا على مدار السنوات عشرات المشاريع اللي أنتوا قمتوا فيها كملتقيات تقنية، كأمور اللي هي نوعا ما جاءت مش بس لترفع الوعي، إنما كمان يعني تبني نوع من المجتمع والكوميونتي المتعلق في هذا المجال. انت كشخص اللي ايضا على صعيد شخصي منخرط في كثير من مشاريع يعني اللي هي خارج اطار الشركة نفسها، لأي درجة انت بتشجع الناس على الانخراط في مثل هذه المحلات؟
0: طبعا بشجع جدا، بس طبعا لازم تتهيئ الظروف ويكون في الحاجة، يكون في الطاقم الصحيح، ويكون في المهارات اللازمة عشان نخرج لحيز التنفيذ فكرة لمشروع. أنا بشكل عام وبشكل خاص برافق عدة مبادرين من النوع في آخر فترة من مجتمعنا العربي.
1: حلو.
0: وبالأخص كمان المجتمع العربي البدوي في النقب، وفي أكثر وعي لهذا الموضوع، وأعتقد أنه كمان الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي بتسهل هذا الإشي. اليوم عشان تسوي مشروع او

0: تسوي تطبيق معين مش لازم لك جيش من المبرمجين، بكفي واحد اثنين مع أدوات الذكاء الاصطناعي وبتقدر تسوي MVP، تسوي
1: نموذج أولي اللي ممكن
0: نموذج أولي وبلوس. أوكي، مش بس نموذج أولي، بعتقد أنه الثورة تبع الذكاء الاصطناعي راح تساعد. من ناحية ثانية في عندنا التحدي أنه لازم يكون عندي ميزات، لأنه زي ما أنا سويت مع طاقم صغير كمان بيقدر واحد يجي ثاني ويأخذ الفكرة ويسويها مع طاقم صغير. فأنا فينا مهارات ثانية تبعت أنا فاهم السوق، أنا في عندي ميزة اللي فيها بقدر أفوت على السوق بشكل أسرع، هل في إشي بميزني عن واحد ثاني إذا بيجي بيقدر يطور نفس الإشي، هل أنا أول واحد يعني أخذت الفكرة وطبقتها فيه. ففي عدة أشياء ثانية اللي بتفوت على المعادلة هان، بس أعتقد أنه فيها كمان ميزات اللي إحنا كمجتمع كمان لازم نخلها.
1: يعني بفهم منك بالسطر الأخير أنك متفائل مع كل اللي بنسمعه عن أنه السوق حاليا موجود في وضع متضعضع والأمور مش مستتبة
0: طلع تعال نكون صريحين، إحنا في مرحلة انتقالية ضبابية ديستربشن اللي إحنا فيها، مش فاهمين بالضبط كيف السوق لوين هو موجه، في مرحلة غير متوازنة. بس للأمد البعيد ما عندي شك إنه هذه الثورة راح تخلق فرص، فأنا متفائل.
1: حكيتها بتردد شوي بس تمام، يعني متخيل
0: انه
1: يعني
0: كمحامي تعب دائما لازم يكون
1: لازم يكون في وضع
0: اللي لازم يكون في ديسكليمر ويكون في
1: يكون في امان. يعني اولا بتخيل في كثير من المعلومات والتجارب اللي مريت فيها كمان انت على صعيد شخصي عثمان الشيخ وكمان على مستوى الشركه سراج، يعني هي ايضا يعني كيس ستدي وشيء اللي عن جد ممكن نستفيد منه لورا، مش بس في النقب انه كمان في المجتمع العربي بشكل عام. ويعني شكرا لك على الحضور معنا للاستوديو كمان ل يعني هذا الكم من المعلومات. بتخيل يعني كثير من الامور اللي كمان حتى على مستوى الجونيورز وحتى على مستوى الناس اللي ممكن تبدا بكره في شركات ممكن يعني تاخذها من هذه الحلقه. فشكرا جزيلا لك عثمان على هذا المحل.
0: شكرا انس على الاستضافه وعلى اسماع صوت التك.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع جوجل بودكاست أبل بودكاست وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أوبتنايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتنايز.
1: نظارتك أوبتنايز.
0: أوبتنايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. فرضت محكمة الصلح في حيفا على القيادي في حركة أبناء البلد رجا غباري عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة 9 أشهر في ختام قضية قضائية استمرت أكثر من 8 سنوات. كانت المحكمة قد أدانت غباري بتهمتي تماهي مع منظمة إرهابية والتحريض غير المباشر على الإرهاب على خلفية منشورات نشرها عبر فيسبوك، فيما كانت النيابة قد طالبت بسجنه فعليا لمدة تتراوح بين 16 و40 شهرا. أعلن حزب الليكود ضم عضو الكنيسة السابق لجولد شميت إلى قائمته لانتخابات الكنيسة 26 بعد أن سبق أن شغل عضوية الكنيسة عن حزب العمل وترأس كتلته البرلمانية. قال الليكود أن جولد شميت غير مواقفه السياسية والأمنية عقب أحداث 7 أكتوبر وبات يؤيد مواقف بنيامين نتنياهو والليكود ومعسكر اليمين. ومن المتوقع أن يدلي نتنياهو مساء اليوم بتصريح لوسائل الإعلام برفقة المنضمين الجدد إلى قائمة الليكود. تسعى بريطانيا إلى إقناع دول أخرى بالانضمام إليها في فرض عقوبات على إسرائيل، فيما تشير تقديرات لدى المستوى السياسي الإسرائيلي لأن فرنسا قد تكون من أوائل الدول التي تنضم إلى هذه الخطوة. وفي السياق أفادت وكالة بلومبرغ بأن لندن تخشى أن تؤدي العقوبات إلى توتر في علاقاتها مع الولايات المتحدة، فيما أبلغ الدبلوماسيون بريطانيون واشنطن بأن الإجراءات ستكون رمزية في معظمها ولن تؤثر بشكل ملموس على العلاقات التجارية أو الأمنية مع إسرائيل.

والحد من وصول إيران إلى النظام المالي البريطاني. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران ستواصل ما وصفه بمقاومة الهجمات بقوة حتى يتراجع من وصفهم بالمعتدين عن أفعالهم. وأضاف بزشكيان أن إيران عارضت الحرب دائما، لكنها ستواصل الدفاع عن نفسها والحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض منطقة الحرير في اليمن لأربع غارات سعودية، ويأتي ذلك بعد هجمات استهدفت منشآت طاقة جنوب السعودية. حملت المملكة الحوثيين مسؤوليتها، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي اعتداء على أراضيها ومواردها. وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد أعلن في وقت سابق استهداف منشآت لأرامكو ومواقع أخرى في السعودية بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، محملا الرياض مسؤولية التصعيد. قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون على الأقل بجروح متفاوتة جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، فيما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم طال بنى تحتية حيوية. وجاء الهجوم عن انتهاء وقف مؤقت لإطلاق النار، وأعلن قبيل زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر إلى كييف ضمن جهود لإنهاء الحرب. أحوال الطقس. يكون الطقس اليوم حارا ويطرأ ارتفاع طفيف لتكون الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة.
1: العائلة والأسرة.
0: بين العائلة والأسرة نستخدم أحيانا لفظة عائلة، وفي أحيان أخرى نستخدم لفظة أسرة، فما الأصل اللغوي لكل منهما؟ عال فلان عولا وعيالة كفاهم ومانهم كأعالهم وعيلهم، والعول قوت العيال، وعول عليه أي اعتمد عليه. هكذا فإن ما يندرج تحت الجذرين عول وعيل في معظمه يدور في الحقل الدلالي الذي يحمل معاني الحاجة إلى الدعم والإنفاق. وبكلمات أخرى، العائلة أشبه بمنظومة علاقات بين معيل وهو رجل له أولاد ويتكفل بهم، وبين عيال وهم أولاد يحتاجون لمن يرعاهم وينفق عليهم. أما لفظ أسرة فيقال يأسره أسرا وإسارة شده بالإسار، والإسار ما شد به من رباط، وجاء القوم بأسرهم، جاءوا جميعهم، وهذا الشيء لك بأسره أي برمته، وأسرة الرجل قومه ورهطه الأقربون لأنه يتقوى بهم. وعليه فإننا نلاحظ أن المعاني تدور حول الشد والعصب والترابط والتلاحم، وكلها معان تنعكس فيما يدعى أسرة لما فيها من قوة العلاقة واتحاد في الغاية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
4: بحب راديو الناس كتير.
5: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
6: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
7: راديو الناس أحلى راديو
8: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
9: خزنت المحطة وكتبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
10: راديو عصري وشبابي.
11: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
12: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
13: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
2: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد هالمساء، مساء الخير المستمعات والمستمعين، يا اهلا ومرحبا، تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا عدنا لنبدا معكم استراحتنا اليوميه، استراحه منتصف النهار. اليوم صرنا الثلاثاء 8 ايلول سبتمبر 2029. تحيه لكم جميعا، تحيه لكل السائقين والسائقات على الطرق، كل العمال اللي لسه مروحين واللي كمان لسه رايحين على الشغل، الله يعطيكم مليون عافية يا رب. ويلا بلشوا حضروا لي حالكم، هيك زبطوا أموركم بالسيارة، علوا صوت الراديو، زبطوا المكيف، زبطوا حزام الأمان، وانطلقوا معنا بساعتين مليانات أخبار، منوعات وكتير كتير كتير تفاصيل للخمسة. هيك نغير لكم جو، والله بقى اشتقت صراحة. يسعد المساء الحلو، يلا جاهزين نبدأ.

يلا بدينا بدينا. اهلا وسهلا، مين بعده ما انضم لنا، مين بعده ما سجل حضوره على واتساب؟ نحن هنا يا جماعه، حركه سير للخمسه، يلا بلشوا سجلوا الحضور. اللي بعده ما سجل كتار بلشوا هيك يسجلوا، بس بعد في كمان كتار مش موجودين، انا عم بستناكم. يعني رجعنا بعد غياب بهاي المساحة والاستراحة اليومية المخصصة لإلكم، اللي من خلالها منحاول هيك نعطيكم المجال تفصلوا وتروحوا على عالم آخر.

يعني هاي الأغنية مكسر الدنيا بكل محل بتسمعوها، وين ما لفيتوا وين ما فتلتوا، هون برا بأوروبا بأمريكا وين بتكو. والله نغشي الأغنية، والله نغشي، كل مرة بسمعها بحبها أكتر.

الله يسعد لي المساء الحلو. يلا بدي أحييكم بعد شوي كلكم، بس بدي أطمنكم على أحوال الطقس بداية. إحنا مزبوط بأيلول، ومزبوط إنه يعني مفروض كان بلش شوي صغير شوي نحس بأنه هيك جو خريف، بس لا، واضح أنه إحنا بعاد جدا عن الخريف، لأنه الطقس اليوم حار ويطرأ ارتفاع طفيف لتكون الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة.

يلا نشوف مين بلش معنا. مرحبا فادي، معك علي. وين هالغيبي؟ اشتنا لك بدون برنامجك فلاس. يا نرجعنا يا علي، رجعنا رجعنا عشان نسليك ونسلي كل المستمعين. نعملكم جو حلو. السلام عليكم أبو أسامة، يا مساء الخير. مساء الفل أبو تيسير، يا ميت أهلا وسهلا. اشتقنا إليك وحشة على الراديو بهدول الساعتين. مساء الفل يا مروة، أهلا. طب شو كنتوا تعملوا لما أنا ما كنتش؟ يا جماعة كيف كنتوا تقضوا هدول الساعتين؟ وين كنتوا تروحوا؟ شو كنتوا تسمعوا؟ شو كنتوا تسمعوا؟ يعطيك العافية فادي. اسمعوا محنا كلمات أبو الكارم، دايما هيك بحب أقرأ شو بيكتب أبو الكارم. يا فادي طولت الغيبة علينا وما عرفنا شو إلنا وشو علينا، من فضلك لا تتركنا أخرى مرة عشان ما نضلنا من الراديو برا. اشتقنا لك كتير كتير ولبرنامج حركة سير، من غيرك راديو الناس غير، ومن دونك ولا إشي بيصير. سلام لي يا أبو الكارم، يسعد هالمساء الحلو. الحمد لله على السلامة فادي، شكرا جزيلا. ختام يسعد هالمساء الحلو. مساء الخير أبو محمد، شكرا جزيلا. تحية لإلك. دكتور أنس كيف حالك؟ زمان عنك، زمان زمان. ألاء يا ألاء، وين هيك مختفي؟ لا كنا هيك بعطلة قصيرة ويانا رجعنا. يا ألاء يسعد مساك، وين هالغيبة؟ خالد أبو أحمد، يسعد هالمسا الحلو، رجعنا الأكشن يا خالد. البرنامج اليوم لازم برعاية جيل الثمانين، بدنا أغاني من هالفترة. بعد شوي رح نحكي كتير يا هناء عن هذا الموضوع اللي أنا بعدني لسه مش فاهمه، بس يخلف عميرال اللي هي متبعة ورا الترندات. بعد شوي هي بتجيب لنا كل موضوع ترند الثمانينات. مساء الخير يا سامية. فادي عملت ترند الثمانينات؟ صراحة لا، كيف بعملوه ميرال؟ يا إسا بس تيجي ميرال نفهم منها كل التفاصيل. في حدا عمل لي هذا؟ طب كبري الصورة خلينا نشوف.

ازدهار يا مساء الخير. اذا نهارك سعيد ميت اهلا وسهلا. تسجيل حضور بعد غياب، اذا ما في حضور كفاية اعذرهم فادي، هذا من الصدمة مش مصدقين انك رجعت. مساء الخير يا مها. لا والله اليوم ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، لا اليوم راجعين هيك، لا القواعد سالمين بعد غياب عن البرنامج سجل حضور. رائدة يسعد هالمساء. مساء الخير لفادي. لهيا فادي، لهيا فادي. طب ابعتوا لي صوركم اذا عملتوا ترند الثمانينات. هاي محمد بعت لي صورته بترند الثمانينات، ابعتوا لي اللي عمل الصوره بالترند يبعت لي اياها رجاء. يلا على 0505577399. وعشان عن جد اسا هيك بعد شوي احط لكم اغاني من وحي الثمانينات.

يا نيفين مساء الفل والياسمين هي بلشت توصل. رندا بعتلي صورة حقيقية من الثمانينات، مش ترند الثمانينات. تعرفي رندا، والله العظيم انه يعني زي يعني تسريحة الشعر واللبس هيك تماما زي الترند. هناء مساء الخير كمان، هناء عم تبعت لي صورتها. أنا مواليد التسعين بس حلو، أعجبني. لا والله حلو، والله حلو حلو يا هديل. حتى الأزياء كانت حلوة وشكلها مختلف بالثمانينات. أم صبار يسعد هالمساء كمان، شو حلوة هالصور. صار عندي أنا فضول أشوف كيف ممكن نطلع بالثمانينات. يلا مليان صور من ترند الثمانينات. أو عن جد بعد شوي هيك بدنا نفهم شو قصة هذا الترند، ولكن حبيت يوم أبدلكوا إياها بخبر. عنا هون بالبلاد هذا الخبر هو أكبر دليل على أنه الإشي اللي أنت بتحسه من جوا، يعني بتحسه حقيقة. مش دايما أنا بحكي لكم أنه هيك اسمعوا للصوت الداخلي اللي عندكم، اسمعوا لهذا بطنكم شو بحكي لكم. دايما هيك في مشاعر اللي بتيجي من جوا هيك من داخل البطن. في كتير ناس منا اللي هيك يعني بحاولوا يتغاضوا هاي المشاعر، ما بحاولوا يعطوها أهمية. بس أنا دايما مصر على أنه هاي أصدق المشاعر، ولكن المشاعر الحقيقية والصادقة مش يعني مش أي مشاعر.

اسمعوا وركزوا كتير منيح بهاي القصة اللي صارت عنا هون بالبلاد وبالتحديد في مركز البلاد. في صبية يعني الأربعينات من عمرها فازت بنهاية الأسبوع بالجائزة الأولى باللوتو اللي وصل قدرها لعشرة مليون شيكل. إذا الموضوع هو مش الفوز يا جماعة وإنما الطريقة اللي فازت فيها هاي الصبية، لأنه يعني تقريبا كادت إنها تخسر هاي الجائزة العشرة مليون شيكل لما راحت يعني كشك اللوتو في منطقتها وكان هذا الكشك مغلق، وراحت على أساس إنه عندها إحساس داخلي إنه هي رايحة تربح. وصلت للكشك هناك وكان مغلق وبالتالي ما قامت يعني بتعبئة قائمة الأرقام. روحت على البيت وظل داخلها إحساس وفي صوت جوا بطنها، بتعرفوا هاي الأصوات اللي في إشي خلص عم بحكي لك لازم تروح تعبي لوتو، وهذا الصوت الصادق اللي عم بحكي عنه مش مجرد صوت، صوت صادق جواتها كان يحكي لها لازم تروحي تعبي لوتو. الأمر اللي خلاها ترجع تاني يوم على نفس الكشك تبع اللوتو، أخذت القائمة عبتها حطت كل الأرقام مبدئيا، وبعد أو بنفس اليوم المساء لما فحصت الأرقام اللي عبتها مع الأرقام الفائزة وجدت إنه هي الفائزة بالجائزة الأولى باللوتو اللي قيمتها 10 مليون شيكل. ولما راحت على بيت مفعلة بايس عشان تأخذ الجائزة، طبعا حكت انه هاي المصاري اللي ربحتها راح تسمح لها انها تأمن هيك هدوء اقتصادي وامن اقتصادي، انها كمان تهتم لأولادها، تحقق حلم قديم بالنسبة لإلها انها تشتري بيت بمكان مرتب ومتكتك. وحكت انه يعني فوزها بهاي الجائزة علمها انه دايما تستمع لمشاعرها ودائما

بستمع لصوتها الداخلي. ألف مبروك. خلص هيك حست في إشي من جوا حكالها ما تستسلميش حتى لو كان الكشك مسكر اليوم، ارجعي بكرة وعبي. شو رأيكم؟

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: عريس مضغوط؟ المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
2: فرحتكم كملت فرحتكم.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين

0: للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: خد حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
0: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا لنتابع. يسعد لي هالمساء, تحية لإلكو وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا بهاي اللحظات, وطبعا بناء على طلبكم وبناء على يعني الجو العام والجو السائد, رح نتحول إلى سنوات الثمانين.

0: أنا عندي سؤال أسأل ولا بلاش؟
1: لا أسأل.
0: أنت بتعرف علي حميدة أصلا؟
1: لا. لا ألبس قال لي متذكر هالأغنية مش أعرفها
0: أتذكرها. هاي الأغنية لما طلعت كيف المسكرة اليوم ترند هي كانت ترند وكان في لها هيك زقفة كمان محددة. طبعا اسمع اسمع. يعني اليوم جاي تعملي انت عن ترند الثمانينات.
1: ما انا راحت علي نومي صحيت يعني. لقيت كل الانستغرام ثمانينات ما قلت اشوف شو القصة يعني.
0: صحيت ما لقيتش مجال اراجع مدت على حميدة قلت يلا بعمل ترند الثمانينات
1: شكله بس انا اللي مش عملته.
0: انت عملتي ولا
1: لا.
0: عن جد وما فيش عندك فضول تشوفي كيف ممكن تطلعي بالثمانينات؟
1: لا صراحة خلص اللي عملوه كف ووف واصلا من كتر ما شفت يعني خلص
0: يعني يعني صراحة أو أنا كمان هيك كل شيء ب يعني
1: كل شيء زاد عن حده نقص
0: صح
1: يعني خلص
0: صح. بس إنه عندك مثلا اليوم أواعي ستايل تمانينات مثلا بالبيت؟
1: لا
0: عن جد؟ لسه رجع كتير أصلا يعني قبل الترند يعني أنا بتذكر يعني آخر مرة كنت خارج البلاد شريت يعني كل ما أفوت على محل كلياته يعني موضة التمانينات
1: النقشات والرسم الواسع تمام بس
0: والملون طبعا والله. طبعا الملون والواسع وال
1: لا أنا بعدني مش هناك.
0: بعدك مش هناك لازم تبلشي تعيد حساباتك وتعملي الشتاء بطعم التمانينات.
1: يلا بس يعني شوي شوي علي بحبي عشان أبلش أستوعب.
0: طيب استني شوي أنت علي حميدة ما عرفتيهوش استطريش بتعرفيش هاي اسمعي

0: والله بعرف
1: لا بتمزح
0: لا والله
1: مش عارف الأغنية جماعة مين يكتب لي شو اسم الأغنية لو سمحتوا كتبوا لي على الواتساب تعملوا معروف أشوف مين منكم عارف مين اللي عم بتغني

0: يعني بس نعمل ترندات تمانينات يا جماعة. طب مش بدنا نكون عارفين نجوم التمانينات يعني؟
1: شايف أنا عشان هيك ما عملتش.
0: لا واضح انه يعني قلائل جدا اللي واعيات حنان. طبعا هاي النجم على فكره, هاي حنان بالثمانينات
1: زي مين اليوم؟
0: زي نانسي عجرم اليوم. والله العظيم يعني كانت حنان هيك شكلها والكليب اللي عملته لهي الاغنيه لما ما كانش في بعد كليبات حتى, يعني كانت هي بتعرف هيك الشعنوني اللي طالعه المصريه. واعتزلت طبعا حنان. وبدي أحذرك آخر أغنية نجرب نشوف إذا بتعرفيها بعد ما نفوت على الترند. في اختبار لكن شو هيك بدك تمشي بس يعني.
1: سقطنا
0: يلا بدي أعطيك آخر
1: لا أنا فرصة. أنا مش بدي أمشي, أنا جاي بشو الناس ماشي.
0: تمام بس يعني. أنت جاي بشو الناس ماشي وهاتي نسمعك هاي.
1: يلا بدي عجزنا اليوم. يلا ها
0: تساعدوهاش على الواتساب, تساعدوهاش
1: ردوش علي ساعدوني. تعجيز؟
0: لا مش تعجيز.
1: منى.

0: منى؟
1: خلاص سألتني مين شو بدك سي في؟
0: رندا كملي معروفة كده طيلة بس منى.
1: منى عبد الغني.
0: كمان منى
1: شوفي
0: منى عبد الغني وحنان هن طلعوا بنفس الفتره وكانوا يتنافسوا بنفس الفتره وكانوا بنفس ستايل عن جد. يعني كانوا بالضبط زي يعني مغنيات البوب المصريات الاولانيات. فكانت حنان منى عبد الغني, بعدها كمان طلعت سيمون اذا بتعرفيها لسيمون, وبعدها طلعت انغام. انغام استمرت لليوم, سيمون اختفت, منى وعبد الغني وحنان اعتزلوا خلاص. هذا كان
1: اختبارات.
0: هذا كان اختبار بس
1: تعجيز العادي.
0: يعني اليوم عرفناكم على علي حميدة, عرفناكم على حنان, عرفناكم على
1: منى عبد الغني.
0: منى عبد الغني هذول كانوا نجوم الثمانينات. وهاتوا نبلش نروح أكتر ل قضية الترند. شو عم بيصير بهذا؟ كبري لي الخط أرجوكي, كبري لي الخط رجاء. كبريلي
1: أكبر عن هيك
0: يعني حطيه ممتاز
1: كمان.
0: لا خلص
1: هيك منيح. أنا بقول نروح بعد الشغل فحص نظر.
0: جايبت لي ملف بدنا نقرأه, عملت لي الخط نمرة 12 يعني.
1: كبريلي لا مش 14.
0: صور الثمانينات والتسعينات مبدئيا بتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي. ومين منكم عمل ترند الثمانينات؟ شو قصة هذا الترند يا ميرال؟
1: هذا الترند اللي اجتاح موقع التواصل الاجتماعي شاركوا فيه ملايين المستخدمين صور وذكريات اللي هي بتعكس أجواء هاي الفترة, وانضم له عدد من الفنانين والمشاهير.

0: مؤخرا عم بيكون كتير ترندات خاصة بالمواضيع وخاصة بال يعني بالأشياء اللي لها علاقة بهيك الزمن الجميل. شو السبب عن جد انتشار هذا الحنين للماضي؟
1: وضح مستشاري الطب النفسي إنه الإنسان بميل لاسترجاع ذكريات الماضي لما بيواجه ضغوط نفسية أو بحس بإنه أعباء الحياة الحالية صارت كتيرة، فبهاي الحالة بيستحضر العقل فترات سابقة اللي هي ارتبطت عنده بالأمان والراحة والاستقرار.
0: والسؤال الأبرز يا جماعة، ليش الناس بحسوا أنه الماضي كان أفضل؟ كتير من الناس بيشوفوا أنه الماضي كان أكثر بساطة من الحاضر، برغم أنه كان يحتوي كمان على مشاكل وتحديات. وبرجع هذا طبعا إلى أنه الذاكرة الإنسانية بتميل للاحتفاظ باللحظات الجميلة والإيجابية أكثر من الذكريات السلبية، والأمر اللي بيشعل الماضي يبدو أجمل مع مرور الوقت.

0: والهدف من الترند هو مش بس نشر الصور، هو كمان استعادة الذكريات والتعبير عن الحنين للماضي، وكمان تمنح مشاركة الأشخاص فرصة لأنهن يرجعوا هيك ولو بشكل رمزي لمرحلة اللي بحسوا بأنها كانت أكتر راحة واستقرار، وممكن تكون كمان مجرد وسيلة للترفيه.
1: والسؤال الأبرز ميرال، هل الحنين للماضي يعني أنه في مشكلة نفسية عند الشخص؟
0: المشاركة بهاي الترندات مش معناها بالضرورة أنه الشخص بيعاني من ضغوط نفسية أو بده يهرب من الواقع اللي هو عايش فيه، ممكن يكون الأمر مجرد ترفيه واسترجاع لذكريات اللي هي كانت حلوة، بس انتشار هاي الظاهرة بشكل كبير بدل على قوة حضور الماضي بالذاكرة الجماعية.
1: فكرة اليوم تطلع عليها، إذا حتى بتشوفي مثلا صور أهلك بسنوات 80 والـ70 بتحسي أنه صورة مليئة بالفرح، صح. عن جد بتحسي انه في فرح بالصورة، في فرح بالملابس، في فرح بالجو، في فرح بالالوان الموجودة،
0: لانه كان في الاشي فترات، يعني ما كانش عندك الاشي متوفر كل الوقت. كنت استنى مناسبة عشان تشتري لها اواعي، كنت استنى مناسبة عشان يعني تروح لقد مبسوط، مش صار اليوم كل الوقت في مناسبات،
1: صح. ما كانتش الامور متوفرة كل الوقت،
0: متوفرة ومتاحة كل الوقت،
1: كل شيء كان في له بالماضي زي ما بيحكوا
0: بهجي، عن جد
1: بهجي وطني ورمي
0: بالضبط.

0: وبيشوفوا خبراء أمن المعلومات إنه هاي ترندات بتمثل جانب إيجابي من استخدام مواقع التواصل، لأنها بتتيح للناس مشاركة ذكرياتهن تجاربهن، وبتخلق حالة من التفاعل بين أشخاص اللي ممكن ما بيعرفوا بعضهن البعض. مين اللي عم بغني؟
1: هني شيخ.
0: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. روحي.
1: تحاولش
0: تعجل. لا مش عم بحاول، بس انا قلت مصيبة اذا بدك تعرف هني شاكل يعني. فكرت كملي.
1: وبساعد هذا الترند كمان على التقرب بين الاجيال اللي بتبادلوا فيه المستخدمين الحديث عن الملابس القديمة والموسيقى والصور والعادات اللي كانت منتشرة بهديك الفترة بالثمانينات والتسعينات، وهذا الاشي بيسمح للاجيال الاصغر بانهن يتعرفوا على حياة الاجيال السابقة.

0: والخلاصة يا جماعة، ترند صور الثمانينات والتسعينات بعكس الحاجة لاستعادة الذكريات والشعور بالراحة والدفء وسط ضغوط الحياة الحالية، وكمان بيوضح قدرة مواقع التواصل على تحويل الذكريات الفردية لتجربة جماعية بتجمع كل الناس وبتربط بين الأجيال، مع ضرورة الانتباه للخصوصية عند مشاركة الصور، وفي مجموعة كمان من التحذيرات الأمنية الهامة مرال طبعا اللي بيحكوا عنها الخبراء،
1: انه بالرغم من التفاعل الواسع والنوستالجيا اللي عم بيقدمها هذا الترند، الا انه خبراء التكنولوجيا والامن السيبراني اطلقوا تحذيرات كتير مهمه للمستخدمين، انه بعض التطبيقات اللي هي مش موثوقه ممكن تستغل هذا الترند لجمع صور المستخدمين وبياناتهم الشخصيه.
0: فانتبهوا يا جماعة، تفاعلكم مع أي ترند حلو لذيذ في إلو مبدئيا هيك جوانب حلوة جوانب لطيفة، ولكن كمان كتير مهم إنكم تنتبهوا على خصوصيتكم، على معلوماتكم وعلى بياناتكم،
1: وإقرأوا شروط الاستخدام
0: دائما. وخلينا اليوم نجرب على فكرة اللي عم بسألني أنا أي مواليد، مش ختيار أنا يا جماعة، بس هي مجرد معلومات عامة.
1: أفكر السؤال كان إلي على فكرة لما أنا عجزت.
0: أنت أوكي لأنه انك تعرف حنان ومنى عبد الغني وسيمون وعلي حميده، يعني هاي مجرد ثقافه فنيه مش اكثر، صح؟
1: صح.
0: خدي اسمعي.

0: عرفتيها اكيد.
1: والله
0: على الاقل
1: وعمرو دياب كانت لي صعبه ما عرفتها.
0: طب هاي اي سنه الاغنيه؟
1: اخر الثمانينات 89
0: لا
1: 90
0: اول التسعينات
1: 92
0: لا
1: 94
0: يا عيني عليك اكبر منك الاغنيه
1: بدك تعجزني اكثر اليوم
0: الاغنيه اكبر منك
1: اكبر مني الاغنيه

0: لا والله مش تنمر
1: بلا بلا مزبوط تنمر يا حلو في هذا بظهري
0: والله ما تنمر بس عم بحكي لها انه الاغنية اكبر منها يا جماعة
1: لحظة ادراك انا ما جاوبتش اشي اليوم
0: على فكرة كل الاغاني اللي حطيناها اكبر منك يعني يلا بدنا نسمعكم نجوى كرم نطلع لفاصل ونرجع للتابع

بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة، كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
5: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا رجعنا لنتابع المشوار. حيسعد هالمساء.
1: مساء الفل.
0: ميرال تدعي انه هي عملت لي صورتي بترند الثمانينات.
1: ما عجبتش الصورة.
0: لا مش حلوة لانه مش.
1: طب ما اعطيته صورة هيك عمل شو عمل؟
0: مش مضبوط. لا انت طالبة منه اشياء معينة، انت ما اعطيتهوش.
1: جرب نزلها ستوري نشوف.
0: لا شكرا.
1: ليه؟
0: يعني هو بيختار اللي بده اياه.
1: هو بيختار.
0: طب ليه مثلا حاطتني بالثمانينات شايب شو عمري 90 سنة انا؟
1: حر. هو شو بده بعمل؟
0: لا بس في شيء مش منطقي يعني، يعني لا في شيء مش.
1: طب بس بنعمل كمان واحد.
0: انا في شيء ما زبط ليش بهذا الكلام.
1: اسمنا ما استلطفتوش؟
0: لا ما حبيتوش. طيب احنا ساعتنا
1: طارت.
0: أو صار لازم نودع ميرال، أو لازم نودعكم بساعتنا الأولى. ميرال شكرا جزيلا، بدنا نعملها برا كمان مرة أسد ورجيني إياها كيف تطلع. تمام يعني. يعطيك العافية.
1: يزيدك.
0: باي باي. يلا رح نطلع لفاصل، موجز أخبار على رأس الساعة وعودي للمتابعة، خليكم معنا.

0: سنين.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 33 عاما من كفر مندا بعد ضبط مسدس وذخيرة خلال تفتيش منزل في البلدة. وبحسب الشرطة عثر على المسدس والذخيرة في ساحة المنزل، فيما أحيل المشتبه به إلى التحقيق. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام بجروح خطيرة أثر تعرضها للدهس في عرعر النقب، وأفادت طواقم الإسعاف بأن الطفلة تم نقلها إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. طالب رؤساء أحزاب المعارضة غادة إيزنكوت ونفتالي بينت وفيغدور ليبرمان ويائير جولان بفتح تحقيق فوري ومعمق عقب تقرير أفاد بتلقي بنيامين نتنياهو تحذيرا من رئيس الإمارات قبل 10 أيام من هجوم 7 أكتوبر. قالوا في بيان مشترك أن من حق الجمهور معرفة ما كان يعرفه نتنياهو ولماذا لم يطلع الأجهزة الأمنية أو يتخذ إجراءات لحماية الإسرائيليين، معتبرين أن نتنياهو وشركائه في الحكومة غير مؤهلين لمواصلة مهامهم. فرضت محكمة الصلح في حيفا على القيادي في حركة أبناء البلد رجاء إغباري عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة 9 أشهر في ختام قضية قضائية استمرت أكثر من 8 سنوات. وكانت المحكمة قد أدانت إغباري بتهمتي التماهي مع منظمة إرهابية والتحريض غير المباشر على الإرهاب على خلفية منشورات نشرها عبر فيسبوك، فيما كانت النيابة قد طالبت بسجنه فعليا لمدة تتراوح بين 16 و40 شهرا. أعلنت بريطانيا وفرنسا إلى جانب عدد من الدول الأوروبية وكندا اتخاذ خطوات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرة أن توسعها وتصاعد اعتداءات المستوطنين يقوضان إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. قال وزير الخارجية البريطاني إد ميلي باند إن بلاده ستفرض عقوبات على شركات وأفراد يساهمون في توسيع المستوطنين.

وأنشطة أخرى تعتبرها معادية. تشمل الإجراءات توسيع القيود التجارية والتكنولوجية والحد من وصول إيران إلى النظام المالي البريطاني. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران ستتواصل ما وصفه بمقاومة الهجمات بقوة حتى يتراجع من وصفهم بالمعتدين عن أفعالهم. وأضاف بزشكيان أن إيران عارضت الحرب دائما، لكنها ستواصل الدفاع عن نفسها والحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض منطقة الحرب في اليمن لأربع غارات سعودية، ويأتي ذلك بعد هجمات استهدفت منشآت طاقة جنوب السعودية. حملت المملكة الحوثيين مسؤوليتها، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي اعتداء على أراضيها ومواردها. وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد أعلن في وقت سابق استهداف منشآت لأرامكو ومواقع أخرى في السعودية بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، محملا الرياض مسؤولية التصعيد. قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون على الأقل بجروح متفاوتة جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، فيما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم طالب بنى تحتية حيوية. وجاء الهجوم مع انتهاء وقف مؤقت لإطلاق النار أعلن قبيل زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر إلى كييف ضمن جهود لإنهاء الحرب. أحوال الطقس: يكون الطقس اليوم حارا ويطرأ ارتفاع طفيف لتكون الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير وزميل فادي زغيري. في أمان الله.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: سرطان الثدي ما بيستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
2: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
1: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
3: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
4: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
5: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
6: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
8: حركة سير مع فادي زغير.

يلا رجعنا لنتابع معكم، يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وساعة جديدة عم ننطلق من خلالها أنا وإنتوا على هواء راديو الناس وحركة سير. بهاي الساعة بدنا نسمعكم، بدنا ندردش إحنا وإنتوا، وبدنا نحكي بموضوع جديد. يلا موضوع اليوم موضوع كتير كتير كتير حلو وهيك، وفي عليه آراء مختلفة وآراء متباينة، بس في دراسة انعملت بهذا الشأن، طبعا رح نحكي فيها آخر الساعة كالعادي، ولكن الدراسة كانت تتمحور حول الاهتمام بآراء الناس. يعني كل الأشخاص اللي موجودين على وجه الكرة الأرضية مبدئيا اللي بيقول لك بهمني ولا بهمنيش إلا ما يكون يهمه شوي، ولو شوي صغير صغير صغير صغير شو بفكروا الناس عنه، يعني ولو هيك حبة صغيرة، حتى اللي بحكي لك أنا بهمنيش. بعرفش قديش في ناس عن جد مبدئيا بهمهاش بالمرة شو رأي الناس فيها أو شو النظرة المجتمعية لإلها، وهذا يعني بندرج تحت مجموعة من الأمور. يعني أكيد لما بتنزل صورة على سوشيال ميديا بهمك الناس شو بدها تعقب عليها، وبتفوت بتشوف مين حط لك، مين كتب لك، مين ما كتب الكاش، لما بدك تعمل إشي معين بهمك شو بدهن يحكوا الناس، شو بدهن يقولوا الناس، كيف بدهن يعبروا الناس. هاي الجملة بنسمعها كتير بمجتمعنا، رأي الناس وتأثير النظرة المجتمعية علينا هو شأن موجود وموجود بقوة بمجتمعنا، ولكن يبقى السؤال الأهم، مين برأيكو بهمه رأي الناس والنظرة المجتمعية أكتر، هل الرجال ولا النساء؟ مين بهمه رأي الناس والنظرة المجتمعية أكتر، الرجل أم المرأة؟ والدراسة أجت وحسمت هذا الموضوع، بس بالأول بأسمع منكو وبدنا نتناقش بهذا الموضوع، بدكو تقنعوني وبالآخر بحكي لكم شو بتحكي الدراسات. يلا 0461166666، مين بيهتم أكتر برأي الناس والنظرة المجتمعية لإله، لتصرفاته، لسلوكه، لأموره، الرجل أم المرأة؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. مين بيهتم لرأي الناس أكثر، هل النساء أم الرجال؟ يلا نبدأ من عند معي مستمع. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير سادي، شو الأخبار؟
0: تمام الحمد لله، كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. سؤالي لألك أول شيء، قديش مهم لألك رأي الناس؟
1: أنا بقول إنه رأي الناس بيقدم وبيأخر، مش لا بيقدم ولا بيأخر.
0: حلو، ليه؟ إيه
1: بس طبعا الاشي طول ما هو لا يتناقض مع مبادئ او معتقدات ثابتة. عم بسمع حالي.
0: الو
1: ايه؟
0: الو
1: عم بقول انه طول ما هو رأي الناس مثلا لا يتناقض مع مبادئ الدينية او الاخلاقية،

0: فناخذ بعين الاعتبار، ليش لا؟ يعني هي بالاخر وجهات نظر مختلفه.
1: بشو بتاخذي راي الناس بعين الاعتبار؟ يعني وانت بتقولي شو ممكن يقولوا الناس؟
0: بآمن انه وجهات النظر المختلفه بكل انسان ونظرته للامور ممكن تزيد على معلوماتي وثقافتي وكمان نظرتي انا للامور. فأنا بآمن بجملة إنه الإنسان اللي بآمن بوجهة نظر واحدة وحيدة اللي هي وجهة نظره هو أعمى عن كتير شغلات ثانية.
1: برأيك مين بيهتم أكتر برأي الناس، المرأة ولا الرجل؟
0: بصراحة بتعلق بالشخصية مش بالجن، بس النساء هن حساسات أكثر، فممكن إنه يتأثروا أكثر، ولأنه في عليهم قيود أكثر برضو، فالإشي بيؤدي لأنه يكونوا
1: وكانوا متأثرات أكثر،
0: يتماشوا مع المعايير الاجتماعية المجتمعية أكثر.
1: أوكي، شكرا جزيلا، يسعد لي هالمسا الحلو.
0: هلا،
1: تحياتي إلى اللقاء. يلا، مين برأيكم بيهتم لرأي الناس أكثر؟ مين بهمه هيك النظرة المجتمعية أكثر، الرجل ولا المرأة؟ يلا نروح عند محمد. مساء الخير يا محمد.
2: مساء الخير فادي، شو أخبارك؟
1: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
2: الحمد لله، الله يسعدك. والله شوف فادي، أنا يعني مش مع هاي الدراسة، لأنه
1: لحظة، احنا بعدنا مش جايبين نتائج الدراسة، بالآخر رح أحكي لكم النتيجة.
2: تمام، يعني ما قلت أنا اليوم ما تقدر تحسم هذا الموضوع، البنت ولا الرجل، لأنه زمان قلت كان ممكن أنه البنت يهمها أكثر، يعني زي ما قالت الأخت اللي قبل، البنت عليها قيود وعليها عين أكثر من الرجل. يعني الرجل إن عمل شغلات بقوله يلا، ما هو طايش شاب مش مهم زي البنت مثلا. بس اليوم مع الوضع اللي احنا فيه، بقول لك صراحه يعني بطل الاشي، يعني بطل يفرق، صار يعني مش بالكم البنات زي الشباب، يعني مرات اصلا فبطل حدا يهم براي حدا يعني.
1: فانت
2: انا عن حالي بحكي لك، يعني مثلا عن راي الناس بيهمنيش كثير، ولكن انا اليوم مثلا بجيب لك اياك مثال، ما بقدر اكون عايش ببيئه مثلا، خلينا نكون متدين، خلينا نكون بيئه اسلاميه عندها قيم عندها مبادئ بالدين، واجي انا اعمل تناقض لهذا الاشي وعكس هذا الاشي، وبالاخر لا، لازم اعارض الناس، لا ما انت موجود البيئه اللي بتحكم عليك
1: نفسك، بتقول وكانه انا لازم احترم البيئه، لا البيئه اللي انا موجود فيها حتى لو ارائي لا تتوافق معها، بس انا مضطر وكانه احترم
2: 100%.
1: ينفعش
2: اجي انا
1: اعمل
2: عكس
1: الاشي
2: اللي انا جاي منه.
1: اوكي، شكرا يا محمد، يسعد هالمسا.
2: يا هلا فيك.
1: هلا، تحياتي. يلا، عم تحكولي وكأنه النساء بتأثروا أكتر لأنه العين عليهن أكتر، لأنه هني حساسات أكتر، لأنه هني وكأنه تحت المجهر أكتر. طيب بشو النساء بتتأثر وبشو الرجال بتتأثر؟ يلا بدنا نتابع. 0461166666، في دراسة نفسية واجتماعية بتحكي عن الاهتمام برأي الناس وتأثير النظرة المجتمعية، يعني اهتمامنا احنا برأي الناس كأفراد. مين بيهتم أكتر برأي الناس، الرجل ولا المرأة؟ مين مهم لإله؟ شو بحكوا الناس؟ شو بدين يقولوا الناس؟ شو ممكن يحكوا علينا الناس إذا عملنا هيك، الرجل ولا المرأة؟

وزي ما حكت المستمع الكريمة بالأول بتقول إنه لا على عكس الأغنية اللي عم نسمعها كلام الناس بيقدم وبأخر. كيف ممكن كلام الناس يأثر علينا على حياتنا على نهج حياتنا؟ وهل ممكن عن جد رأي الناس يخليك تغير قناعة معينة موجودة عندك أو يخليك تغير أسلوب حياة معين أنت عايشه بس عشان هو غير مقبول على البيئة المحيطة فيك؟ إن كنت رجل أم مرأة؟

يلا رح نطلع على فاصل إعلاني أول، وبعد الفاصل راجعين لنتابع معكم ومع مشاركاتكم على 0461166666 ونسمع منكم شو رأيكم هاي الدراسة بتقول، مين بتأثر أكتر برأي الناس وكلام الناس، الرجل أم المرأة؟ فاصل ونعود.

العريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707. فرحتكم فرحتكم كملت فرحتكم.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: خذ حبه فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: عارف لمين بدك تصوت؟
5: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
6: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة منحافظ على صوتك وصوتك.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
11: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا، يسعد هالمساء، تحية لإلكو جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ومكملين معكو بمشوارنا المستمر للخمسة وحركة سير على هوا راديو الناس. واليوم عم نتناقش بموضوع صراحة مثير ومهم، له علاقة برأي الناس وتأثير النظرة المجتمعية. مين بهمه أكتر رأي الناس، هل الرجل أم المرأة؟ وهل في حدا عن جد بهمش حكي الناس؟ هل في حدا بهمش رأي الناس فيه؟ هل في حدا بهمش النظرة المجتمعية لإله؟ هذا اليوم الموضوع اللي عم نتناقش فيه، وبدنا نكمل النقاش معكم ومع اتصالاتكم على 0461166666. روح عند بيان. مساء الخير بيان.
1: أنا مطنور، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: تمام. انا راح افاجئك، راح اقول لك الرجل بيهتم اكثر.
0: ليه الرجل بيهتم اكثر؟ وليه اسمعي، وليه لازم تفاجئيني؟ مين قال لك انه
1: انا كل دي يقول لك المراه؟ اسمع هيك بدي اقول لك ليش. اول شيء المراه قد ما نشهر عليها طالعه والناس عملت منيح وان عملت لا بيحكوا عليها، يعني هي عارفه يعني ان عملت خير ولا عملت شر دين حكى عليها. الزلمه عنده الايجو.
0: أوكي.
1: إذا أكثر إشي بتسمعه بالزلمة إنه شو بيقول الناس عني إذا سعادت؟ إذا قلت له احمل الولد ساعد إنه المرأة شو بيقول عني؟ إذا كان لطيف مثلا مع أمه أخته أو ساعد أمه أخته أو خطيبته،
0: أو إذا كان مطيع لزوجته شو بده يقولوا عنه؟
1: شو بيقول عني خروف؟ يعني إسا كل إشي كل إشي شو بيقول عني الناس؟ طيب شو بيقول عني؟ يعني فبقول لك الزلمة بيهتم أكثر من المرأة. صحيح المرأة بتهتم وهي، بس الزلمة بالنسبة له الغرور تبعه الإيجو تبعه هو اللي بيكسب دائما.
0: على فكرة تحليلك كتير كتير كتير حلو، كتير منطقي بيان، كتير حلو، حبيت. يعطيك ألف عافية، شكرا، سعد لي المساء.
1: هلا
0: إلى اللقاء، باي باي. بيان بتقول يعني أنتم من أول المشوار عم بتقولوا المرأة المرأة المرأة لأنه هي تحت المجهر أكتر، أو هي الناس وكأنه بتراقبها أكتر، أو هي وكانوا دائما عليها العين أكتر. بس ليش ما بتنتبهوا للإيجو عند الرجال بشكل عام؟ يعني الرجل، وعلى فكرة وفعلا بنسمع كتير من الرجال، شو بدي يحكوا عني، شو بدي يقولوا عني، شو ممكن الناس تفكر عني. حتى مثلا لما بده على سبيل المثال رجل بده يجوز ابنه أو بده يجوز بنته، كتير بيكون مهم لإله بدي أعمل هيك وبدي أعمل هيك وبدي أعمل هيك عشان ما يحكوش الناس. فكمان الرجل مهتم يعني للنظرة المجتمعية ورأي الناس فيه ورأي الناس يعني بما يقوم فيه. يلا، مين بهمه رأي الناس أكتر، الرجال ولا النساء؟ أبو حسن مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ فادي،
0: كيف حالك؟
2: الله يسعدك.
0: هلا فيك.
2: والله انا شخصيا اخر شغله بحياتي بتهمني اللي هو راي الناس.
0: كيف يعني؟
2: اذا انا الاشي اللي بدي اسويه سواء في داخل بيتي او في خارج بيتي، اشي انا كنعان فيه وكان بسوي فيه من كناعه، وانا متفق عليه انا وزوجتي اذا بدي اسوي كذا او بدي اسوي كذا، مش كثير بيهمني راي الناس. لما انا مش عامل اشي غلط ومش عامل اشي ممنوع ومش عامل اشي عيب، ما بيهمني حتى الناس. بس في شغلة اللي اثنين الطرفين بتضايقوا منها، وهي اشي ما في عليه جدال. اذا انا بدي اجي لا سمح الله اذن مرتي او اغلط على مرتي قدام ناس، او اذا هي بدها تيجي تغلط علي او تذمني قدام ناس، فيش اشي بيأثر على الزلمي او على المرأة قد هاي الشغلة.
0: طب لحظة، انا اسألك سؤال ابو حسن.
2: تفضل.
0: انت بتقول لطالما انا مش عامل اشي عيب ومش عامل اشي غلط. لحظة، عندك كتير ضجة ابو حسن،
2: توقف الراديو شوي.
0: كتير ضجة عندك. عم بقول العيب والصح والغلط هي يعني وجهة نظر، يعني في ناس اللي انت ممكن تشوفه صح الناس تشوفه غلط، في ناس ممكن انت بتشوفه عيب الناس ما تشوفوش عيب، هي كمان وجهات نظر.
2: هاي وجهة نظر، بس لما انا قاعد بساوي الشغلة اللي انا متأكد انه هي لا شرعيا غلط ولا دينيا غلط ولا اخلاقيا غلط، بجوز هو بالنسبة لحدا ثاني الاشي غلط او عيب، بس انا مش شايفه عيب. ولو انا شايفه عيب على حالي انا لا بقبله لا الي ولا لمرتي.
0: يعني اليوم انت بتقول بكل مناحي حياتك بهمكاش والناس ده تحكي؟
2: بالمرة بالمرة. طب كل الوقت وانا مش عامل اشي غلط اللي يدور في كرامتي وكرامة داري وكرامة مرتي وفي ديني وفي شخصيتي. أنا ما بيهمني شو الناس بتقول، لأنه اليوم الناس حتى اللي بيعمل صح بتحاول تدور عليه وتدور وراه. وبالنسبة للمرأة، المرأة أنا قلت لك يا قبل مرة، المرأة زي الطفل البريء، يعني بكلمة حلوة بتقدر ترضيها وتسكتها، مش لأنها هي هبلة أو لأنها هي عديمة الشخصية، بس أنت لازم تتعامل معها كزهرة، زهرة وردي أنت بتسقيها كل يوم مشان تحافظ عليها، وبكلمة صغيرة أنت بتقدر.
0: طب مين برأيك روح. مين برأيك بتأثر أكثر، الرجل ولا المرأة؟
2: المرأة بجوز بتتأثر أزيد، لأنه الزلمة أنا حسب رأيي الزلمة يعني بجوز يبقى عنده الشخصية الأقوى، بجوز يبقى عنده الإشي اللي ما موجود عند المرأة. إنسان حساس
0: أوكي.
2: حساس جدا.
0: شكرا يا أبو حسن،
2: ما لازم حدا يعمل عن قراب.
0: يسعد هالمسا، تحياتي.
2: شكرا لك،
0: باي باي.
3: والغرور لما يصيب مشكلة، لما يصيب
0: مصابك لحد الساعة أنا بعدني مقتنعتش صراحة،
3: لما يصيب
0: مقتنعتش. مين بيهتم أكتر برأي الناس، المرأة ولا الرجل؟ مين اللي النظرة المجتمعية أو فكرة شو بدين يحكوا الناس، كيف بدين يشوفوا الناس، شو بدين يقولوا الناس، لما يصيب مشكلة بتلعب معاه دور أكبر، المرأة ولا الرجل؟ مين بيستعملها أكتر؟ إيه؟ شو بدو يحكوا الناس؟ إيه؟ شو بدو يفكروا الناس؟ إيه؟ إذا شافوني الناس عامل هيك؟ إيه؟ إذا حطينا هيك شو بدين يحكوا الناس؟ إيه؟ إذا ما عملناش هيك شو بدين يحكوا الناس؟ مين بيستعملها أكتر هاي الجملة، الرجال ولا النساء؟

وكمان السؤال بشو بهم هالمرأة؟ يعني المرأة لما بتقول شو بدهم يحكوا الناس بأي مجالات يعني اهتمام، والرجل بأي مجالات اهتمام؟

0: زوجي.
1: يلا بنتابع مع مشاركاتكم على 0461166666. مين اللي بيهتم أكتر للشأن الناس ورأي الناس وشو بدهم يحكوا الناس شو بدهم يقولوا الناس وكيف بدي أعمل هيك وبركي شافوني الناس ومين اللي بنزل صورة على السوشيال ميديا وكل شوي يكون مهم لإله يشوف أو يعرف أو يقرأ شو بيكتبوا له الناس مين اللي بنزل صورة ومهم لإله يضل كل شوي يفوت يشوف أكم لايك صار عنده على الصورة مين حط له لايك مين ما حط له لايك مين شاف مين ما شاف مين عبر مين ما عبر مين حكى مين ما حكى وما تحكوا ليش بهمنا رأي الناس شو الأسم؟ يلا معي كمان اتصال من مستمع ألو مساء الخير
2: ألو
1: مساء الخير
2: مساء النور
1: كيف حالك؟
2: أهلين ومسلمك
1: هلا فيكي شو رأيك يا عزيزتي هل أنت من الأشخاص اللي بيهتموا برأي الناس؟
2: بدي أحكي لك شغلة كثير حلوة
1: تفضلي
2: إذا إحنا بدنا نهتم للناس مرض
1: مرض؟
2: الناس أبطال عن الناس اللي بيحكوا وهذا الإشي أنا كأنت أنا بهتمش لحكي الناس
1: ولا بأي إشي ولا بأي منحة من مناحي حياتك
2: ولا بأي شغلة لأنه الناس بترحمش

0: ولو بدي كل إشي أفكر فيه بتعمله وأفكر بالناس بعمل شو شي بنجحش بحياتي.
1: هاتي أسألك سؤال تاني اليوم، إذا بدك تطلع أنت مثلا على مناسبة، تمام، بدك تروح تحضري مناسبة عرس، هل بتلبسي شو بدك ولا بتلبسي شو بدها الناس؟
0: لا شو أنا بدي، أنا بلبسش على حسب كيف الناس بدها. مش حسب الناس، حتى حسب جوزي شو بده. لا أنا بلبسش
1: في
0: مثلا بدي يقنعني إن أنا ألبس هيك مش حلو عليك، هذا الإشي أنا حلو علي مقتنعة فيه بدي ألبسه. أنا بهمنيش الناس.
1: في مثل بيقول، استني شوي
0: أنا بتحكي لك شغلة،
1: بدي أسمعك بدي أسمعك بس قبل، في مثل عربي بيقول كل شو بدك وإلبس شو بدها الناس، بتعرفي هذا المثل؟
0: الصراحة بعرفه بس أنا لا، أنا بردش على الناس وبهتمش للناس عشان ألبس كيف بدها الناس. إذا اللبس بدي غير البني آدم، كنا منلبس جلبابة ومنلبس نقاب واللي بدنا إياه منسويه. أنا ضد هذا الشيء.
1: أوكي طب قولي لي شو كنت بدك تقولي لي قبل شوي؟
0: أنا قبل أسبوع كان عندنا عرس، أنا بالعرس كان العرس هو جارنا. أنا من النوع الطريبة، رقصت كل الناس بالبلد تلاقيني شو رقصت وكيف رقصت، ليش شو أنا عملت غلط؟ أنا رقصت مبسوطة لجاري. عادي جدا. إذا إحنا بدنا نهتم للناس أنا بحكي لا ما تهتموش، والناس بترحمش. أنا بهمنيش ولا راي أيات بنادم.
1: بتقولي وكأنه اللي بده يهتم للناس بعشش بصفي عايش عشان يلبي رغبات الناس.
0: صح مزبوط. اللي بهتم للناس بعشش.
1: عندك أولاد حضرتك؟
0: لا
1: ما عندك أولاد. كل الناس اللي حواليك أنت بتقولي لهم أنه عيشوا زي ما أنتوا بدكوا بالشكل اللي أنتوا شايفينه مناسب، مش زي ما بتتوقع منكم الناس، يعني بتحاولي تنصح الناس اللي حواليك؟
0: أنا الصراحة أنا إلي بنات إخوة، إلي أولاد إخوة، بحكي لهم عيشوا الحياة، الحياة حلوة. الحياة بتجنن. إذا إحنا بدنا نرد على المجتمع تبعنا من عشش يعني نطلعش.
1: يعني أنت بتحكي لنا عيشوها زي ما بدكم مش زي ما بدها الناس.
0: بالضبط. مش كيف بده اليوم بدنا نحكي إنه هو الولد صغير بده يكون لأبوه ولا أمه. بس أنا كعمته بيجي بيشاورني، أنا بقول له بدك إياه سويه، أنت بكرة بدك تعيش حياتك، أنت بدك تيجي أمك وأبوك أو راي عمتك، لا كيف أنت بدك عيش، كيف اللي بدك إياه سويه، اللي بدي جاي عبالك تأكل كل وين بدك روح روح. أنا كابنت سمعت كثير وانحكى عني كثير ما اهتميتش، تعرف ليش؟ لأنه أنا ما عملتش إشي غلط، وأهم إشي إنه الله شايف شو أنا بعمل وشو بساوي.
1: بتقولي وكأنه ربنا شايف آخر هم العبد يشوف ويعطي رأيه.
0: بالضبط هذا اللي أنا بدي أوصل لك إياه. أنا بهمنيش الناس، أنا بهمني الله، وبهمني شو أنا بعمل برضه الله، وهذا اللي بهمني.
1: الله يسعد لي هالمسا الحلو ويعطيك الصحة والعافية يا رب.
0: تسلم تسلم يا لخو.
1: شكرا جزيلا، يسعد مساكي.
0: يعطيك العافية.
1: هلا يعافيكي. إلى اللقاء. باي باي باي باي.

0: يلا نتابع. مين بيهتم أكثر لرأي الناس، الرجل أم المرأة؟
1: والله بوجودك يمي.
0: يلا نروح لعند حازم. مساء الخير حازم.
2: مساء الورد، شو أخبارك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله رب العالمين.
2: أسألك سؤال مقابل، أوروبا، الصين، أمريكا، فياكي عن الرجال ولا نساء؟ إيش حدا فيهم بيهتم لحكي الناس؟

0: مين حكى لك؟ مين حكى لك؟
1: أنا تعبت في أوروبا 19 سنة ولا اهتمينا، كنا عايشين براحة بال، جينا لهون كل الناس بتحكي.
0: وكيف قدرت ترجع لهون يا حازم؟
1: الأهل والله خطير وبدون حدا يدير باله عليهم.
0: الله يخلي لك إياهن يا رب. كيف كانت إلك هاي النقلة حازم؟ بتقول أنا كنت موجود بمجتمع اللي مش شايفني أصلا، بتطلعش علي، آخر همه شو أنا بلبس، شو أنا باكل، شو بشرب، شو بعمل، شو بشتري. رجعت لمجتمع محاسب، مراقب، مهتم، شو لبس حازم، شو أكل حازم، كيف جوز ابنه حازم، شو حط يوم عرس بنته حازم، كيف تتعامل؟
1: معنشان هيك أنا إسا أولادي خارج البلاد وتركتهم خليهم يعيشوا خارج البلاد ويرجعوش لهون. وهون عايشين بس مع الأهل ومنهتمش لحكي الناس، ولكن صعب جدا، صعب جدا إنه الواحد ما يهتمش. أما أقول لك بصراحة الرجال بيهتم أكتر من النساء.
0: ليه؟
1: الزلمة بيضل عنده مسؤولية لبيته، مسؤولية إنه هون في مجتمعنا العربي في شيء اسمه العرض وفي شيء اسمه البنت وفي شيء اسمه المرأة. بعدين هيك بده يضل يفكر بهذا الموضوع انه شو الناس بدها تحكي عليه.
0: بس لطالما هو عارف حازم، لطالما الإنسان عارف شو عنده وشو ربى وكيف كبر وشو المبادئ اللي أعطاها لبنته ولابنه مع بعض وشو الأساسات اللي أعطاها لأولاده وشو هي المبادئ الموجودة ببيته وهو مقتنع فيها، ليه بده يضل خايف من حكي الناس؟
1: لا مش قصة خايف من حكي الناس، قصة إنه السمعة المنيحة بدك كل العمر لتعملها، السمعة العاطلة بخمس دقايق.
0: أنا معاك، أنا معاك، بس أنت يعني بتعرف أنه في، كنا من شوي أنا وأبو حسن بهذا الحديث، قضية الصح والغلط وقضية العيب هي وجهات نظر. يعني اليوم الصح لحازم مش بالضرورة صح لإلي، والغلط لفادي مش بالضرورة غلط لحازم. اللي بيشوفه فادي عيب مش بالضرورة حازم يشوفه عيب والعكس صحيح. بتوافقني؟
1: موافق
0: 100%. لما أنا إنسان عندي لسه، لما أنا إنسان في بيتي وفي حياتي في عمود فقري واضح، في مبادئ معايير أسس أنا حاططها، وهي الأسس أنا مقتنع فيها، ليه بدي أهتم للناس شو بدها تحكي؟
1: أنا بهتمش للناس. ولكن أنت سؤالك هل الرجال بتهتم؟
0: صح صح، وأنت عم بتقول آه أكتر، وأنا معاك، بس عم بسألك ليه؟
1: بشوف المجتمع تبعنا الرجال مهتمي أكتر،
0: يعني الرجال وكأنه بتخاف على سمعتها وعلى الإيجو تبعها أكتر.
1: أيوة هاي وعمله رجل.
0: أوكي شكرا حازم، يسعد هالمساء.
1: لا حبيبي،
0: هلا إلى اللقاء. باي باي باي باي. على فكرة على هذا الموضوع قضية أنه الصح والغلط هو وجهة نظر، يعني الصح بالنسبة لإلي هو مش بالضروري صح بالنسبة لمئة ألف حدا إسا عم بسمعني، والغلط بالنسبة لإلي هو مش بالضرورة غلط لكتير ناس كمان عم تسمعني. فلما أنا إنسان عارف شو أنا عم بعمل وعارف صحي من غلطي وعارف أسلوب الحياة اللي أنا ماشي عليه أنا مقتنع فيه تماما ومبني على أساسات ومعايير ومبادئ صحيحة، وحتى لو ثلاثة أرباع الناس شايفته غلط، لما أنا مقتنع فيه أنه صح ليه لازم يهمني؟ يعني هاي مجرد سؤال ومجرد يعني مادة للتفكير. يلا كمان اتصال معي ابتهاج. مساء الخير ابتهاج.
2: مساء الفل، أحلى راديو النان.
0: شو أخبارك؟
2: الله يسعدكم يا رب
0: جميعا. ابتهاج، مين بهمه رأي الناس أكثر، الرجل ولا المرأة برأيك؟
2: بتعلق حسب التربية لكل شخص في البيئة أو في البيئة اللي هو فيها.
0: يعني
2: طفل أو حدا متعود على الحشمة أو الكال والناس ووعي وشو ده كل الناس وكتا إلى آخره، فهذا الإنسان بيجبر على فكرة إنه دعم الحساب لإكس واي وزد. بيئة ثانية أو ديانين جن ثانية أو تربية ثانية، ناس نقول ديانة تربية ثانية، متعودة إنه أنا معلي الإيجو لإبني شو بدك تتكدام يلا فاهم، فهو يعني أكون درتي اسمح لي حكي الناس وأنا منه أكون درتي كل واحد فاهم علي، يعني بفكر إني أنا بتأثر من اللي راح يحكي لي أو بالعكس بدل على إنه أنا ناجحة أنا وصلت لمحال
0: أنتم
2: مش قادرين توصلوا.
0: بتقولي طالما أنا مقتنعة وعارفة حالي كتير منيح شو عم بعمل، فآخر همي شو الناس ده تحكي، لأنه أنا عندي أسس ومعايير ومبادئ أنا ماشي عليها مقتنعة طبعا فيها، فبالتالي آخر همي شو بتكون تفكره.
2: ممتاز.
0: اليوم بكل من

0: ناحية حياتك بهمكيش شو الناس تحكي؟ ابتهاج
1: ولا لبست؟
0: وعم بتكبري ولادك على هذا الأساس؟
1: إلا إذا أنت لازم، إذا أنت ربيت طفل ذو نفسية ممتازة. أنا أولاً بتعرف مديرة حضانة وبعرف شو يعني هذا من هاي البيت وهذا من هاي البيئة وهاي من هاي البلد، فاهم عليك؟ أنا بش يعني شايفة تربية كل أم وأم، شايف هذا الولد اللي بالبيئة اللي شوي صعبة، شايف هذا الولد اللي مدلل يترمي باي، شايف هذا الولد اللي فيه حزم وفيش فيه حزم، شايف شخصيته متوازية أو كذا. فإحنا مجبورين كأباء كأمهات نشتغل على نفسية وتربية طفلنا بشكل سليم عشان يكون قائدي وذو معطاء في المجتمع إله ثمرة. يعني ربنا خلقك مثل الشجرة لازم تعطي ثمرة.
0: حلو، أنا بدي أحييك ابتهاج، سعد لي هالمثل حلو.
1: الله يسعدك.
0: شكرا يا رب. جزيلا. هلا
1: الله يسعدك.
0: باي باي. يلا رح نطلع لفاصل اعلان، وبعد الفاصل رح نرجع لاقرا لكم الدراسه ولنحكي اكثر بتفاصيل هذا الموضوع، مين بهم راي الناس اكثر، الرجال ام النساء، ومين بميل اكثر للاهتمام بالنظره المجتمعيه. فاصل ونعود.

0: ديكولاين
1: أحسن شلختة سفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: تذاكر سفر غربة ومصاريف باليورو ليش تروح بعيد وحلمك هون جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً طب أسنان صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية جامعة القدس أبو ديس خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح
3: دهان أكبنير على حيط أم منير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير دهان أم منير
4: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات

التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: دور اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
3: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
4: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
5: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
6: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
7: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.

يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. مين بيهتم أكثر برأي الناس ومين بتأثر عليه النظرة المجتمعية؟ هل هم الرجال أم النساء؟ الدراسات النفسية والاجتماعية بتشير إلى أنه الاهتمام برأي الناس وتأثير النظرة المجتمعية لا يقتصر على جنس دون الآخر، بل بتبادل الرجال والنساء الاهتمام باختلاف المواقف والمجالات. يعني في شيء جنس دونا عن الآخر بيهتم برأي الناس، بس وكأنه الاهتمامات مختلفة. إذا بدنا نحكي على الاهتمام لدى النساء، أول شيء النساء كتير مهم لإلها قضية العلاقات الاجتماعية. بتميل الناس النساء بالغالب للاهتمام الكبير بالتفاعل الاجتماعي والحفاظ على الروابط الوثيقة، وهذا الموضوع بيجعلهن أكثر تأثر بالتقييم داخل المحيط الاجتماعي. وكمان بتميل النساء للاهتمام برأي الناس بالمظهر الخارجي، بالصورة العامة، وطبعا بكيف ممكن ينظر لإلها ولشكلها الخارجي. يمكن بهاي الأمور أكثر بتهتم النساء برأي الناس. أما الاهتمامات لدى الرجال متعلقة بالمكان والنجاح المهني، لأنه بيهتم بشكل ملحوظ الرجل برأي المجتمع بما يتعلق بقدراته المالية والمهنية ومكانته وحجم إنجازاته. وكمان كتير مهم بالنسبة للرجال السمعة والوجاهة. يعني كتار من الرجال بحرصوا على المحافظة على صورتهن القوية والمسؤولة أمام الجماعة أو أمام محيط العمل. وبطبيعة الحال يعني نوعية الدوافع، عم نحكي نفسيا، وطبيعة يعني الضغوط الاجتماعية هي الفارق الوحيد بين المرأة والرجل بقضية الاهتمام بآراء الناس. دون أدنى شك سمعنا اليوم مجموعة من المستمعين اللي منهن المهتمين منهن الغير مهتمين، بس بعود وبنوه كمان مرة، لطالما الإنسان مقتنع قناعة تامة بشو عم بيعمل ومقتنع قناعة تامة بأرائه بمساره بمبادئه وهيك معاييره الحياتية وفاهمها وعارفها وعارف إنه هذا المناسب لإله، يعني دون أن يضر بأي شخص آخر، فمش من المفروض إنه يكون مهتم لشو بدها تفكر الناس وشو بدها تحكي الناس. ويمكن بتوقع أكتر إشي يعني عم بيكون بشكل ضرر على مجتمعنا بالآونة الأخيرة، الجملة اللي بتقول شو بدهن يحكوا الناس. وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، لياس مرجيي، جواد العمري وعارين نصار. على رأس الساعة تلتقون الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء. أنا عود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية. أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: نحن فتخين يوم أتم سوغلين كاريرا.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. أكثر من 10 دول غربية تفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية. المشتركة على موعد مع تقديم قائمتها الانتخابية مساء اليوم. وقادة المعارضة يطالبون بالتحقيق حول استهتار نتنياهو بتحذيرات تلقاها من الإمارات قبل 7 أكتوبر. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج استوديو المساء. وقبل أن نكون في التفاصيل التي سنسلط الضوء فيها على تقديم القوائم الحزبية وكذلك على آخر التطورات في سياق العقوبات التي تفرضها بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول على المستوطنات، سنتحول إلى أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية. أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن انعقاد مجلس الجبهة القطري أمس وانتخاب عمليا بديل لجعفر فرح.
1: كانت رسالة مهمة جدا عن أخلاقيات العمل السياسي وعن المسموح والممنوع وعن أن الجبهة مثلما كانت دائما هي حركة سياسية لديها نواب، لديها قيادات، لديها كتلة بالكنيسة وليس العكس. وهذه رسالة يجب أن تقوينا في الشارع وتقوينا أيضا بين جمهورنا. بالأمس طبعا القرار الذي اتخذناه لم يكن قرارا سهلا، هنالك داعمون كثر لهذه الخطوة، ولكن أيضا كان هنالك يعني معارضون كثر لها، سواء كان على مستوى الجبهة الداخلية ولكن على مستوى الشارع. لكننا نقول إنه الأهم بهذا الأمر هو أن البوصلة الأخلاقية التي وجهتنا في اتخاذ هذا القرار والسياسية هي بوصلة نعتز بها. لذا أنا أقول إنه رغم كل هذا الغبار أنا موافق أن الجبهة ستخرج أكثر قوة تنظيميا وجماهيريا وصلابة مما دخلت في هذا الامتحان.
0: القيادي في الجبهة والنائب السابق محمد بركي عن الخطوات التالية.

0: عليه متى اشتكى عليه. هذا يتيح له الفرصة ولعائلته أن ينظف ما ينسب إليه، وخاصة أنه يقول أن هو ينفي كل هذه الإدعاءات جملة وتقصيرا. ولذلك القرار كان حماية للجفا، حماية لمشروعه الانتخابي، وحماية لجعفر، وحماية لعائلته.
1: فاتن غطاس المرشح الثاني في الجبهة الرابع في القائمة المشتركة.
2: لم أقصد أن أترشح للكنيسة، لكن خلال نهاية الأسبوع كان الحديث أكثر بأنه قد يكون وجودي في هذا المكان في ظل هذه الظروف هو وجود يوحد أكثر الجبهة وكوادرها حتى نستطيع أنه ننطلق بالشكل الصحيح للمعركة الكبيرة اللي موجودة قدام كل مجتمعنا في الحقيقة. ولهذا يعني قبلت على أنه أكون بهذا المكان بشكل فجائي عمليا، أنه أنتقل من إلا تحدي جديد وانتقال إلى مكان جديد اللي أنقل فيها الكثير من الخبرة والتجربة العريضة، وأيضا برؤية ثاقبة للعديد من النواقص اللي نشاهدها بشكل دائم. قضايا المجتمعية اللي نحملها هي عديدة بالعديد من المجالات، موضوع العنف والجريمة هو موضوع يقض مضاجع الجميع، كيف ممكن إيقافه، كيف ممكن إحنا تحدينا كمجتمع أن نقف أمام هذا الغول الكبير اللي يعصف فينا ويفتك ويهدد كل البناء والتماسك بمجتمعنا.
1: النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة عن تقديم القائمة قائمة مرشحيها أمس.
3: هذه القائمة جاءت لتؤهل القائمة العربية الموحدة بكل الأبعاد أن تستمر في مسار السعي إلى الشراكة والتأثير وفرض أنفسنا كشركاء في دائرة الحكم، في دائرة الائتلاف والحكومة، لاعتقادنا، لإيماننا، لقناعتنا أن هذه هي الوسيلة الأنجع في هذه المرحلة لتغيير أوضاع مجتمعنا العربي. جزء كبير من أزمة مجتمعنا العربي وظاهرة العنف والجريمة هي إفراز للحالة السياسية. عندما تكون حكومة عنصرية فاشية ترتفع فيها الجريمة، هذه المبادرة لضم يوسف سجلوفيتش للقائمة العربية الموحدة هو الإجابة العملية المركزية اليوم لظاهرة العنصرية والتحريض من قبل اليمين الفاشي والعنصري في إسرائيل. بمعنى أنه بإمكاننا أنه دائما نبقى أنه نواجه الكلمة بالكلمة في هذا الجانب، ولكن إحنا واجهنا الكلمة العنصرية والكلمة الفاشية والتحريضية واجهناها بفعل فيه رسالة كبيرة للمجتمع اليهودي.
1: محمد صبح رئيس اللجنة الشعبية في طمرة عن جريمة إطلاق النار التي وقعت أمس في المدينة.
4: كان هدوء لفترة نسبية في طمرة زي باقي البلدات العربية. مؤخرا الهدوء يعني انكسر في الجرائم اللي كانت في مدينة الناصري. يعني الشاب مش ما في خلفية معروفة عن يعني خلاف معين هناك موجود أو يعني على إثره يعني تم الوصول لإطلاق النار، أو كان في يعني خلاف سابق مع عائلة معينة أو مع أشخاص معينين، فالخلفية مجهولة حاليا بالنسبة لإلنا. كمان لحد هاي اللحظة يعني لم يتم اعتقال أي مشتبه به. يعني كالعادة للأسف الشديد الشرطة الفاشلة تفشل مجددا في طمرة كما في كثير من الأماكن، ولكنها تنجح في البلدات الغير العربية خارج المجتمع العربي كما جرى في الجريمة التي تم يعني قتل فيها رئيس إحدى يعني العصابات المعروفة، حيث أنه كان يعني مقترف تلك الجريمة يعني يرتدي قناعا كاملا يخفي كل تفاصيله. وبالرغم من ذلك خلال أقل من 24 ساعة تمكنت نفس الشرطة بنفس الأدوات يعني أن تصل إلى الجاني المقترف الجريمة. يعني هذا واضح بالنسبة لنا أنه حالي من الكيل مكيلين إنفاذ القانون بشكل انتقائي واستخدام الأدوات اللي هي متوفرة، وعمليا في قرار بعدم اجتثاث الجريمة في المجتمع العربي.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: أعلن وزير الخارجية البريطاني سلسلة عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية، بينها حظر استيراد المنتجات احتجاجا على السياسة الإسرائيلية التي وصفها بالتطهير العرقي. كما شاركت في هذا الإعلان كل من كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، إيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال والسويد. من جانبها رحبت الخارجية الفلسطينية بهذا القرار وبهذا الإعلان الذي حظر التعامل مع المستوطنات، ودعت جميع الدول إلى تبني خطوات واضحة ضد هذه المنظومة. طبعا إسرائيل فيها ردود فعل كثيرة حول هذا الموضوع، ومن بين الخطوات التي قد تكون ردا على هذه العقوبات ورد في الإعلام الإسرائيلي أن

0: إسرائيل تدرس طرد ضباط بريطانيين من مركز التنسيق العسكري والإنساني لقطاع غزة مركز كريات جات وإغلاق القنصلية البريطانية في مدينة القدس. طيب افترض أن يكون معنا زميل عبد القادر عبد الحليم موجود في لندن بعد قليل سنتحدث إليه, لكن الآن في سياق ليس بعيد أيضا ضمن تداعيات سياسة الحكومة الإسرائيلية وكل ما يجري من طبعا الحديث عن أصدر قادة المعسكر المناهض لبنيامين نتنياهو غادي أيزنكوت نفتالي بنت أفيغدور ليبرمان ويائير جولان بيانا مشتركا طالبوا فيه بالتحقيق المعمق فيما نشرته هآرتس اليوم بشأن امتناع نتنياهو عن إطلاع الجهات الأمنية على تحذير تلقاه من الرئيس الإماراتي قبل أيام من أحداث 7 أكتوبر. وتعهد قادة الأحزاب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث بعد تشكيل الحكومة المقبلة. يوف شتيرن الإعلامي والمحلل السياسي, مساء الخير يوف.
1: تحياتي الشريف. هذا
0: بما أنه كل هذه التطورات تختلط بمسألة الانتخابات, أولا قراءة سياسية لهذا البيان المشترك لقادة المعارضة.
1: نعم, البيان المشترك هو بمبادرة كما يبدو يائير جولان وانضم إليه باقي رؤساء الأحزاب في المعارضة. يبدو واضحا أن موضوع 7 أكتوبر موضوع التي تستخدمه المعارضة جيدا, هي نقطة الضعف الرئيسية لدى نتنياهو التي بالفعل فشل في سياسته. فخط الدفاع لنتنياهو كان دائما في الأشهر الأخيرة لم يصحوني, هم يعني أنا نمت وهم كانوا بيعرفوا وما قالوا ليش. ولكن الآن يبدو واضحا أنه المعلومات كانت عنده, هو كان على علم بما كاد يجري, تحذيرات واضحة وتأتي من أعلى الجهات الدولية والعربية, وبالفعل امتنع عن أي تحذيرات أو اتخاذ أي خطوة, وبذلك إخفاق عظيم كبير جدا يعني في المجزرة التي هي أكبر مجزرة في تاريخ دولة إسرائيل. وطبعا يجب أن تقام لجنة تحقيق للتحقيق في ملابسات ما حدث قبل وبعد, ولذلك هم يستخدموا كل هذه الأمور الجديدة التي تنشر للهجوم على نتنياهو كجزء من المعركة الانتخابية. إحنا طبعا أسابيع قبل الانتخابات.
0: طب يقف كجزء من المعركة الانتخابية, إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر هذا البيان وهذه الخطوات من جانب المعارضة في ربما تغيير أجواء الانتخابات, الاصطفافات أيضا بين المعسكرين لمصلحتهم, لمصلحة معسكر يعني المعارضة؟
1: احنا نرى انه ليس هناك انتقال بين الكتلتين الرئيسيتين في اسرائيل, كتلة المعارضة والائتلاف الحكومي, تقريبا هم بنفس المستوى لمدة اشهر. يعني من يدعم نتنياهو سيدعمه بدون قيد او شرط, وهذا النشط لن يغير ذلك. قد يكون هناك الآن بعد ما اتضحت صورة الأحزاب التي ستحوض الانتخابات, فقد يكون هناك انتقال مثلا من الليكود إلى الأحزاب الأكثر يمينية, مثلا إلى فينتر شعبك إسرائيل عمخ إسرائيل, هذا الحزب الجديد اليميني المتطرف التي يقول إحنا لا نقبل كل ما كان موجودا في 7 أكتوبر, فهم لديهم صوت جديد. فأنا أرى إمكانية أن يكون هناك انتقال, يعني دعف للليكود, انتقال إلى فينتر,
0: الانتقالات ولكن داخل أوساط اليمين انتقادا لنتنياهو, ولكن هذه الأحزاب يعني أعلنت تحديدا فينتر إذا عبر نسبة الحسم بأنه سيوصي على بنيامين نتنياهو.
1: صحيح, هو لا يريد أن يكون جزء من المعارضة, هو يعود إلى نفس الكتلة التي يقودها نتنياهو. ولكن أنا يعني أعتقد أنه أي تغيير طفيف في دعم الأحزاب اليمينية الصغيرة قد يعود إلى يعني الصورة كاملة لأنه أي حزب التي لن يجتاز نسبة الحسم سيؤثر على باقي الأحزاب. إحنا رأينا ذلك في الانتخابات السابقة في الكتلة المناوية لنتنياهو عندما التجمع وميرت اختفوا وكان هناك تضييع كبير للأصوات تقريبا 4 مقاعد التي يعني خسرت المعارضة. هذا ما مكن نتنياهو من الوصول إلى الحكم. هذا صحيح أيضا بهذه الحالة. بكل الأحوال ستكون هناك نتائج غير واضحة المعالم بسبب قدرة العرب المفول بهذا الكم التي يبدو حاليا كبير نسبيا، والمعارضة التي فيها أحزاب يمينية تقول إحنا لا نريد أن ندخل إلى حكومة أو ائتلاف حكومي مع العرب. هذا يعني يؤدي إلى وضع التي فيه المعارضة لا تستطيع أن تشكل حكومة وكتلة نتنياهو لا تستطيع. كل أمل أن نرى حكومة مؤقتة، بمعنى نعم تعاون بين المعارضة والأحزاب العربية أو جزء منها لإقامة حكومة مؤقتة، تمرير قوانين التي تمنع أن تحدث ما حدث في فترة الكنيسة الأخيرة، وبعد ذلك الذهاب إلى انتخابات جديدة بدون نتنياهو ربما أو مع نتنياهو ضعيف التي يمكننا من إعادة ترتيب الحلبة السياسية في إسرائيل.
0: طب يؤف، بالعودة إلى الموضوع المركزي ما نشر اليوم في هآرتس وهو في سياق نشر أيضا الكتاب لشلومي إلدار، فبالتالي القراءة العامة لكل هذه الأحداث لإخفاق بنيامين نتنياهو، أيضا هناك من يوجه الأسهم أيضا بمن فيهم نتنياهو للأجهزة الأمنية للأجهزة العسكرية، ما الذي جرى بالضبط؟ كيف من شأنه أن يؤثر في كل ما نراه الآن؟
1: أعتقد أنه هذا نشر مهم جدا، ومنذ ساعات الصباح هو في كل العناوين الكبيرة في إسرائيل، وهذا في يوم التي فيه الكثير من الأحداث، مقاطعة المستوطنات وتقديم لوائح البرلمانية للكنيسة، ومع ذلك نسمع باستمرار هذا الموضوع
0: يطغى.
1: نعم هذا يدل على أهميته. وما هو مهم هنا هو كسر رواية نتنياهو. نتنياهو يقول أنا لم أكن على علم، أنا نمت وهم يعني كان لازم يصحوني. وطبعا هذه الرواية انكسرت هنا لأنه هو كان على علم بشكل شخصي، يعني تلقى اتصالا هاتفيا من محمد بن زايد رئيس الإمارات التي أخبره عن هذه التفاصيل، التي أخبار التي تعتمد على معلومات وصلت من غزة إليه يعني، واطلع نتنياهو بالموضوع. وطبعا نتنياهو تجاهل، لم يعمل شيء. الاتصالات بين جهات بالإمارات وبين مكتب نتنياهو ودرمير ونتنياهو بشكل شخصي كل هذه الأيام قبل المجزرة كانت موجودة وموثقة. نتنياهو يستطيع أن ينفي ذلك وهو ينفي ذلك، ولكن الحقيقة تبينت ويجب أن تقام لجنة تحقيق رسمية التي لديها إمكانية لوصول إلى كل الأحداث في مكتب نتنياهو لكي نعرف من المسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخ دولة إسرائيل، أكبر من يوم الغفران عندما كان المسؤول أو رئيس الوزراء نتنياهو.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر يؤف شتيرن الإعلامي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا. في السياق، يعني هناك مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإسرائيلي، وهذا المؤتمر الآن يتحدث تحديدا عن الخبر الذي كنا بدأنا به وهو إعلان بريطانيا إلى جانب عدد من الدول الأوروبية فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية ووقف يعني إيراد المنتجات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية عمليا من المستوطنات. ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يقول إنه اتخذ سلسلة من القرارات لفرض عقوبات من جانب إسرائيل على بريطانيا أو قرارات معينة للتعامل مع هذه الحكومة البريطانية، حكومة حزب العمال، والتي وصفها بأنها اتخذت قرارات معادية لإسرائيل خلال العامين الماضيين. فاصل وبعده نعود.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: عارف لمين بدك تصوت؟
4: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
5: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل

0: إعادة تصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوا أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.

0: جديد ماما تشيبس من كنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
4: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
6: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
7: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
8: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
9: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
11: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
12: استوديو المساء مع شيرين يونس.
13: أهلا ومرحبا بكم من جديد. نذكر بالخبر الذي كنا قد بدأنا به، وهو إعلان بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية وحظر المنتجات من هذه المستوطنات. الآن مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يهاجم فيه بريطانيا وحكومة العمال، ويقول إن ما يجري هو يعني محاولة سافرة لهذه الحكومة، حكومة غربية، للتأثير في فترة الانتخابات الإسرائيلية. يقول إنه اتخذ سلسلة من القرارات ضد هذا الإجراء. الزميل عبد القادر عبد الحليم، الزميل في راديو الناس، مراسل التلفزيون العربي، موجود في بريطانيا. أهلا بك عبد القادر.
14: أهلا بك شيرين وبكل المستمعين.
13: يعني تفاعلات ما طرحه وزير الخارجية البريطاني، علما أنه هذا القرار يشمل أيضا مزيد من الدول.
14: صحيح شيرين، يعني هذا الخطاب جاء أمام مجلس العموم البريطاني، بالتالي كان يفترض أو كانت بريطانيا تسعى، وتحديدا وزير الخارجية البريطاني

0: الجديد بعد تولي أندي بنهام رئاسة الكوميشن البريطانية خلفا لكين ستارمر كان يسعى بشكل واضح إلى التراجع عن خط معين اتخذه ستارمر. نذكر أن ستارمر منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب 7 أكتوبر اتخذ خطا داعما جدا لإسرائيل وتراجع بخطوات بسيطة جدا ربما فقط في الشهور الأخيرة عبر بعض القرارات، لكن بيرنهام دخل بصورة مختلفة، حاول منذ اليوم الأول أن يكون أكثر نقدا تجاه إسرائيل، وسعى رفقة وزير الخارجية البريطاني الجديد إد ميلباند إلى اتخاذ هذه الإجراءات، ويتم الحديث عنها منذ أكثر من أسبوعين وفق مصادر بريطانية. ما أعلن عمليا حوى جمل قد لا تكون كانت متوقعة، كأن تقر بريطانيا بوجود تطهير عرقي في بعض المواقع أو بعض المستوطنات وبعض المناطق في الضفة الغربية، هذا لم يكن في الحسبان. إضافة إلى ذلك العقوبات ربما كانت متوقعة، حظر التجارة مع مستوطنات في الضفة الغربية، أعلن عن خطوات ستكون لاحقة منها مثلا ملاحقة شركات وأفراد تورطوا في زيادة التوسع الاستيطاني عبر إما أعمال إنشاء وبناء في هذه المستوطنات أو عبر عقود تجارية. بالتالي نحن ننتظر أيضا تطبيق عمليا هذه العقوبات من خلال معرفة هذه اللائحة بأسماء الأفراد والشركات، إلى أي مدى بالفعل هي تلاحق الاستيطان كفعل وليس مجرد أفراد ومستوطنين كما كان الحال في مرات سابقة.
1: طب عبد القادر، إلى جانب بريطانيا ذكرنا عدد من الدول، واضح أنه كانت بداية أيضا مبادرة فرنسية لأن تشمل هذه الخطوات كل دول الاتحاد الأوروبي، لم تفلح فرنسا في هذه المسألة. الآن ما المتوقع؟ هل يتوقع انضمام مزيد من الدول؟ كيف تتعامل هذه الدول مع أيضا التصريحات والخطوات الإسرائيلية المتوقعة؟
0: صحيح، كان جهدا فرنسيا بريطانيا حاول أن يضم أكبر عدد من الدول، انضمت كندا، الدنمارك، فنلندا، إيسلندا، إيرلندا، كذلك النرويج. بعض هذه الدول بالمناسبة أصدرت قرارات سابقة مشابهة لكنها عادت اليوم وأصدرت بيانا مشتركا، وكان واضح أن الهدف هو إطفاء هذا الزخم الكبير. حاليا قد يكون هناك مزيد من الدول التي تنضم مستقبلا، لكن أن يكون الأمر جماعيا في الاتحاد الأوروبي هذا صعب بوجود ألمانيا، هذا صعب بوجود التشيك، هناك دول ستمانع وتعارض مثل هذه الخطوات، وأعلنت مسبقا أنها تعترض على عقوبات جماعية من هذا النوع، ولكن قدمت كدول مستقلة ربما عن الاتحاد الأوروبي، لم يكن قرارا جمعيا، لكنه أيضا يحوي رمزية حين نتحدث عن 12 دولة تقر بهذا البيان بصورة موحدة، يحمل عقوبات نوعا ما مقارنة بعقوبات سابقة تعتبر عقوبات بحدة مرتفعة صارمة بشيء، بانتظار أن نرى كما ذكرنا كيف تطبق ما هي عدد من الأفراد في عقوبة سابقة عن عدد كبير من الأفراد والشركات.
1: أشكرك جزيل الشكر زميلنا عبد القادر عبد الحليم، أيضا مراسل التلفزيون العربي من لندن، ونعتذر لرداءة الصوت في الجمل الأخيرة. شكرا عبد القادر. إذن ضمن الأخبار أيضا التي تصل تباعا في السياق الانتخابي، حزب لكلنا مكان سيصدر اليوم بيانا أو مؤتمرا صحفيا يدعو إليه لإعلان انسحابه من الانتخابات المقبلة، وذلك على طبعا بعد استطلاعات الرأي وفي ضوئها، والتي لا تمنح فرصة لتجاوز نسبة الحسم. كان هذا الحزب قد يعني ناشد القوائم العربية للانضمام إليها وخوض هذه الانتخابات بالشراكة معها، لكن هذا الأمر لم يخرج إلى حيز التنفيذ. طلق المؤتمر الاستراتيجي للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أمس على أن يستمر حتى يوم الغد لإطلاق مبادرة رؤية 2031، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز تأثير رؤساء السلطات المحلية في القضايا المركزية بالمجتمع العربي. أستاذ حسان طوافر الرئيس السابق لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، أهلا بك أستاذ حسان.
2: مساء الخير شيرين.
1: أهلا. طبعا مسؤول عن الطاقم الذي يعكف على إعداد الخطة الخماسية للفترة المقبلة كما أفهمه في الجانب العربي أيضا. نعم أستاذ حسان، نتحدث عن هذا المؤتمر، عن أهميته، وبالفعل أنه هل سيخرج بخلاصة

0: معينة بفكرة للخطة المقبلة؟
1: يعني كما تفضلت احنا امام تحديات كبيره في يعني طبعا في السنوات الاخيره وفي السنه الاخيره، ولكن الاهم انه نكون عندنا المبادره لبلوره او التوصيات او احتياجات تبعت المجتمع العربي باتجاه خطة خماسية جديدة. الخطة الخماسية الحالية 550 تنتهي مع انتهاء هذه السنة، وبعد الانتخابات الحكومة التي ستكون ستبت في إقرار خطة خماسية جديدة. نحن لا نعلم كيف ستكون الحكومة طبعا، ولكن الهدف أن المجتمع العربي يكون جاهز مع الاحتياجات ومع التوصيات اللي سيطرحها على طاولة الحكومة مع انتهاء الخطة الخماسية الثانية عمليا. والهدف من البرنامج اليوم والائتلاف اللي صار بالأشهر الأخيرة هو توحيد طاقات داخل المجتمع المدني، داخل السلطات المحلية العربية، داخل المختصين. هنالك طاقات هائلة داخل المجتمع العربي، اللجنة القطرية طبعا وجمعيات أخرى وحدت هذه الطاقات لكي يكون هنالك يعني مستند وأكثر من مستند للتوصيات على كيف نريد أن نرى يعني التصور تبعنا لسنة 2031 وهي فترة الخطة الخماسية القادمة. وكان المؤتمر سلط الضوء على عدة أمور، منها التخطيط والبناء والعنف والجريمة ومواضيع أخرى، يعني ومع توصيات التي ستأتي إلى طاولة الحكومة ما بعد الانتخابات.
0: أستاذ حسن، واضح أنه هناك محاولة أيضا لاستخلاص العبر من الخطط السابقة، أن يكون المجتمع العربي هو من يقود هذه الخطط ويحدد مسارها، بالتالي دور رؤساء السلطات في من ضمن هذا المؤتمر والمرحلة المقبلة كيف تتعاملون مع هذا الدور، ويعني ما هو
1: نهاية المطاف؟ السلطات المحلية هي عنوان لكثير من الأمور التي يعاني منها المواطن، وأيضا هي تعني بالاحتياجات المواطنين بشكل يومي، يعني هي تعرف ما ينقص وما موجود وما هي الفجوات. وطبعا وليس فقط السلطات، يعني نحن نعمل على شراكة ما بين السلطات المحلية، وكان هنا يعني اليوم كان حضور لكافة رؤساء السلطات المحلية العربية بمجتمعنا، وكان حضور أيضا لمختصين من داخل مجتمعنا. يعني احنا نقول نعم السلطة المحلية هي مكان وعنوان وتعرف الاحتياجات، ولكن هنالك حاجة أخرى لضم مختصين وأشخاص آتي من المجال الأكاديمي ومن الجمعيات والمجتمع المدني ومختصين آخرين، لكي يعني يكون ربط بين ما هي الحاجة وما هو الحل الذي يجب أن نطرحه. السلطات المحلية هي كانت يعني واحد من العوامل أو واحد من الأدوات التنفيذ الخطط الخماسية في السابق، ليست وحدها، ولكن يعني كثير من الخطط نفذت عن طريق السلطات المحلية. هنالك فروقات كبيرة جدا يجب القول بين السلطات المحلية، هنالك سلطات نفذت مئات الملايين، هنالك سلطات لم تحز يعني على الميزانيات. ولكن اليوم الهدف كان أنه نسلط الضوء على الاحتياجات وأيضا استخلاص العبر والنظر إلى الأمام. يعني نحن يعني مررنا كل يعني حكينا كثير على التقليصات اللي كانت وعلى الأمور اللي كانت، وقسم منا بيسأل حاله هل ستكون خطة خماسية، هل سيأتونا يعني بشيء جديد؟ إحنا بنقول لازم تكون في مبادرة ودفع للأمام عشان نقدر نحن نجيب الأفضل للمجتمع العربي.
0: نعم أستاذ حسان، ربما أكثر أو أهم القضايا التي تؤرق المجتمع العربي قضية الجريمة والعنف، وفي سياق كل الخطط التي يتم الحديث عنها ربما يكون هناك دور أساسي لمعالجة هذه الآفة. ما هي أيضا النقاط الأساسية الآن تقول مختصون يعني يشرفون أيضا على إعداد الخطط على مقترحات معينة، في إشي جديد اللي ممكن يعني يتطور بهذا السياق؟
1: يعني نعم، يعني هنالك كثير من الأمور التي يعني سنوصي عليها بكل ما يتعلق بالعنف والجريمة. أولا يعني كثير من الأمور التي عملنا عليها في السابق وهذه الحكومة بالأساس يعني أوقفت العمل عليها سيتم إطلاقها من جديد إذا كان هنالك فرصة لإطلاقها من جديد. الخطة 549 وأمور كونت مع هذه الخطة عندما أقرت خطة مكافحة العنف والجريمة طبعا بطبيعة الحال، ولكن كان هنالك أيضا استخلاص عبر بأمور عديدة. يعني مثلا ما هو دور السلطة المحلية في كبح موضوع الجريمة والعنف داخل السلطة المحلية بدون كل ما يتعلق بأدرع السلطة وأدرع الحكم المركزي؟ يعني هنالك أمور تستطيع السلطة المحلية أن تعملها في جهاز التربية والتعليم، في الحيز العام، في أمور تتعلق أيضا في الردع، أو أي أمور تتعلق في أيضا في العمل مع الشباب وشريحة الشباب والشريحة الأصغر. كل هذه الأمور يعني تناقشناها اليوم، ولكن يجب القول يعني موضوع العنف والجريمة هو موضوع يعني متشابك، يعني فيه أمور يجب أن السلطة المحلية أن تأخذ دورها. وعلى فكرة يعني هنالك السلطات المحلية عرضت من خلال المؤتمر أنها يعني هنالك نتائج، يعني ترى في الأشهر الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة، في الفترة الأخيرة نتائج لعمل عملته.

0: اللي خفض نسبة الجريمة والعنف داخلها، وهنالك سلطات محلية يجب أن تتحرك وتتعلم كيف الأمور يجب أن تكون، ولكن بالمجمل يعني دور الحكومة هو المركزي، هنالك توصيات بهذا الأمر، ودور السلطة المحلية هو المكمل يعني دور الحكومة. بدون حكومة التي تفرض سيطرتها على منظمات الإجرام من الصعب على السلطة المحلية أن تقوم بواجبها، ولكن يجب عليها أن تقوم بما هو يعني مطلوب عندما تقوم الحكومة في واجبها.
1: هل تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الخطط وهذه المقترحات بأنه الحكومة المقبلة ليس بالضرورة، يعني لا أحد يعلم كيف ستكون توليفتها، وإن كان بالإمكان فرض أو التعاطي معها على أساس الخطط المقترحة من جانب المجتمع العربي؟
0: يعني طبعا هذا موضوع أساسي، ولكن من ناحية أخرى لا نستطيع الانتظار لكي نرى ما هو تركيبة الحكومة. يجب العمل على استبدال هذه الحكومة في الجانب السياسي، وكل من يرى نفسه يعني متضرر من هذه الحكومة يجب أن يخرج وأن يصوت، هذا طبعا يعني نضعه جانبا، ولكن كل ما يتعلق في استمرارية الخطط الحكومية والبرامج التي من داخلها، أنا أتوقع أن أي حكومة ستقر يعني خطة خماسية. السؤال ما هو كبرها وما هو عمقها وما هي المواضيع التي تعني فيها، يعني تستطيع أن تعني بموضوع أو موضوعين أو بمواضيع أيضا تعني فيها بطريقة سيئة ليس فقط طريقة إيجابية. فكل هذه الأمور يعني يجب على علينا كمجتمع أن لا ننتظر أن نرى ما هو ما موقف الوزارة المعين أو ما موقف الموظف المعين من قضايا المجتمع العربي، يجب أن نأتي جاهزين أن نفرض أو أن نقول أو نملي يعني احتياجاتنا بشكل واضح، وأن نأتي يعني بطريقة مهنية لكي إذا كانت هنالك الفرصة السياسية اللي هي متعلقة في كل واحد موجود هون يكون في طواقم مهنية تقدر يعني تستنفذ الماكسيموم تحت الظروف السياسية اللي احنا بنقدر نصادفها.
1: أشكرك جزيل الشكر وبالتوفيق أستاذ حسان طوافرة، رئيس السابق لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، طبعا يعكف ويرأس طاقما للتحضير للخطة المقبلة، الخطة الخماسية. شكرا جزيلا. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: العريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

0: بالقشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق.
2: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: أهلا ومرحبا بكم من جديد. من المنتظر أن تقدم القائمة المشتركة قائمتها الانتخابية خلال الساعات المقبلة قبيل إغلاق باب تقديم القوائم في الساعة 10 من مساء اليوم. أتي ذلك في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية العربية. بروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة، أهلا بك، مساء الخير بروفيسور.
5: مساء الخير شيرين ولكل المستمعين والمستمعات.
4: قدمتم أم بعد؟
5: أتوقع أن يتم التقديم بالساعة القريبة، ولكن ما يمكن أن أقوله لك شيرين أننا أنهينا الآن الجلسة الأولى للقائمة المشتركة، وقعنا أيضا على اتفاقية القائمة، وبالتالي الآن نحن نستعد لتقديم القائمة. طبعا هذا يتعلق بدور القائمة لأن عملية تقديم القوائم تجري الآن بهذه الأثناء، ويعني فعلا أنا أنقل لك يعني لحظات مؤثرة هنا في الكنيسة. مرشحي القائمة يتواجدون مع الناشطين ومع مسؤولي الأحزاب، وهنالك جو طيب، هنالك جو فعلا يعني حماسي للانطلاق في المعركة الانتخابية. والآن مهمتنا فعلا أن ننقل هذه الأجواء يعني إلى أهلينا،
4: إلى الشارع، إلى الميدان،
5: إلى الشارع، إلى الميدان بلا شك، وأن نطلب ثقة أهلينا بالقائمة وأن نحقق إنجاز ينتظره شعبنا في الانتخابات القريبة.
4: بروفيسور، وهذا هو السؤال، تعولون على الشارع، الكل يعول، كل القوائم على الشارع في هذه المرحلة الصعبة والحساسة، هل تعتقد بأنه الشارع سيتجاوب مع نداءات القائمة المشتركة يعني الثلاثية عمليا، علما بأنه هناك من يعتبر أنها تعكس تسوية نوعا ما بين الأحزاب أكثر من ربما تطلعات الناخب؟ يعني تحدي كبير للوصول لتحقيق هذه التطلعات والوصول إلى الناخبين.
5: نعم بلا شك التحدي فعلا كبير، ولكن يعني برأيي النبأ الطيب لأهلنا يبدأ بأنه في الانتخابات الأخيرة قبل حوالي 4 سنوات يعني لم تكن هذه القائمة، ودخلنا عمليا في الجبهة والتجمع العربي للتغيير بقائمتين، وكما تعرفين هذا أدى إلى يعني خسارة عدد من المقاعد، ومن يدري ماذا كان سيكون تأثيرها. الآن هذه القائمة فعلا يعني قائمة مشتركة بروح طيبة بعيدا عن أي أزمات داخلية، وهو ما أنجزناه يعني من أيام إن لم يكن من أسابيع. وللحقيقة رأينا في استطلاعات داخلية قمنا بها أن مطلب الوحدة هو مطلب في يعني يكون في أعلى سلم يعني أولويات أهلنا وناخبينا، وكذلك طبعا يعني قضية رغبة أهلنا بأن تكون قائمة مشتركة مع عدد أكبر من المقاعد تستطيع أن تسد الطريق أمام عودة حكومة اليمين المتطرف والحكومة الكاهنية. لذلك على سؤالك تحديدا يعني هل نشعر بأن هذا الإنجاز ممكن؟ الحقيقة نعم، يعني أتوقع الآن أمامنا منذ الآن وحتى يعني يوم التصويت أمامنا 7 أسابيع، وهذا وقت قد يكون يعني فعلا من العمل المكثف، التواصل مع أهلنا، التواصل مع ناسنا، لأن الكل عانى الأمرين في ال4 سنوات الأخيرة، وبدون أن تكون نسبة تصويت عالية يعني تفوق 65% ممكن تصل 70% أو أكثر، من الصعب أن يكون لك تغيير، خاصة وشرين أنت تشهدين في الأيام الأخيرة هناك تصاعد نسبي في أيضا قوة يعني معسكر نتنياهو.
4: صحيح.
5: فبالتالي لا شيء مضمون، لا شيء مضمون.
4: وبما أنه نتنياهو يرتب أوراقه أو يحاول لم يفلح يعني إلى حد النهاية، كيف ترى ترتيب الأوراق في المعسكر المناهض له من هذه الناحية؟
5: الأخبار فعلا الأخيرة تقول أن نتنياهو لا يعني لا يزال في بلبلة معينة من ناحية تسليم القوائم، ولكن فعلا أقول يعني بصدق وأن وبناء على يعني تجربتنا في كل انتخابات ونتائج وتعاملنا مع نتائج انتخابات أن المراهنة بالأساس يجب أن تكون على قوتنا نحن. نحن يعني أكثر من 2 مليون عربي فلسطيني في البلاد، من ناحية أصحاب حق الاقتراع حوالي 1.25 مليون، هذه قوة اجتماعية وقوة اقتصادية، ولكنها قوة سياسية يمكنها أن تتحول أيضا إلى قوة برلمانية. ومن أجل فعلا يعني من أجل متابعة قضايانا، حماية حقوق أهلنا والقضايا التي يعني تتناولينها ويتناولها الراديو كل الوقت، قضايا العنف والجريمة وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وطبعا الميزانيات، كبت حرية التعبير، ولكن أيضا قضايا الاحتلال وقضايا الحرب على غزة، كل هذه المواضيع هي تحسم هنا. يعني الكل يعرف أن الحكومة التي ستخرج من البرلمان هي التي عمليا ستحسم بكل هذه القضايا، فكلما كانت قوتنا أكبر هنا، وأنا متفائل أن القائمة المشتركة تستطيع أن تتجاوز فعلا 10 مقاعد وصولا إلى دزينة مقاعد، وهذا ممكن بنسبة تصويت عالية. كلما كنا أكبر كلما قادرين على التأثير على هذه القضايا من أي موقع نكون فيه في الكنيسة القادمة.
4: بروفيسور، مسألة توقيع اتفاق فائض أصوات وميثاق شرف محسومة بعد خلص يعني تسويت الأمور بين القوائم داخل الجبهة أيضا، فبالتالي الآن هذا هو هذه هي الخطوة المقبلة مع الموحدة.
5: يعني الحقيقة هذا كان جزء من يعني حديثنا في اللقاء الأول الذي جمعنا كرؤساء أحزاب يعني هنا. التوجه طبعا هو إيجابي، ولكن هذه المرحلة تبدأ ما بعد تسليم القوائم. أعتقد أن يعني كل حزب بحاجة للموافقة يعني الرسمية داخل يعني مؤسسات، وبالتالي
4: بدها تفكير وبدها مؤسسات. لا لا يعني المسألة
5: لا هي مسألة أكثر، يعني لا أعتقد أنه بحاجة. التفكير الأساسي يجب أن يكون نحن نؤيد كل ما يمكن أن يرفع نسبة التصويت وأن يرفع التمثيل البرلماني الذي يمكن أن يطيح بهذه الحكومة. فبالتالي واضح أن هذا هو التوجه، ولكن طبعا يعني من الناحية الرسمية هذا متروك يعني بالنهاية للمؤسسات، ولكن أتفق معك يعني هذا موضوع يعني أعتقد مهم جدا يعني أن نتوجه بروح إيجابية، بما في ذلك طبعا إسقاطاته على أهلنا وعلى الناخبين، بمعنى أن نريد أجواء انتخابية طيبة، نريد أن يعني نبتعد عن أي توترات، أي مشاحنات، أي حديث عن تكفير أو عن تخوين أو حديث قد يعني يؤدي إلى إساءات شخصية. وهذا أول نداء لي كرئيس القائمة المشتركة بعد تشكيلها هنا الآن. نعم، أنا أدعو كل أهلنا للحفاظ على روح انتخابية طيبة. تنافس الآن، الحديث أصبح نهائي عن يعني القائمة المشتركة ثلاثية لا تشمل القائمة العربية الموحدة، لأن يعني قرارهم كان غير ذلك. فبالتالي مهم جدا أن لا تساهم الانتخابات بأي يعني عودة إلى الوراء من ناحية يعني العلاقات التي تجمع الناشطين السياسيين والناخبين بشكل عام. نقاش موضوعي سياسي مرحب به ويجب أن نحترمه ونقدره بل نشجعه، ولكن بعيدا عن أي إساءات أو عن أي توترات أو كما قلت عن أي حديث عن تخوين أو التكفير. هذه رسالة اجتماعية أيضا مهمة جدا، ومهم جدا أن تشكيل القائمة المشتركة يساهم أيضا بهذا الاتجاه.
4: بروفيسور، سؤال أخير قبل أن نفترق، يعني لكلنا مكان على ما يبدو سيعلنون في الساعات القريبة انسحابهم من هذه

0: انتخابات ولديهم كان عتب على القائمتين أكثر على المشترك، ويعني بشأن أنه عدم ضمهم.
1: أعتقد أن يعني كل سيرورة تشكيل القائمة المشتركة والحوارات بين الأحزاب يعني أخذت وقت، فبالتالي يعني قد يكون أنه لم يتم تحضير الأمور في حزب لكل مكان والتواصل معنا. هنالك أيضا الكثير من الأمور في الجانب السياسي كان بحاجة لفترة من النقاش والتوضيح، لذلك نعم هذا لم يحدث، ولكن أنا برأيي أن هذا خطوة صحيحة طبعا، لأنه الآن يجب.
0: فقدنا الاتصال مع البروفيسور يوسف، ولكن واضح يعني طبعا نشكره على هذه المقابلة، وواضح التوجه نحو على ما يبدو اتفاق فائض أصوات ميثاق شرف، دعا إلى حملة انتخابية خالية من التجريح والمناكفات، وفي خطوة لكلنا مكان رحب بهذه الخطوة، قال ربما الوقت مسألة الخلاف اللي كانت في المشتركة وأمور أخرى حالت دون التفاهمات مع لكلنا مكان، لكن هذه خطوة يعني تحترم، انسحاب لكلنا مكان وهو مرتقب هذا المساء. فرضت محكمة الصلح في حيفا على القيادي في أبناء البلد رجا غبري بالعمل لصالح الجمهور لمدة 9 أشهر، وكان غبري قد أدين بتهمتي التماهي مع منظمة إرهابية والتحريض غير المباشر على الإرهاب على خلفية 10 منشورات نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة، أهلا بك هديل.
2: أهلا فيك شيرين.
0: يعني راضون عن هذا القرار؟ توقعتم، لأنه كان في توجه إنه أو مخاوف من أن يفرض يعني الحبس الفعلي عمليا.
2: بالضبط، يعني الرضا هو رضا نسبي، يعني نسبة لأنه كان ممكن إنه يفرض عليه سجن فعلي، خاصة إنه إحنا عم نشوف الجو العام بالمحاكم، وأيضا التوجه لفرض أحكام اللي هي بسجن فعلي ويعني جدا طويلة الأمد على منشورات على تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن من جهة أخرى يعني إحنا بنشوف إنه من الأساس ما كانش لازم تكون في إدانة بهذا الملف، خاصة إنه إحنا عم نحكي عن منشورات اللي بغالبها بإجراء الاعتقال اللي كان قبل 7 أكتوبر أعربت فيه المحكمة، إنه عم نحكي عن منشورات اللي هناك شك إذا أصلا فيها جرم وإنه بتصب بحرية التعبير عن الرأي. ولكن كان من الواضح من قرار الإدانة اللي كان بعد 7 أكتوبر إنه في توجه متطرف أكثر من ناحية التعامل مع المنشورات من جهة المحكمة، وهناك القاضي أدانه بكل المنشورات.
0: نحكي عن يعني عشرة منشورات اللي كان فيه، اللي كلها كانت قبل 7 أكتوبر.
2: صحيح، يعني الملف نفسه ولائحة الاتهام قدموا بالعام 2018، يعني حتى الملف صار له جاري قرابة 8 سنوات أو حتى أكثر شوي، وهذا أيضا كان سبب لتخفيف الحكم أو لإعطاء حكم مخفف من جهة القاضي، إضافة لوضعه الصحي لرجا، وأيضا أنه بالآخر بعد عرضه على ضابط خدمة الجمهور يعني وجدوا أنه هو مناسب لقضاء عقوبته بخدمة الجمهور.
0: بهي الحالة في يعني انتهى الموضوع من ناحيتكم؟ شو الإجراءات المقبلة وانت ببلش وين بيجيله؟ مش سهل كمان.
2: صحيح، احنا يعني صراحة اليوم قبل كم ساعة اخذنا القرار، فبدنا ندرسه ونفحص الامكانيات، ولكن بالطبع يعني من ناحية الإدانة احنا عم نحكي عن إدانة اللي منشوف انه ما كانش لازم تكون، ولكن نظرا للحكم اللي كان اليوم ممكن انه نعيد التفكير، خاصة بالجو العام الموجود بالاستئناف سواء كان على الإدانة او على الحكم، ولكن رح نحتاج لدراسة القرار. وخلال لقائه للأستاذ رجع مع ضابط خدمة الجمهور، هو عمليا أخذ بعين الاعتبار كافة هاي الأوجه، يعني سواء كان جيله، وضعه الصحي، إمكانياته لقيام بأي جهد جسدي، فبالتالي المكان اللي تم إيجاده يعني من المفترض أنه يلائم وضعه.
0: نعم، إذن ننتظر يعني بالفعل أنه تكتمل الصورة أيضا من ناحيتكم بعد الاطلاع على القرار كاملا. أشكرك جزيل الشكر المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي، شكرا جزيلا لك. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في

0: الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، في هندسة الصوت الزميل الياس مرجي، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. أطيب المنى، في أمان الله وحده.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا

0: في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
3: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
4: نحن طبخين يوم أتم سوقين كاريرا.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تصل الأحزاب العربية المكونة للقائمة المشتركة إلى لجنة الانتخابات المركزية لتقديم القائمة رسميا بعد استكمال الترتيبات الداخلية وتثبيت أسماء المرشحين. في حديث لراديو الناس قال رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبارين إن الأحزاب أنهت توقيع اتفاق القائمة، مؤكدا أن توحيدها يستجيب لمطلب واسع لدى الناخبين العرب، وأن التحدي يتمثل في ترجمة ذلك إلى دعم انتخابي وزيادة التمثيل.
1: أنهينا الآن الجلسة الأولى للقائمة المشتركة، وقعنا أيضا على اتفاقية القائمة، فعلا لحظات مؤثرة هنا في الكنيسة. مرشحي القائمة يتواجدون مع الناشطين ومع مسؤولي الأحزاب، وهنالك جو طيب، هنالك جو فعلا يعني حماسي للانطلاق في المعركة الانتخابية. والآن مهمتنا فعلا أن ننقل هذه الأجواء يعني إلى أهلينا، إلى الميدان بلا شك، وأن نطلب ثقة أهلينا بالقائمة. أنا أدعو كل أهلينا للحفاظ على روح انتخابية طيبة، تنافس. الآن الحديث أصبح نهائي عن يعني القائمة المشتركة ثلاثية لا تشمل القائمة العربية الموحدة، لأن يعني قرارهم كان غير ذلك. فبالتالي مهم جدا أن لا تساهم الانتخابات بأي عودة إلى الوراء من ناحية يعني العلاقات التي تجمع الناشطين السياسيين والناخبين بشكل عام.
0: قالت مصادر أن حزب لكلنا مكان سيعلن مساء اليوم انسحابه من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة رغم ارتفاع شعبيته مؤخرا في بعض استطلاعات الرأي. أضافت مصادر في قيادة الحزب أن القرار جاء تجنبا لهدر الأصوات وانطلاقا من المسؤولية تجاه المجتمع العربي وبهدف إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. طلب رؤساء أحزاب المعارضة غادي أيزنكوت ونفتالي بينت وفيغدور ليبرمان ويائير جولان بفتح تحقيق فوري ومعمق عقب تقرير نفاد بتلقي بنيامين نتنياهو تحذيرا من رئيس الإمارات قبل 10 أيام من هجوم 7 أكتوبر. وقالوا في بيان مشترك أن من حق الجمهور معرفة ما كان يعرفه نتنياهو ولماذا لم يطلع الأجهزة الأمنية أو يتخذ إجراءات لحماية الإسرائيليين، معتبرين أن نتنياهو وشركائه في الحكومة غير مؤهلين لمواصلة مهامهم. فرضت محكمة الصلح في حيفا على القيادي في حركة أبناء البلد رجاء إخباري عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة 9 أشهر في ختام قضية قضائية استمرت أكثر من 8 سنوات. في حديث إلى راديو الناس قالت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة إن طاقم الدفاع سيدرس القرار وإمكانية الاستئناف، مشيرة إلى أن طول الإجراءات القضائية ووضع إخباري الصحي أخذ بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة.
2: الرضا هو رضا نسبي، يعني نسبة لأنه كان ممكن أنه يفرضوا عليه سجن فعلي، خاصة أنه إحنا عم نشوف الجو العام بالمحاكم وأيضا التوجه لفرض أحكام اللي هي بسجن فعلي ويعني جدا طويلة الأمد على منشورات على تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي. كان من الواضح من قرار الإدانة اللي كان بعد 7 أكتوبر أنه في توجه متطرف أكثر من ناحية التعامل مع المنشورات من جهة المحكمة، وهناك القاضي أدام

الصفقات ووقف مشاركة بريطانيا في تدريب قوات السلطة الفلسطينية في رام الله، ومنع 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا من دخول إسرائيل بدعوى ضلوعهم في أنشطة معادية لإسرائيل والإسلامية. وأضاف سعر أن إسرائيل ستتخذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى. يأتي ذلك بعدما أعلنت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن توسعها يقوض حل الدولتين. وتشمل الإجراءات البريطانية عقوبات على شركات وأفراد يساهمون في توسيع المستوطنات وحظر الإعلان عنها، فيما بدأت فرنسا إجراءات لحظر منتجاتها، كما أعلنت 12 دولة عزمها فرض قيود على السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. في سياق آخر، أعلنت بريطانيا تجديد العقوبات على إيران ضمن إجراءات قالت إنها تهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي وأنشطة أخرى تعتبرها معادية. تشمل الإجراءات توسيع القيود التجارية والتكنولوجية والحد من وصول إيران إلى النظام المالي البريطاني. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شخصا واحدا وأكثر من 30 كيانا. وبحسب إشعار نشرته الوزارة، تأتي العقوبات ضمن حزمة جديدة من الإجراءات الأمريكية ضد طهران. أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه. في أمان الله.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

على جولة فنية نتعرف من خلالها على أحلى وأحدث وأجدد الأغاني العربية. مجموعة كبيرة من أعمال العربية الحلوة نزلت هالأسبوع من مجموعة كبيرة من الفنانين، أغاني من بلادنا وأغاني كمان من العالم العربي. فرح نحاول بهالساعة نعمل جولة استكشاف ونعرف شو هي الأغاني الجديدة، الأغاني العاملة ترند، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الأخبار الفنية المنوعة، كمان مع فقراتنا اللي تعودنا سوا نكون وياها، فقرة الريمكس، فقرة المنافسة، وكمان فقرات حلوة. تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 و107.8 FM، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت بدنا نوجه تحية كبيرة، يعطيكم ألف عافية، اللي بيشتغلوا يعطيكم مليونين ألف عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دائما دعوة لتسوعوا عمهلكم يا جماعة الخير، تعلوا صوت الراديو، وإحنا مثل دائما نوعدكم نسمعكم أغاني كتيرة وحلوة في ميكس. من الأغاني الجديدة رح نسمعها اليوم، رح نسمع جديد مهند الزعيتر، رح نسمع جديد وائل كفوري، جديد نانسي عجرم، نتعرف على أغاني ألبوم منوع للنجمة السورية أصالة نصري، أغاني من مصر، أغاني كمان من لبنان، ومجموعة من الفنانين اللي رح نترافق معهن بهالساعة. مش بس هيك، المنافسة اليوم رح تكون مع ترند سنوات الثمانين. اخترنا لكم أغنيتين برزوا في أواخر سنوات الثمانينيات ورح نعمل منافسة بيناتهن. ويلا احنا جاهزين. تحية لطاقم البرنامج البرفقين اليوم، الزميل الياس مرجي يعطيك العافية معنا بالهندسة الإذاعية، عارين نصار وجواد العمري برفقونا في التصوير والديجيتال، يعطيكم ألف ألف عافية. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه، يلا خلينا نبلش. ميت أهلا وسهلا.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات من وجه لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس، كيف الحال؟ احلى تحيات من وجه لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بهالوقت. مرحب فيكم في حلقه جديده من ميكس، حلقه يوم الثلاثاء معكم. احنا رح نكون لمده ساعه كامله من الوقت، من خلال هالساعه مثل دائما رح نطلع

النجمة السورية الرائعة أصالة نصري بترجعنا من خلال ألبوم غنائي جديد منوع في مجموعة من الأغاني الحلوة، الأغاني السورية، أغاني التراثية. وإحنا بلشنا مع هالأغنية الحلوة، أغنية على دلعونا من الفلكلور السوري الفلسطيني. الألبوم كيف ما حكينا فيه مجموعة كبيرة من الأغاني الحلوة من أغاني الفلكلور. بضم هالألبوم 18 أغنية، من أبرزهن أغنية عرب الشرقية، حطي على النار يا جدي، أغنية عروزنا.

طيب بعدناكم نكون مع ترند سنوات الثمانين، مثل دائما رح نسمعكم مقطع من أغنيتين، واليوم الأغاني لمع نجمهن وكان لهن نسب استماع عالي في أواخر سنوات الثمانين.

الأغنية الأولى اللي موجودة معنا في المنافس اليوم أغنية العلامة الفارقة راغب علامة اللي ما زال يمتعنا بأعمال غنائية حلوة. هل بدكم تسمعوا بأغنية عن جد؟

عن جد بحبك عن جد هالأغنية الحلوة اللي نزلت في عام 1986. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من أغاني سنوات الثمانينات من فناني اعتزلت الفن بعدت نهائيا مقيمة هالأيامات في كندا. عم نحكي عن النجمة المصرية حنان. هل بدكم تسمعوها بأغنية البسمة ترسمت؟

يلا خبرونا ايوني بدكم تسمعوا في ختام حلقتنا، ابعتونا على الواتساب، بنفع توجهوا تحياتكم واهداءاتكم كمان 050-55-77-399 050-55-77-399 او راغب علامة مع عن جد بحبك عن جد، او البسمة ترسمت من النجم المصري حنان. اما بهالوقت احنا رح نسمعكم الاغاني ومثل دايما الاغاني الجديدة والحديدة.

قبل أسبوع بالضبط نزلت هالأغنية الحلوة من النجم اللبناني آدم اللي سمعنا إياها أول مرة في الحفل اللي كان إله في عمان قبل أسبوعين تقريبا. الأغنية اللي كتبها ولحنها ووزعها تايم مع أكثر من 6 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. حسب الطلب بدنا نذكركم كم مرة بالأغاني اللي بتنافسوا معنا. عنا اليوم أغنيتين من سنوات 80. هل بدكم تسمعوا حنان بتغني لنا البسمة رسمت؟

انتو بس بتخرب رأيوني. رح نسمع في ختام حلقتنا. كل عليكم تعملوه تبعتونا على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. كملين مع كمان وكمان أغاني جديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية. وصلنا نسمع الهيت الجديد من وائل كفوري. هون نزلت قبل 3 أيام أكثر من 1,000,000 مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. هون يحلو بعنوان قربت الشتوية. هالون الحلو من كلمات سين الألحان والتوزيعات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي مسؤول عنها طارق أبو جودي اللي مسؤول عن كل الألحان وتوزيعات أغاني الأخيرة لوائل كفوري. تعالوا نسمع قربت الشتوية.

حلوة حلوة الأغنية من النجم وائل كفوري اللي صور لك كمان كليب مميز. كيف حكينا الأغنية خلال 3 أيام وصلت لحاجز 1,000,000 مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. وائل كفوري مبدع في هالصيف، صيف عام 2026 كل أغنية ما شاء الله عم بنزلها عم بتحقق أرقام قياسية. بلشنا نحتفل بوائل الكفوري بهالصيف من خلال أغنية شو مشتاق لي اللي وصلت ل 32,000,000 مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. بعدها سرق لي عمري مع 12,000,000، أغنية ما في غيرها 8,000,000، محبوبة اللي نزلت قبل أسبوعين مع 6,000,000، و

0: ومؤخرا هالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل 3 أيام مليون مشاهدي لإربة الشتوية. طيب احنا هسه نطلع لوقفة اعلانية قصيرة جدا وبعد راجعين لنكمل ميكس. احنا معكم للساعة 7 ميكس من احلى واجدد الاغاني العربية. اعلانات وراجعين، خليكم معنا.
1: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: عارف لمين بدك تصوت؟
4: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
5: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك بصوتك.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
9: فرحتكم كملت فرحتكم.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

فيها عيون مجد الموصلي. رجعنا بعد الإعلانات لنسمع جديد هالفنان اللبناني بهالأغنية الحلوة عليها عيون، الأغاني الناجحة في لبنان.

أكثر من 1,000,000 مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. نوجه شكر كبير لكل من عم يرسلنا على الواتساب. تحية لعبد راضي من الطير، يسعد مساك عبد. وجه تحياته لبناته تالا ومايا، لزوجته معالي، وبتمنى للجميع أسبوع موفق. احنا كمان نتمنى لك أسبوع رائع جدا. حيي كمان لمحمود اللي بينضم لنا، موجود معنا على السمع. شو أخبارك يا محمود، يسعد هالمساء. تحية كمان نوجهها لمستمعتنا مريم من حيفا، يسعد مساك يا مريم، كيف حالك. تحية كمان لألاء من طرعان، يسعد هالمساء يا ألاء، كيف أنت. تحية لعيسى موجود معنا على السمع، كمان تحياتي كبيرة بنوجهها إلك. تحية بدنا نوجهها كمان لمي عم تسمعنا من عكا. تحية كمان لسمر من طرعان، وكمان سمر من شفعمر، وتحية لإناس من كفر كنم. عم بتشاركونا من خلال منافسة سنوات الثمانين اليوم مع عنيتين حلوات. هل بدكم تسمعوا راغب علامة بغني لنا عن جد بحبك عن جد، ولا الفنانة المصرية المعتزلة حنان وأغنية البسمة اترسمت؟ خبرونا على الواتساب 050-55-77-399. إسا بدنا نسمع أغنية جديدة بتوصلنا من مهند زعيتر اللي بعود إلنا بعد فترة غياب طويلة، من خلال أغنية جديدة نزلت امبارح بعنوان حسدوني.

انا ديزايتر كيف حكينا بيعود لنا بعد فتره غياب طويله بهالاغنيه الحلوه اللي نزلت امبارح. كلمات الي عطيه والحانه وتوزيعات مسؤول عنها مصطفى عبد الرضا. الاغنيه نزلت امبارح مع 100,000 مشاهده على قناته الرسميه في اليوتيوب. احنا معكم كاملين معكم هسه وقت لنكون مع فقره الريمكس. ريمكس اليوم اخترنا لكم اياه من اغنيه ناجحه جدا هالايامات في مصر من تو ليت. بنسمع اغنيه جريئه قوي بهالنسخه, نسخه الريمكس المسؤول عنها دي جي حجازي. هالنسخه هي نسخه الافرو هاوس.

ليت بها النسخة نسخة الريمكس لأغنية جريعة قوي، هالأغنية اللي نزلت قبل شهرين تقريبا بألبومه الأخير. أكثر من قديش 50 مليون مشاهدي في هالأغنية على قناته الرسمية في اليوتيوب. تحية لمرام تنضم لنا حاليا، كمان تحية من نوجهة لنانسي سعد هالمسة، تحية لعلا كمان معنا على السماء، تحية لغرام ولكل من عم يبعث لنا رسالة على الواتساب. رح نذكركم بالمنافسة اليوم، منافسة مناسبة للترند سنوات الثمانين. اخترنا لكم أغنيتين من أنجح أغاني سنوات الثمانين. هل بدكم تسمعوا راغب علامة من عام 1986، 40 سنة لورا، أغنية عن جد بحبك عن جد.

0: عن جد بحبك عن جد هالأغنية الحلوة من راغب علامة بتتنافس مع كمان أغنية حلوة لمعة في سنوات الثمانين من النجمة حنان. هل بتكو تسمعوها بأغنية البسمة ترسمت؟
1: البسمة ترسمت شفافة والضحكة ترسمت بلطافة
0: يلا على الواتساب خبرونا أي أغنية حابين هيك ترجعكم بالذكريات لورا 050-55-77-399 الأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتمها حلقة ميكس لليوم. هالوقت احنا عم نختار الأغاني وسا بدنا نسمع جديد شمس الأغنية العربية نجوى كرم ولا أغاني ألبومها الغناء الجديد تعالوا نسمعها مع اشتقت لك.

المبدعة شمس اللون العربي نجوى كرم مع اشتقت لك هالوني الحلوة، واحدة من أغاني ألبومها الغناء الجديد كيف حكينا لكم، صورت له كليب مميز، كليب سينمائي رائع جدا. كملين مع كمان أغاني ورح نبقى في لبنان إسا، ورح ننتقل لنانسي عجرم. كمان نانسي عجرم جهزت ألبوم غناء جديد، ألبوم نانسي 11، أو بكورة أعمال هالألبوم هي هالأغنية اللي رح نسمعها إسا، أغنية شهدي يا دينين.

0: أكثر من 4 مليون مشاهدي في الهالوني اللي نزلتها بالأسبوع من النجمة اللبنانية نانسي عجرم. أولى أغاني ألبومها الجديد نانسي 11. نانسي عجرم تتعاون هون مع كريم عبدو المسؤول عن كلمات وألحان هالوني, والتوزيعات مسؤول عنها باسم رزق. هالوني كمان صورت لك كليب مميز من إخراج إنجي جمال. بس احنا رح نطلع لوقفة اعلانية قصيرة جدا, بعد راجعين لنكمل مع كمان وكمان اغاني حلوة من اغاني صيف 2026, الاغاني الاخيرة لهالصيف, ورح نرجع مع اغنيتين حلوات, واحدة منهن من بلادنا. خليكم معنا, اعلانات وراجعين.
1: التسجيل للجامعة العربية الامريكية في رام الله وجنين في اوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري, طب أسنان, علاج طبيعي, علاج وظيفي, تمريض, النطق والسمع, أطراف صناعية, صيدلة, وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية, جامعة أكسفورد, داندي, غلاسكو, وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
5: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم 1 بقدر.

النجمة الفلسطينية أليانا. عود إلنا من خلال هالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل يومين، أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في اليوتيوب. 1.5 مليون بوسة، هيك اسم هالعمل الغنائي الجديد منها. احنا مع غاني أخيرة في حلقة ميكس لليوم. بذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب 050-55-77-399، 050-55-77-399. منافس اليوم قوي بين أغنيتين من أحلى أغاني سنوات الثمانين. هل بدكم تسمعوا راغب علامة، العلامة الفارقة بغني لنا أغنية عن جد بحبك عن جد، ولا بدكم تسمعوا النجمة المصري المعتزل المقيم هالأيامات في كندا، عم نحكي عن الفناني حنان، هل بدكم تسمعوها بأغنية البسمة ترسمت؟ قبل ما نكون مع أغنية الختام بدنا نخبركم أنه كمان دقيقة بالضبط رح نوقف الإمكانية للمشاركة، وبعد هالدقيقة وبعد ما تخلص هالأغنية رح نسمعها إسا، رح نكون مع الأغنية اللي اخترتوها. إسا رح نسمع جديد الفناني أصالة يوسف من بلادنا، نسمعها بتجدد واحدة من الأغاني الحلوة، أغنية كنت امبارح حدي.

0: الصوت الحلو عم نسمعه من أصالة يوسف على العمل الغنائي الحلو أغنية كنت امبارح حدي. الأغنية اللي غناها قبل سنوات صقر وهبي بتجددها أصالة يوسف. كلمات والحان يزيد حديد وتوزيعات الجديدة مسؤول عنها تامر حلبي. احنا معلوني بنوصل لختام حلقة ميكس لليوم. بدي أوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السمع. شكر كبير لكل حدا شاركنا وبعتنا رسالة كمان على الواتساب. شكر كبير لرسائلكم الحلوة. كمان تحية أوجهها لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم الزميل الياس مرجي يعطيك العافية كان معنا بالهندسة الإذاعية. جواد العمري وعارين النصار كانوا موجودين معنا في التصوير والديجيتال. احنا سمعناكم اليوم مقطع من أغنيتين من أغاني سنوات الثمانين. بعد ما عدينا الأصوات انتو اخترتوا انه الختام يكون بصوت راغب علامة أغنية عن جد.
1: عن جد بقلك عن جد مش حلو.
0: على نغم الأغنية بدي أتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن. أهم إشي معكم بهالساعة ناصر طه وإحنا رح نعود ونلتقي معكم مجددا يوم الخميس بنفس الموعد من 6 للـ 7.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: خذ حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تصل الأحزاب العربية المكونة للقائمة المشتركة إلى لجنة الانتخابات المركزية لتقديم القائمة رسميا بعد استكمال الترتيبات الداخلية وتثبيت أسماء المرشحين. في حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبارين إن الأحزاب أنهت توقيع اتفاق القائمة، مؤكدا أن توحيدها يستجيب لمطلب واسع لدى الناخبين العرب، وأن التحدي يتمثل في ترجمة ذلك إلى دعم انتخابي وزيادة التمثيل.
1: انتهينا الآن الجلسة الأولى للقائمة المشتركة، وقعنا أيضا على اتفاقية القائمة، فعلا لحظات مؤثرة هنا في الكنيسة. مرشحي القائمة يتواجدون مع الناشطين ومع مسؤولي الأحزاب، وهنالك جو طيب، هنالك جو فعلا يعني حماسي للانطلاق في المعركة الانتخابية. والآن مهمتنا فعلا أن ننقل هذه الأجواء يعني إلى أهالينا الميدان بلا شك، وأن نطلب ثقة أهلنا بالقائمة.
0: أعلن حزب لكلنا مكان عدم خوض انتخابات الكنيسة المقبلة وتوجيه جهوده لرفع نسبة التصويت في المجتمعين العربي واليهودي تجنبا لهدر الأصوات. قال الحزب إن القرار اتخذ رغم استطلاعات أظهرت دعم عشرات آلاف الناخبين له، مؤكدا أن مئات من نشطيه سيطلقون حملة لتشجيع المشاركة في الانتخابات بهدف إسقاط حكومة اليمين على أن يواصل بعد الانتخابات بناء إطار سياسي عربي يهودي مستقل. فرضت محكمة الصلح في حيفا على القيادي في حركة أبناء البلد رجا غباري عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة 9 أشهر في ختام قضية قضائية استمرت أكثر من 8 سنوات. في حديثها لراديو ناس قالت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة إن طاقم الدفاع سيدرس القرار وإمكانية الاستئناف، مشيرة إلى أن طول الإجراءات القضائية ووضع إغباري الصحي أخذ بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة.
2: الرضا هو رضا نسبي، يعني نسبة لأنه كان ممكن أنه يفرض عليه سجن فعلي، خاصة أنه إحنا عم نشوف الجو العام بالمحاكم وأيضا التوجه لفرض أحكام اللي هي بسجن فعلي ويعني جدا طويلة الأمد على منشورات على تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي. كان من الواضح من قرار الإدانة اللي كان بعد 7 أكتوبر أنه في توجه متطرف أكثر من ناحية التعامل مع المنشورات من جهة المحكمة، وهناك القاضي أدانه بكل المنشورات. طبعا يعني من ناحية الإدانة احنا عم نحكي عن إدانة اللي نشوف انه ما كانش لازم تكون، ولكن نظرا للحكم اللي كان اليوم ممكن انه نعيد التفكير، خاصة بالجو العام الموجود بالاستئناف سواء كان على الإدانة او على الحكم، ولكن رح نحتاج لدراسة القرار.
0: أعلن جهاز الشباك والجيش والشرطة الإسرائيلية اعتقال 5 من سكان القدس بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وقوات الأمن. وبحسب الشباك قدمت لوائح واتهاما ضد المعتقلين، فيما شملت القضية اعتقال أكثر من 30 شخصا من القدس والضفة الغربية. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر اتخاذ إجراءات ضد بريطانيا ردا على قرارها فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتشمل الإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإبعاد الممثلين البريطانيين من المقر في جريات جات، ووقف مشاركة بريطانيا في تدريب قوات السلطة الفلسطينية في رام الله، ومنع 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا من دخول إسرائيل بدعوى ضلوعهم في أنشطة معادية لإسرائيل والإسلامية. وأضاف سعر أن إسرائيل ستتخذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى. يأتي ذلك بعدما أعلنت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى تقييد التجارة مع المستوطنة

إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شخصا واحدا وأكثر من 30 كيانا. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لم تعد تملك فرصة للحصول على سلاح نووي، مضيفا أن المواجهة الحالية جاءت بعدما اقتربت طهران بحسب قوله من امتلاكه. وأكد ترامب أن الحصار المفروض على إيران فعال وأن نتائجه تجاوزت التوقعات. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف مع بقاء الأجواء أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: عارف لمين بدك تصوت؟
4: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
5: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات، بكل صندوق اقتراع.

في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، منحافظ على صوتك وصوتك.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قدمت القائمة المشتركة الثلاثية مساء اليوم قائمتها رسميا إلى لجنة الانتخابات المركزية لخوض انتخابات الكنيسة 26. في حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبارين إن توحيد الأحزاب الثلاثة يستجيب لمطلب واسع لدى الناخبين العرب، مؤكدا أن التحدي يتمثل في ترجمة ذلك إلى دعم انتخابي وزيادة التمثيل.
1: أنهينا الآن الجلسة الأولى للقائمة المشتركة، وقعنا أيضا على اتفاقية القائمة، فعلا لحظات مؤثرة هنا في الكنيسة. مرشحي القائمة يتواجدون مع ناشطين ومع مسؤولي الأحزاب، وهنالك جو طيب، هنالك جو فعلا يعني حماسي للانطلاق في المعركة الانتخابية. والآن مهمتنا فعلا أن ننقل هذه الأجواء يعني إلى أهلينا، إلى الميدان بلا شك، وأن نطلب ثقة أهلينا بالقائمة.
0: أعلن حزب كلنا مكان عدم خوض انتخابات الكنيسة المقبلة وتوجيه جهوده لرفع نسبة التصويت في المجتمعين العربي واليهودي تجنبا لهدر الأصوات. قال الحزب إن القرار اتخذ رغم استطلاعات أظهرت دعم عشرات آلاف الناخبين له، مؤكدا أن مئات من ناشطيه سيطلقون حملة لتشجيع المشاركة في الانتخابات بهدف إسقاط حكومة اليمين على أن يواصل بعد الانتخابات بناء إطار سياسي عربي يهودي مستقل. أعلن جهاز الشباك والجيش والشرطة الإسرائيلية اعتقال 5 من سكان القدس بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وقوات الأمن. وبحسب الشباك قدمت لوائح اتهام ضد المعتقلين، فيما شملت القضية اعتقال أكثر من 30 شخصا من القدس والضفة الغربية. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر اتخاذ إجراءات ضد بريطانيا ردا على قرارها فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتشمل الإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإبعاد الممثلين البريطانيين من المقر في كريات جات، ووقف مشاركة بريطانيا في تدريب قوات السلطة الفلسطينية في رام الله، ومنع 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا من دخول إسرائيل بدعوى ضلوعهم في أنشطة معادية لإسرائيل والإسلامية. وأضاف سعر أن إسرائيل ستتخذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شخصا واحدا وأكثر من 30 كيانا. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم تعد تملك فرصة للحصول على سلاح نووي، مضيفا أن المواجهة الحالية جاءت بعدما اقتربت طهران بحسب قوله من امتلاكه. وأكد ترامب أن الحصار المفروض على إيران فعال وأن نتائجه تجاوزت التوقعات. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف مع بقاء الأجواء أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس. الدنيا

0: أوبتنايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتنايز. أوبتنايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: عريس مضغوط؟ المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707. فرحتكم كملت فرحتكم.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 32 عاما بجروح متوسطة أثر جريمة عنف

0: في مدينة سخنين. وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. قدمت القائمة المشتركة الثلاثية مساء اليوم قائمتها رسميا إلى لجنة الانتخابات المركزية لخوض انتخابات الكنيسة 26. في حديثه لراديو ناس قال رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبارين إن توحيد الأحزاب الثلاثة يستجيب لمطلب واسع لدى الناخبين العرب، مؤكدا أن التحدي يتمثل في ترجمة ذلك إلى دعم انتخابي وزيادة التمثيل.
1: أنهينا الآن الجلسة الأولى للقائمة المشتركة، وقعنا أيضا على اتفاقية القائمة، فعلا لحظات مؤثرة هنا في الكنيسة. مرشحي القائمة يتواجدون مع الناشطين ومع مسؤولي الأحزاب، وهنالك جو طيب، هنالك جو فعلا يعني حماسي للانطلاق في المعركة الانتخابية. والآن مهمتنا فعلا أن ننقل هذه الأجواء يعني إلى أهلنا، إلى الميدان بلا شك، وأن نطلب ثقة أهلنا بالقائمة.
0: أعلن حزب لكلنا مكان عدم خوض انتخابات الكنيسة المقبلة وتوجيه جهوده لرفع نسبة التصويت في المجتمعين العربي واليهودي تجنبا لهدر الأصوات. قال الحزب أن القرار اتخذ رغم استطلاعات أظهرت دعم عشرات آلاف الناخبين له، مؤكدا أن مئات من ناشطيه سيطلقون حملة لتشجيع المشاركة في الانتخابات بهدف إسقاط حكومة اليمين، على أن يواصل بعد الانتخابات بناء إطار سياسي عربي يهودي مستقل. نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التقارير التي أفادت بتلقيه تحذيرا من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبل هجوم 7 أكتوبر. وقال المكتب إن نتنياهو لم يتلقى أي تحذير من الإمارات، مؤكدا أن أي معلومات ذات صلة كانت ستنقل عبر القنوات الاستخباراتية بين البلدين. أعلن جهاز الشباك والجيش والشرطة الإسرائيلية اعتقال 5 من سكان القدس بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وقوات الأمن. وبحسب الشباك قدمت لوائح اتهام ضد المعتقلين، فيما شملت القضية اعتقال أكثر من 30 شخصا من القدس والضفة الغربية. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر اتخاذ إجراءات ضد بريطانيا ردا على قرارها فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتشمل الإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإبعاد الممثلين البريطانيين من المقر في كريات جات، ووقف مشاركة بريطانيا في تدريب قوات السلطة الفلسطينية في رام الله، ومنع 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا من دخول إسرائيل بدعوى ضلوعهم في أنشطة معادية لإسرائيل والإسلامية. وأضاف سعر أن إسرائيل ستتخذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شخصا واحدا وأكثر من 30 كيانا. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لم تعد تملك فرصة للحصول على سلاح نووي، مضيفا أن المواجهة الحالية جاءت بعدما اقتربت طهران من امتلاكه. وأكد ترامب أن الحصار المفروض على إيران فعال وأن نتائجه تجاوزت التوقعات. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف مع بقاء الأجواء أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات، نفسي في يوم

0: Joker.
1: راديو الناس
2: المحطة المركزية.

0: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: نحن فتخين يوم قدام سوقين كاريرا.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، بنحافظ على صوتك وصوتك.
5: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
6: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
7: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
8: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
7: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 32 عاما بجروح متوسطة أثر جريمة عنف في مدينة سخنين، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. قدمت القائمة المشتركة الثلاثية مساء اليوم قائمتها رسميا إلى لجنة الانتخابات المركزية لخوض انتخابات الكنيسة 26. في حديث لراديو الناس قال رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبارين إن توحيد الأحزاب الثلاثة يستجيب لمطلب واسع لدى الناخبين العرب، مؤكدا أن التحدي يتمثل في ترجمة ذلك إلى دعم انتخابي وزيادة التمثيل.
1: أنهينا الآن الجلسة الأولى للقائمة المشتركة، وقعنا أيضا على اتفاقية القائمة، فعلا لحظات مؤثرة هنا في الكنيسة. مرشحي القائمة يتواجدون مع الناشطين ومع مسؤولي الأحزاب، وهنالك جو طيب، هنالك جو فعلا يعني حماسي للانطلاق في المعركة الانتخابية. والآن مهمتنا فعلا أن ننقل هذه الأجواء يعني إلى أهلينا إلى الميدان بلا شك، وأن نطلب ثقة أهلينا بالقائمة.
0: أعلن حزب لكلنا مكان عدم خوض انتخابات الكنيسة المقبلة وتوجيه جهوده لرفع نسبة التصويت في المجتمعين العربي واليهودي تجنبا لهدر الأصوات. قال الحزب أن القرار اتخذ رغم استطلاعات أظهرت دعم عشرات آلاف الناخبين له، مؤكدا أن مئات من نشطيه سيطلقون حملة لتشجيع المشاركة في الانتخابات بهدف إسقاط حكومة اليمين، على أن يواصل بعد الانتخابات بناء إطار سياسي عربي يهودي مستقل. نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التقارير التي أفادت بتلقيه تحذيرا من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبل هجوم 7 أكتوبر. وقال المكتب إن نتنياهو لم يتلقى أي تحذير من الإمارات، مؤكدا أن أي معلومات ذات صلة كانت ستنقل عبر القنوات الاستخباراتية بين البلدين. أعلن جهاز الشباك والجيش والشرطة الإسرائيلية اعتقال 5 من سكان القدس بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وقوات الأمن. وبحسب الشباك قدمت لوائح اتهام ضد المعتقلين، فيما شملت القضية اعتقال أكثر من 30 شخصا من القدس والضفة الغربية. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر اتخاذ إجراءات ضد بريطانيا ردا على قرارها فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتشمل الإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإبعاد الممثلين البريطانيين من المقر في كريات، ووقف مشاركة بريطانيا في تدريب قوات السلطة الفلسطينية في رام الله، ومنع 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا من دخول إسرائيل بدعوى ضلوعهم في أنشطة معادية لإسرائيل والإسلامية. وأضاف سعر أن إسرائيل ستتخذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شخصا واحدا وأكثر من 30 كيانا. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لم تعد تملك فرصة للحصول على سلاح نووي، مضيفا أن المواجهة الحالية جاءت بعدما اقتربت طهران من امتلاكه. وأكد ترامب أن الحصار المفروض على إيران فعال وأن نتائجه تجاوزت التوقعات. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف مع بقاء الأجواء أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: متر
1: ولا
2: راديو الناس
3: المحطة المركزية

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة ولا يهمكم؟ فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707. فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الثلاثي 107.8 اف ام.
1: علشانو علشان

am I in love? Kalimat.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
5: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.